0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، من أسماء الله الحسنى اسم الديان، والديان المجازي، ويوم الدين يوم الجزاء. فالله سبحانه وتعالى يعلم ويحاسب ويعاقب. ففي اللحظة التي يوقن فيها الإنسان أن أعماله كلها مسجلة عند الله عز وجل، وأن الله سيحاسبه وفق موازين دقيقة جداً وسوف يعاقبه، لا بد من أن يستقيم على أمره. الله عز وجل يقول: الله الذي رفع سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه آية ذات أبعاد دقيقة جداً. علة خلق السماوات والأرض أن نعرفه لتعلموا. لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض طريق إلى معرفة الله، بل إن التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله، وأوسع باب ندخل منه على الله. الله الذي رفع سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. هذه اللام لام التعليل. هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. هذا الكون يشف عن أسماء الله الحسنى وعن صفاته الفضلى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحقيقة أسماء الله الحسنى كثيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء الأسماء شيء، وعدها شيء آخر. لقد أحصاهم وعدهم عدا. لذلك اختار الله من بين أسمائه الحسنى اسمين فقط، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذان الاسمان وحدهما يكفيان كي تستقيم على أمر الله، أي أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك. ولو وضحنا هذه الحقيقة بمثل: إنسان في المجتمع المدني يركب مركبته، وقد وقف على إشارة المرور الحمراء، وأمام هذه الإشارة شرطي يراقب، وشرطي على دراجة نارية يلاحق، وضابط في المرور في مركبة أيضاً يشرف، وأنت مواطن من المواطنين لا تمتاز عن غيرهم بأية ميزة، لا يعقل أن تتجاوز الإشارة، بل مستحيل أن تتجاوزها، لأنك موقن أن واضع قانون السير علمه يطولك من خلال هذا الشرطي، وقدرته تطولك من خلال حجز المركبة وسحب الإجازة. ما دمت موقناً أن واضع قانون السير علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه. وصدقوا أيها الإخوة، في اللحظة التي توقن بها أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه. وحينما تعلم أن الله يعلم لن تعصي أمره. لا يعصي أمر الله إلا من فقد عقله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أصحابه في طرقات المدينة فإذا بمجنون، فسأل سؤال العارف: من هذا؟ قالوا: هذا مجنون. قال: لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله. في فيزياء أحياناً حركية، علم الحركة فيزياء، في كيمياء عضوية، ففي اختصاصات نادرة، في بعلم الفلك اختصاصات نادرة، فمن تبحر بهذه العلوم وتفوق بها فهو ذكي جداً. أما إن لم يعرف ربه، إن لم يعرف سر وجوده، إن لم يعرف غاية وجوده، إن لم يجب عن هذه الأسئلة: من أين وإلى أين ولماذا؟ لا يعد عاقلاً. فلذلك هناك أمية عند كبار العلماء. كيف؟ قد يكون هذا العالم باختصاصه متفوقاً، قد يكون هذا العالم باختصاصه متفوقاً، ولكن لأنه غفل عن الحقائق الكبرى التي ينبغي أن يعرفها فهو ليس بعاقل. إذاً نقول: ما كل ذكي بعاقل. وكما أن الطبيب قد يكون أمياً في شؤون الدين، قد يكون عالم الدين أمياً في شؤون الطب. إذاً لا بد من علم يعد فرضاً عينياً على كل مسلم، لا بد من علم يجب أن يعلم بالضرورة. يعني هذا المظلي قد يجهل شكل المظلة ولا شيء عليه، يا ترى بيضوي، مربع، مستطيل، على شكل شريط، وقد يجهل نوع قماشها، وقد يجهل عدد الحبال، وقد يجهل نوع الخيوط، قد يجهل معلومات كثيرة جداً، ولا تسريب عليه. أما إذا جهل فطريقة فتح المظلة نزل ميتاً. فهذا المظلي له أن يجهل، لكن ليس له أن يجهل طريقة فتح المظلة. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن هناك علماً يجب أن يعلم بالضرورة. أحياناً يركب الإنسان مركبته، يتألق على لوحة البيانات ضوء أحمر، إذا فهم هذا التألق تزيينياً احترق المحرك وتعطلت الرحلة وكلفه إصلاح مركبته مبلغاً فلكياً. أما إذا فهم هذا التألق تألقاً تحذيرياً فأوقف المركبة وأضاف الزيت فسلم المحرك وتابع الرحلة. إذاً الجهل قاتل، ومن الجهل ما قتل. هناك معلومات يمكن أن تستغني عنها، يحتاجها أولو الاختصاص. كيف أن في الدين هناك دعوة إلى الله تعد فرضاً عينياً، وهناك دعوة تعد فرضاً كفائياً؟ التبحر والتعمق والتفرغ فرض كفائي، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أما أن تدعو إلى الله في حدود ما تعلم ومع من تعرف فهذا فرض عيني، لقوله تعالى الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذاً علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله يعلم، أن تعلم أن الله يعلم. وأفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه. لذلك في أعلى درجات الإيمان أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لاحظوا أيها الإخوة، إذا كنت في حضرة إنسان من أقاربك محترم له مكانة، تنضبط في حركاتك وسكناتك وفي ارتداء ثيابك وفي نطقك وفي اختيار كلماتك. أنت حينما تعلم أن الله يعلم قطعت مرحلة واسعة جداً في معرفة الله. لا شك أيها الإخوة أن معرفة أسماء الله الحسنى جزء من العقيدة، بل هي صلب العقيدة. ذلك لأن الشيطان في ظاهر الآيات قال ربي فبعزتك، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال خلقتني من نار. كأن الشيطان بهذه الآيات آمن بالله خالقاً، وآمن به رباً، وآمن به عزيزاً، وآمن باليوم الآخر، ولكن لأنه ما عرف أسماءه الحسنى ولا صفاته الفضلى، ما عرفه، إذن ما عبده. لذلك يوم القيامة الآية الكريمة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. العظيم مركز الثقل بالآية، لأن أي إنسان يؤمن بالله، وقلما يكفر أحد بالله، حتى الذين يعبدون الأصنام يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالإيمان بالله إيماناً بدائياً فطرياً عند كل الناس، لكنك إن لم تؤمن بالله العظيم كيف أن الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. التركيز على كلمة كثير، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. المنافق يذكر الله لكنه يذكره قليلاً. إذن حينما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً، المطلوب الذكر الكثير، والإيمان بالله المطلوب به أن تؤمن بالله العظيم. بالمناسبة أيها الإخوة، الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله لا ينجي صاحبه، والإيمان باليوم الآخر الذي لا يمنعك من أن تؤذي مخلوقاً لا قيمة له إطلاقاً. كأن دائرة كبيرة جداً، كل من آمن بوجود الله ضمن الدائرة، حتى الإنسان المتفلت يخفف من تفلته في رمضان. معنى ذلك هو على شيء من الإيمان، فأي إنسان أقر بوجود الله فهو مؤمن بهذا المعنى الواسع. لكن الذي حمله إيمانه على طاعة الله دخل في دائرة ضمن دائرة. الدائرة الأولى كل من أقر بوجود الله مؤمن، الدائرة الثانية كل من حمله إيمانه على طاعته فهو مؤمن ناجٍ. لكن هذه الدائرة في مركزها الأنبياء والمرسلون المعصومون، والذي لا يؤمن بوجود الله أصلاً خارج هذه الدائرة. صار في دائرة، كل من أقر بوجوده داخل هذه الدائرة، وفي دائرة وسط هذه الدائرة كل من حمله إيمانه على طاعة الله دخل في الدائرة الثانية، وفي مركز هذه الدائرة الأنبياء والمرسلون. فلذلك الله الذي رفع سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. لذلك أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، وما لم يلبي هذه الحاجة العليا سقط من مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. قال تعالى أموات غير أحياء، قال تعالى إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أثقالا، قال تعالى كأنهم خشب مسندة. فالإنسان حينما يتخلى عن طلب العلم، حينما لا يعرف سر وجوده وغاية وجوده، هبط عن مستوى إنسانيته. وفي الإنسان كما تعلمون حاجات عليا وحاجات دنيا، نحن وبقية المخلوقات في الحاجات الدنيا سواء، لكن الإنسان ميزه الله بهذه الحاجة العليا. لذلك قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ لا، الترتيب بالآية ترتيب رتبي، يعني لا جدوى ولا معنى من وجود الإنسان من دون منهج يسير عليه، لا جدوى لحياته. إذن لتعلموا أن الله يعلم. أنت حينما تعلم أن علم الله يطولك، هو ديان يقيم عليك الحجة والبرهان. الحاكم العادل يحاكم المذنب محاكمة أصولية ويدينه بأخطاء ثابتة، فحينما يحكم عليه بعقاب أليم هذا العقاب مبرر. بطولة الحاكم أن يقدم له الدليل على أنه مذنب، هذا شيء والقمع شيء آخر. فلذلك الله عز وجل ديان، يعني يقيم على العبد المذنب الحجة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما توقن أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب لا يمكن أن تعصيه، فإذا عرفت اسم الديان إن الله كان عليكم رقيبا. والله لو أبلغ إنسان أن خطه الهاتفي مراقب لحاسب نفسه حسابا غير معقول في أثناء حديثه على الهاتف. لو أبلغ الإنسان أن حركته مراقبة لتحاشى أن يسير على رصيف فيه سفارة، على الرصيف الثاني احتياط. أنت حينما يراقبك إنسان تنضبط أشد الانضباط، فكيف إذا كان الواحد الديان يراقبك؟ ما من معصية يقترفها الإنسان إلا بسبب ضعف مراقبته لله. الله مع الإنسان، لذلك قال تعالى وهو معكم. قال علماء التفسير هو معكم بعلمه، لكن معي لطيفة. لو واحد رافقك تخرج من جلدك، رافقك لمدة طويلة كثير، دعني وشأني، لكن الله سبحانه وتعالى معنا بلطف، معك في بيتك، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. والله أيها الإخوة، ما من حال يسمو بالمؤمن كحال المراقبة. ديان يعني يعلم، ديان الحجة يقيمها عليك، ديان سيحاسب لما فعلت كذا، ديان سيعاقب. ثلاث كلمات لو تحققنا منها لما خرج أحد منا عن منهج الله: الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار من أسمائه اسم العليم والقدير، يعني علمه يطولك وقدرته تطولك. مواطن عادي، الشرطي واقف، الإشارة حمراء، شرطي على دراجة نارية، ضابط في سيارة، مستحيل أن تخالف. لكن متى تخالف؟ تخالف إذا صرت الساعة الثالثة ليلاً، شرطي ما في، إذاً علم واضع القانون لا يطولك. أو تخالف إذا كنت أقوى من واضع القانون، قدرته لا تطولك. كلام دقيق، إذا أيقنت أن علم واضع القانون يطولك وأن قدرته تطولك لن تعصيه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيعقل؟ لا يمكن أن يجتمع إيمان بالله مع توهم العبثية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً؟ يعني جامعة كلفت مليارات مبالغ الطائلة وما فيها امتحان؟ مستحيل. كل هذه النفقات وهذه العناية والتدريس والمخابر والمحاضرات والنفقات الباهظة بلا حساب بلا امتحان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً؟ لا يمكن أن يرتاح الإنسان لفكرة العبثية ولا للحظة. وقد بيّنت لكم من قبل أن أحد كبار العلماء يرى أن الإيمان باليوم الآخر إيمان عقلي، لأنه لا يعقل ولا يقبل أن يخلق هذا الكون بهذه الدقة وهذه العظمة من دون يوم تسوى فيه الحسابات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً؟ شيء آخر، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ معقول قوي وضعيف وتنتهي الحياة ولا شيء بعد الحياة، غني وفقير، ظالم ومظلوم، مستغل ومستغل، قاهر ومقهور، هذا الذي يجري في الأرض؟ يقول عليه الصلاة والسلام: تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. لذلك أعظم شيء يعزي المؤمن أن الله سيحاسب الخلائق يوم الدين. أنت في الفاتحة تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يحاسب ويعاقب. الديان هو الذي خضعت له الخلائق، خضوع إقرار وخضوع قوة. أيام إنسان قوي لكن ما معه حجة، هذا قمعي، وأيام معه حجة وضعيف، الحجة معه لكنه ضعيف، لا يستطيع أن يأخذ الحق من القوي إلى الضعيف. لذلك ربنا عز وجل قوي والحجة قائمة على عباده، قل فلله الحجة البالغة. نعم، الله عز وجل ديان، خضع الخلائق لحسابه الدقيق وخضعوا لقدرته. لذلك أعرابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله عظني ولا تطل، بهذه البساطة. فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: كفيت. آية واحدة اكتفى بها. شيء آخر، إن كيدي متين. الكيد المتين، المتانة صفة توصف بها الأشياء التي تقاوم قوى الشد، حبل متين. وأمتن شيء بحياتنا الفولاذ المطفور، المصاعد والتلفريك والجسور كلها مربوطة بحبال من فولاذ مطفور، فأمتن شيء. قال تعالى: إن كيدي متين، يعني هذا العاصي المتفلت مربوط بطريقة لا يمكن أن يتفلت من عقاب الله. فالآية الكريمة: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. معنى سبقوا أي لا يحسبن الذين كفروا أنه يمكن أن يتفلتوا من عقاب الله. فالخلق كلهم في قبضة الله عز وجل، لكن الحبل مرخى، بأية لحظة يشد الحبل. اللي هدم 70,000 بيت بغزة بثانية فقد الوعي والحركة ولا يزال كما هو من سنتين. الإنسان في قبضة الله بثانية ينتهي كل شيء. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته: اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبة حتى ترضى. إذن ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي أنهم تفلتوا من عقاب الله أو أنهم فعلوا شيئاً ما أراده الله. والإنسان يخضع كما تعلمون، أو يحب الكمال والجمال والنوال. يحب الكمال المطلق ويحب الجمال ويحب العطاء، وهي مجتمعة في ذات الله عز وجل. هو كامل، ذات كاملة، ومحسن، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بقدر ما هو عظيم تجله، بقدر ما هو كريم تحبه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق

وتزكيتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها

بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم

قليلا وبكفرهم

حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم

بِاسْمِ اللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

بما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المستمعون والمستمعات، مرحبا بكم في الحلقة التاسعة من برنامج كيف نقوي الإيمان. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن أول طريق لتقوية الإيمان، ألا وهو استشعار عظمة الله. لنقف وإياكم اليوم مع طريق آخر من طرق تقوية الإيمان، هو طريق مهم، ألا وهو تدبر كلام الله جل وعلا. يا من تشعر بضعف في قلبك في إيمانك بربك، يا من تشعر ببعد عن الله، يا من تشعر بضعف في الإيمان في قلبك، عليك بتدبر كلام الله. مشكلتنا اليوم أننا عندما نقرأ القرآن الكريم نقرأه دون تدبر. إن كثيرا من الناس اليوم لا يهجرون قراءة القرآن، إنما يهجرون تدبره. يقرأ القرآن نعم، لكنه لا يعرف ما الذي يريد الله جل وعلا منه في هذا الكتاب الذي بين يديه. القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع. لو أننا تعاملنا مع القرآن الكريم كما يتعامل الواحد منا مع الرسالة التي تصل إليه من صديق عليه أو عزيز على قلبه لاختلف الموضوع تماما. لو أن، استمع إلي أخي الكريم أختي الكريمة، لو أن شخصا من أعز الأحباب إليك غاب عنك فترة من الزمن 10 سنوات وانقطعت أخباره عنك، ثم بعد 10 سنوات أرسل إليك رسالة مكتوبة مع أحد المسافرين إليك وأوصلها لك، وكنت في عمل، ثم لما وصلت إليك هذه الرسالة، بالله عليك كيف سيكون تلقيك لهذه الرسالة من هذا الشخص العزيز عليك؟ بلا شك سيكون تعاملك معها مختلف. ستقرأ الرسالة في وقت وفي ظرف لا تجد فيه أحدا حتى تستوعب هذه الرسالة. ستتفاعل مع هذه الرسالة وتفهم كل ما فيها، ستحتفظ بالرسالة بعد قراءتها للذكرى. هل نتعامل مع كتاب الله جل وعلا؟ رسالة الله إليك أيها المخلوق، رسالة الخالق إلى المخلوق، هل نتعامل مع كتاب الله جل وعلا كما يتعامل البعض منا مع هذه الرسالة؟ من المؤلم حقا أن نقرأ القرآن الكريم ثم لنتدبر كلام الله. هذا هو نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا هو حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقرأ القرآن ويتدبره، يقرأ القرآن الكريم ويعيش معه، يقرأ القرآن الكريم ويتأثر به ويتدبر معانيه. ها هو ذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوم ليلة من الليالي ليقرأ قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإن

لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ويبكي. أتعلم أخي الكريم، أختي الكريمة، مستمعنا الكرام، لماذا يبكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يبكي من أجل نفسه، إنما بكى علي وعليك، بكى من أجلي وأجلك. أتعلم لما؟ لأن هذه الآية ذكرها الله جل وعلا وهو يحكي فيها قصة نبي الله عيسى. قال نبي الله عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإبراهيم ماذا قال عليه السلام؟ فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما قرأ هذه الآية؟ رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم يا رب أمتي أمتي، اللهم يا رب أمتي أمتي، اللهم يا رب أمتي أمتي. ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته من البكاء. يا الله، ما أرحمه، ما أحلمه. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى في الجنة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبكي علينا، خوفا علينا، فينزل الله جل وعلا جبريل عليه السلام ليقول له: يا محمد، إن السلام يقرئك السلام ويقول لك: أبشر، فإنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، يبكي متأثرا بكلام الله، يقول لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا ابن مسعود، اقرأ علي القرآن. فيقرأ من بداية سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حسبك. يقول ابن مسعود: فالتفت إلى رسول الله وإذا عيناه تذرفان بالدمع. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع القرآن، يقرأ كلام الله ويتدبر ما يقرأ، يفهم ماذا يقرأ. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يا ترى كيف هو حالنا مع القرآن؟ كلام الله الذي من المفترض أن إذا قرأناه زاد منسوب الإيمان في قلوبنا. كلام الله الذي قال الله جل وعلا عنه: الذين آمنوا وتطمئن

0: المطلوب إذن تدبر كلام الله جل وعلا والعيش مع كلام الله جل وعلا من الطرق المهمة لزيادة الإيمان ولتقوية الإيمان. ما عليك أخي الكريم أختي الكريمة المستمع والمستمعة إلا أن تتدبر كلام الله جل وعلا، اجعل لك وردا من القرآن تقرأه بتدبر. لا بأس من أن يكون لك ورد لقراءة القرآن الكريم، لكن اجعل لك وردا آخر تتدبر فيه كلام الله جل وعلا وتعيش مع كلام الله جل وعلا حتى ترقى بهذا التدبر إلى تقوية إيمانك بربك جل وعلا. قراءة القرآن الكريم بتدبر، قراءة القرآن الكريم بتفهم معانيه من الأشياء التي تعينك وتقوي إيمانك بربك جل وعلا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو النبي وهو الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد الأنبياء خير من أبي بكر، كان إذا أما الناس ليصلي بهم لا يفهم الناس ماذا يقرأ في الصلاة لشدة بكائه رضي الله تعالى عنه. إذن هؤلاء أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان الواحد منهم إذا قرأ القرآن الكريم يعرف ماذا يقرأ، بل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ذكرنا كان إذا قرأ القرآن الكريم يعيش مع كتاب الله. يقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة فيقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، كل هذا وهو يتدبر. يقول حذيفة والشاهد من حديث حذيفة يقول: وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في صلاته يتدبر كلام الله جل وعلا. ونحن ينبغي علينا أن إذا مررنا بآيات الرحمة سألنا الله جل وعلا الرحمة، نمر بآيات العذاب نستعيذ بالله جل وعلا من عذابه، وبهذا نستطيع أن نصل إلى طريق ووسيلة من وسائل تقوية إيماننا بربنا جل وعلا. أسأل الله جل في عليائه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن المولى جل وعلا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: إذاعة مارب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ومأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
5: تسليم حميد، رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
5: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
5: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
6: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء، وعدنا إليكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية. سنكون اليوم برفقتكم أنا سنين حميد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. وكما اعتدنا مستمعينا الأعزاء نبتدئ حلقتنا لهذا اليوم مع بعض العبارات الملهمة.
7: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، صباح الأمل بداية جديدة لكل قلب يملأه الرجاء، ولكل من يؤمن أن بعد كل تعب راحة، وبعد كل ظلام نور، وبعد كل انتظار فرج. صباح نرسله محملا بالدعوة الصادقة أن يكتب الله لكم فيه خيرا كثيرا وسعادة لا تنقطع وطمأنينة تملأ أرواحكم.
6: أعزائي المستمعين، ما أجمل الصباح حين نستقبله بروح متفائلة وبقلب مؤمن وممتن لكل نعمة نعيشها حتى وإن كانت صغيرة. فالحياة لا تقاس بكثرة ما نملك، بل بجمال ما نشعر به وبقدرتنا على رؤية النور حتى في أكثر الأيام غيوما. كل صباح هو فرصة جديدة يمنحنا الله إياها لنكتب فيها قصة مختلفة، فرصة أخرى لنقترب من أحلامنا ولنصلح أخطاء الأمس، لنفتح أبواباً ظننها يوماً أنها أغلقت إلى الأبد. فلا تجعلوا الأمس يقيد خطواتكم، ولا تسمحوا للفشل أن يقنعكم بأن النهاية قد حانت. فالبداية الجميلة كثيرة، والبدايات جميلة كثيراً ما تولد بعض لحظات الانكسار.
7: بطبع أصدقاء قهوتنا المأربية، تذكروا أن النجاح ليس حكرا على أصحاب الحظ، بل هو ثمرة الصبر والاجتهاد والإصرار والإيمان بأن لكل إنسان مكانا يستحق أن يصل إليه. قد تتأخر خطواتكم وقد تتعثرون في الطريق، لكن المهم ألا تتوقفوا، فكل خطوة صغيرة تقربكم من هدفكم، وكل تجربة تعلمكم شيئا جديدا، وكل صباح يمنحكم فرصة جديدة لتكونوا أفضل من الأمس. لا تنتظروا الظروف المثالية حتى تبدأوا، فربما لن تأتي أبدا. ابدأوا بما تملكون ومن حيث أنتم، وثقوا أن الخطوة الأولى هي أصعب الخطوات لكنها أجملها، لأنها تعلن بداية الحكاية.
6: وأيها الأعزاء الكرام، اجعلوا كلماتكم اليوم طيبة، فالكلمة الجميلة قد تكون دواء لقلب أنهكه الحزن، والابتسامة الصادقة قد تعيد الأمل إلى شخص فقد ثقته بالحياة. ربما لا تعلمون أثر موقف بسيط أو دعاء صادق أو حتى سؤال عن شخص غاب عنكم، لكن الخير لا يضيع أبدا، وكل معروف تصنعونه اليوم يعود إليكم يوما ما بصورة أجمل.
7: ازرعوا أحلامكم بالإيمان واسقوها بالعمل وتحلوا بالصبر، فالثمار الجميلة لا تنضج في يوم واحد، ولا تيأسوا إذا تأخر الحصاد، فالله يعلم الوقت المناسب لكل أمنية ولكل دعاء ولكل فرحة تنتظر قلوبكم. وفي هذا الصباح ندعو الله أن يفتح لكم أبواب الرزق، وأن يبارك في أعماركم وأوقاتكم، وأن يرزقكم راحة لا يعكرها هم، وسعادة لا يقطعها حزن، وأخبارا جميلة تدخل السرور إلى قلوبكم.
6: اجعلوا شعاركم اليوم سأبدأ، سأبتسم، سأجتهد وسأؤمن أن القادم أجمل بإذن الله. فالحياة تستحق أن تعيش بأمل، أن تستقبلها بقلب مطمئن وروح مفعمة بالحيوية ونفس تؤمن أن الله لا يخذل من أحسن الظن به. أسعد الله صباحكم بكل خير أينما تستمعون إلينا عبر إذاعة مأرب. ونذهب إلى فصل قصير ثم نعود إليكم لنستكمل بقية فقرات حلقة اليوم من برنامج قهوة مأربية.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الصحية، وقد تحدثنا في وقت سابق عن فقدان الشهية، وفي فقرة اليوم في فقرتنا الصحية سنتحدث فيها عن علاج فقدان الشهية والغثيان، طرق طبية ومنزلية ونصائح للتعافي.
1: بطبع أعزائي المستمعين، قد يفقد الإنسان شهيته للطعام أو يشعر بالغثيان بين الحين والآخر، وهي أعراض شائعة قد تنتج عن أسباب بسيطة ومؤقتة مثل اضطرابات المعدة والآثار الجانبية لبعض الأدوية، وقد تكون أحيانا مؤشرا إلى مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص وعلاج. لذلك فإن معرفة السبب الأساسي تعد الخطوة الأولى نحو العلاج الصحيح. وفيما يلي أبرز الطرق الطبية والمنزلية للتعامل مع فقدان الشهية والغثيان إلى جانب أهم النصائح التي تساعد على تسريع التعافي.
0: وأول هذه الطرق هو العلاج الطبيعي. يعتمد العلاج على معرفة السبب الرئيسي لفقدان الشهية والغثيان، لذلك قد يجري الطبيب فحصا سريريا يطلب ببعض الفحوصات مثل تحليل الدم أو التصوير بالموجات فوق الصوتية للمعدة للوصول إلى التشخيص المناسب. وبناء على السبب قد يشمل العلاج إعطاء السوائل عبر الوريد لتعويض السوائل والأملاح المفقودة وعلاج الجفاف، أيضا تعديل بعض الأدوية أو تغيير طريقة استخدامها إذا كانت هي السبب في ظهور الأعراض، وأيضا وصف أدوية تساعد على زيادة الشهية عند الحاجة، استخدام علاجات متخصصة مثل أدوية مذيبة للجلطات أو التدخل الجراحي إذا كان الأعراض أو كانت الأعراض مرتبطة بحالات خطيرة كالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية، وإحالة المريض إلى أخصائي تغذية لوضع نظام غذائي مناسب. وقد يوصي أيضا باستخدام المكملات الغذائية لضمان حصول الجسم على احتياجاته من العناصر الغذائية.
1: ثانيا أعزائي المستمعين، العلاج المنزلي. يمكن لبعض العادات البسيطة أن تساعد في التخفيف من فقدان الشهية والغثيان، ومنها مضغ العلكة أو تناول الحلوى الخفيفة وتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الزبادي وشرب شاي الزنجبيل أو شاي النعناع وممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس العميق أو المشي الخفيف لتقليل التوتر، كذلك الاستلقاء في غرفة هادئة وباردة عند الشعور بالغثيان، وتناول الحساء والمقرمشات الخفيفة سهلة الهضم، والحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم خاصة لدى مرضى السكري، والتعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر، وتناول الأغذية الغنية بفيتامين دي مثل الحليب واستخدام المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب. قد يفيد العلاج بالإبر لدى بعض الأشخاص وفقا لتقييم المختص، كذلك الإكثار من شرب السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم مثل الماء وبعض العصائر الطبية.
0: وهناك مستمعينا الأعزاء نصائح تساعد في سرعة التعافي، منها لزيادة فعالية العلاج وتقليل الأعراض، فينصح بالامتناع عن التدخين، تناول الأطعمة مهضمة جيدة وسهلة الهضم، تقسيم الطعام إلى 5 أو 6 وجبات صغيرة بدلا من 3 وجبات كبيرة، وأيضا مضغ الطعام جيدا وتناول الوجبات ببطء، تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام، والقيام بالمشي الخفيف للمساعدة على الهضم، الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والحارة والزيتية ومنتجات الألبان إذا كانت تزيد الأعراض، إضافة إلى بعض الخضروات الغنية بالألياف.
1: إذن أعزائي المستمعين، متى يجب مراجعة الطبيب؟ ينبغي مراجعة الطبيب إذا استمر فقدان الشهية والغثيان أكثر من يوم أو يومين، أو إذا صاحبه أي من الأعراض التالية: ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 38 درجة مئوية، ألم شديد في البطن أو في أي جزء آخر من الجسم، صداع شديد لا يحتمل أو تيبس الرقبة وصعوبة في التنفس وعدم القدرة في تناول أو على تناول الطعام أو شرب السوائل لأكثر من 12 ساعة، قي متكرر ومستمر وتقلصات شديدة في البطن واضطراب وضخ في مستويات السكر في الدم وظهور علامات الجفاف مثل جفاف الفم والدوخة والخمول وقلة التبول.
0: وختاما لا ينبغي تجاهل فقدان الشهية والغثيان إذا استمرت لفترة طويلة أو صاحبهما أعراض مقلقة، فالتشخيص المبكر يساعد في علاج السبب الأساسي والوقاية من المضاعفات، كما أن اتباع نمط غذائي صحي وشرب كميات كافية من السوائل والالتزام بتعليمات الطبيب يساهم بشكل كبير في تسريع التعافي واستعادة الشهية بصورة طبيعية. إذا مستمعينا الكرام، نأمل لكم الصحة الجيدة، وهذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية لحلقة اليوم.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر، ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته. هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

معجزات تسعة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وقت سابق من يوم أمس الجمعة اجتماعا مشتركا لمحافظي المحافظات واللجنة الأمنية العليا بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور الزنداني. وكرس الاجتماع لمناقشة مستجدات التطورات الوطنية على كافة المستويات وجهود تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحربي أن قيادة المجلس قطعت على نفسها عهدا ثابتا بألا تخذل أبناء الشعب اليمني الصامدين تحت وطأة ميليشيا الحوثي الإرهابية وعلى كل القبائل الشميخة وعموم الأحرار الشرفاء، مجددا التأكيد على أن أيدي الشرعية ستظل مبدودة دائما للسلام العادل والمشرف والضامن الذي يعالج كافة القضايا السياسية وفي طليعتها القضية الجنوبية أو خوض معركة عسكرية حاسمة تنهي العبث الحوثي. رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستئناف الرحلة الجوية بين صنعاء وعمان انطلاقا من حرصها الأخوي على تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني. وأكدت الحكومة التزامها الكامل بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، وحضرت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية من توفيت هذه الفرصة والاستمرار في خطاب التعبئة والتحشيد والزجر بالشعب اليمني في مغامرات طائشة لا تخدم سوى المشروع الإيراني. رحبت المملكة العربية السعودية بالمبادرة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بشأن تسيير رحلة تجارية منظمة بين عمان وصنعاء بما يساهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني وتيسير حركة المدنيين. جددت جمهورية ألمانيا الاتحادية دعمها للحكومة اليمنية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته نحو تحقيق الاستقرار والسلام، معربة عن إدانتها للانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية. وقالت السفارة الألمانية في بيان صادر عنها لا يمكن لليمن والمنطقة بأسرها تحمل دورة جديدة من التصعيد، كما أدانت السفارة بشدة الهجوم الحوثي الأخير على المملكة العربية السعودية. جددت اليابان دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية واحترام سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها، وجاء ذلك في بيان صدر عن السفارة اليابانية لدى اليمن. وأدانت السفارة اليابانية في بيانها الهجوم الأخير الذي شنته ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وصولا الى فقره التنميه الذاتيه. وحديثنا اليوم تنميه الذات، رحله تبدا منك. في زحام الحياة قد ننشغل بالبحث عن فرص أفضل أو عمل أفضل أو ظروف أفضل، لكننا أحيانا ننسى أهم استثمار يمكن أن نقوم به، وهو الاستثمار في أنفسنا. فتنمية الذات ليست مجرد قراءة كتاب أو حضور دورة تدريبية، بل هي رحلة مستمرة تهدف إلى بناء شخصية أقوى واكتساب مهارات جديدة وتحقيق حياة أكثر توازنا ونجاحا. فكل إنسان يمتلك قدرات وإمكانات قد لا يدرك حجمها، لكنها تحتاج إلى من يكتشفها ويعمل على تطويرها. والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف نبدأ رحلة تنمية الذات؟ إليك تسنيم.
1: محمد، تبدأ الخطوة الأولى بتحديد الأهداف. اسأل نفسك، ماذا أريد أن أحقق خلال هذا العام؟ ماذا أريد أن أصبح بعد 5 سنوات؟ عندما تكون أهدافك واضحة، يصبح الطريق إليها أكثر سهولة. من الأفضل أن تكون هذه الأهداف محدودة، قابلة للقياس وواقعية، مرتبطة بطموحاتك، ولها إطار زمني واضح حتى تتمكن من متابعة تقدمك خطوة بخطوة. بعد ذلك تأتي مرحلة التخطيط، فالأهداف وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى خطة عمل واضحة تتضمن خطوات صغيرة تنجزها يومياً أو يوما بعد يوم. فالنجاحات الكبيرة غالبا ما تبدأ بالإنجازات بسيطة ومتواصلة.
0: بالضبط أعزائي المستمعين، ومن أهم أسرار تنمية الذات أيضا التعلم المستمر. فالعلم يتغير بسرعة، ومن يتوقف عن التعلم يتوقف عن التقدم. احرص على قراءة الكتاب والاستماع للبرامج الثقافية ومتابعة الدورات التعليمية واكتساب مهارات جديدة في مجالات أو في مجالك أو حتى في مجالات مختلفة. فكل معلومة جديدة تضيفها إلى رصيدك المعرفي قد تفتح لك بابا لم تكن تتوقع. ولا يقل أهمية عن ذلك التقييم الذاتي. خصص وقتا بين الحين والآخر لتراجع نفسك وتسأل، ماذا أنجزت؟ وما الأخطاء التي وقعت فيها؟ وما الذي أحتاج إلى تحسينه؟ فمراجعة الذات ليست جلدا للنفس، وإنما وسيلة للتطور والتعلم من التجارب.
1: صحيح، ومن الأمور التي تعزز تنمية الذات التطبيق العملي. فالمعرفة وحدها لا تكفي إذا بقيت حبيسة الكتب والدورات. حاول أن تطبق ما تتعلمه في حياتك اليومية، سواء في عملك أو دراستك أو علاقاتك الاجتماعية، فالتجربة هي أفضل معلم. كما أن وجود مرشد أو شخص ذي خبرة يقدم لك النجاح، يوجهك نحو الحاجة، قد يختصر عليك الكثير من الوقت والجهد، ويمنحك رؤية أوضح نحو أهدافك.
0: بالضبط أعزائي المستمعين، ترتبط تنمية الذات ارتباطا وثيقا بالثقة بالنفس. فكلما طورت مهاراتك وحققت إنجازات صغيرة، ازدادت ثقتك بقدراتك. لذلك لا تستهن بأي نجاح تحققه مهما بدا بسيطا، بل احتفل به، لأنه خطوة تقربك من هدفك الأكبر. كذلك لا تجعل الخوف يمنعك من خوض التجارب الجديدة. اخرج من منطقة الراحة وجرب أشياء لم تعتد عليها، فقد تكون تلك التجارب هي بداية لاكتشاف قدرات لم تكن تعلم بوجودها. ولا تنسى أهمية البيئة المحيطة بك، فالأشخاص الإيجابيون يشجعونك على التقدم ويزرعون فيك روح التفاؤل والطموح، بينما قد تؤثر البيئة السلبية في حماسك وعزيمتك. لذلك اختر من يرافقك في رحلة النجاح. ومن المهارات الأساسية التي ينبغي لكل شخص أن يعمل على تطويرها مهارات التواصل، لأنها تساعد على بناء علاقات ناجحة والتعبير عن الأفكار بثقة واحترام. كما أن إدارة الوقت من أهم عوامل النجاح، فالوقت هو رأس مال الإنسان، ومن يحسن استثماره يستطيع إنجاز الكثير.
1: صحيح، ولا تقل أهمية عن ذلك مهارة التفكير النقدي، والتي تساعد الإنسان على تحليل المعلومات واتخاذ القرارات السليمة بعيدا عن التسرع والانسياق خلف الشائعات. إضافة إلى الذكاء العاطفي الذي يمكن الإنسان من فهم مشاعره والتعامل مع الآخرين بحكمة وتعاطف، مما ينعكس إيجابيا على حياته الشخصية والعملية. ولأن القراءة تعد من أهم وسائل تنمية الذات، فقد ترك لنا عدد من المؤلفين كتبا أصبحت مراجعا في هذا المجال، مثل كتاب العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية لستيفن كوفي، الذي يركز على بناء العادات الإيجابية وتحقيق النجاح الشخصي والمهني، كذلك كتاب كيف تكتسب الأصدقاء أو تكتسب الأصدقاء وتؤثر في الناس لديل كيرنيج، الذي يقدم مبادئ مهمة في فن التعامل مع الآخرين وبناء العلاقات الناجحة. ومن الكتب المعرفة أيضا فكر وازدهر لنابليون هيل، وكتاب قوة الآن لهايكارت تول، الذين يدعون إلى تطوير التفكير والعيش بوعي أكبر للحاضر.
0: أصدقائنا المستمعين، قد يظن البعض أن تنمية الذات تعني الوصول إلى الكمال، لكن الحقيقة أنها تعني أن تكون اليوم أفضل مما كنت عليه بالأمس، وأن تستمر في التعلم والتطور دون توقف. فلا تقارن نفسك بالآخرين، بل قارن نفسك بنفسك، واجعل تقدمك الشخصي هو معيار نجاحك. وتذكروا دائما أن بناء الشخصية لا يحدث بين ليلة وضحاها، وإنما هو نتيجة للصبر والاستمرار والانضباط والإيمان بأن الإنسان قادر على التغيير متى ما امتلك الإرادة.
1: وفي الختام، تبقى تنمية الذات رحلة عمر، لا ترتبط بسن معين ولا بمرحلة محددة، بل تستمر ما دام الإنسان يسعى إلى الأفضل. فاستثمروا في عقولكم وطوروا مهاراتكم واغتنموا كل فرصة للتعلم، فالمعرفة قوة والنجاح يبدأ بخطوة، وأجمل الخطوات هي التي تقودكم إلى نسخة أفضل من أنفسكم.
0: إذن أعزائي المستمعين، دمتم في شغف ونجاح دائمين. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن الشباب أو الشاب اليمني بين التحديات الواقع وصناعة المستقبل.
1: مستمعينا الكرام، في حياة الإنسان مراحل كثيرة، لكل مرحلة ملامحها وتحدياتها، لكن تبقى هناك مرحلة تحمل معها الكثير من الأحلام والطموحات، مرحلة يبحث فيها الإنسان عن مكانه وعن دوره وعن الطريق الذي يسلكه نحو مستقبله. إنها المرحلة التي يبدأ فيها الإنسان برسم ملامح حياته واكتشاف قدراته وتحمل مسؤولياته، فهي مرحلة القوة والحماس والطاقة والرغبة في الإنجاز. لكن ماذا يحدث عندما يصطدم هذا الطموح بواقع مليء بالتحديات؟ وكيف يحافظ الإنسان على أحلامه عندما تكون الطريق صعبة؟ وكيف يستطيع أن يصنع فرصته وسط ظروف قد لا تكون سهلة؟ إليك تسنيم.
0: مستمعينا الكرام، حديث اليوم سيكون عن الشباب اليمني بين تحديات الواقع وصناعة المستقبل. الشباب هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع، وهم القوة التي يعتمد عليها الوطن في البناء والتنمية، ولأنهم يمتلكون الطاقة والأفكار والقدرة على التغيير. والتاريخ يؤكد دائما أن الأمم التي تهتم بشبابها تمنحهم الفرصة هي الأمم الأكثر قدرة على النهوض والتقدم. وفي اليمن يمثل الشباب نسبة كبيرة من المجتمع، ويحملون الكثير من الطموحات والأفكار، لكنها في الوقت نفسه يواجهون تحديات متعددة أثرت على مسيرتهم وجعل الطريق تحقيق الأحلام أكثر صعوبة.
1: بالطبع، ومن أبرز هذه التحديات أعزائنا المستمعين مشكلة البطالة وقلة فرص العمل. فهناك شباب أنهوا مراحل تعليمهم ويحملون شهادات ومهارات، لكنهم يجدون صعوبة في الحصول على فرصة تمكنهم من إثبات أنفسهم وتحقيق الاستقلال المادي. وهناك أيضا تحدي الخوف من المستقبل، وهو شعور يراود كثيرا من الشباب عندما تصبح الرؤية غير واضحة. فيتساءل الشباب: ماذا سأفعل؟ وكيف سأبني حياتي؟ وأين ستكون خطوتي القادمة؟
0: لكن الخوف مهما كان طبيعيا لا يجب أن يتحول إلى عائق يمنع الإنسان عن المحاولة. فالكثير من قصص النجاح بدأت من ظروف صعبة، وكان أصحابها يملكون شيئا واحدا مهما، هو الإصرار على الاستمرار. من التحديات التي تواجه الشباب كذلك الفراغ وعدم استثمار الوقت بشكل صحيح. فالوقت هو رأس مال الإنسان، ويضعه ومن يضيعه يخسر فرصا كثيرة قد لا تتكرر. لذلك فإن استثمار الوقت في التعلم واكتساب المهارات والقراءة وتطوير النفس هو أحد أهم الطرق لبناء مستقبل أفضل. مستمعينا الأعزاء، قد يعتقد البعض أن النجاح يحتاج دائما إلى إمكانيات كبيرة وظروف مثالية، لكن الحقيقة تبدأ وأن البداية غالبا ما تكون بخطوة صغيرة. تعلم مهارة جديدة، وأيضا قراءة كتب، تطوير القدرة على التواصل، تحصيل اللغة أو اكتساب خبرة عملية، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع فرقا كبيرا مع مرور الوقت.
1: نعم أصدقائنا المستمعين، والشاب الناجح ليس هو من لا يواجه صعوبات، بل هو من يعرف كيف يتعامل معها وكيف يحول العقبات إلى دروس وتجارب تساعده على التقدم. وهنا يأتي دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية والإعلامية في دعم الشباب من خلال الاستماع إليهم وتشجيع أفكارهم وفتح المجالات أمامهم، لأن الشباب لا يحتاجون فقط للنصائح، بل يحتاجون أيضا إلى الثقة والفرصة التي تمنحهم التقدم والبدء. كما على الشاب نفسه مسؤولية كبيرة تبدأ من معرفة قدراته وتحديد أهدافه وعدم انتظار الفرصة فقط، بل السعي لصناعتها. فالعالم اليوم يفتح أبوابه لمن يملك المعرفة والمهارة والإرادة.
0: وأصبح في الوقت الحالي في المجتمع اليمني بشكل عام انتظار الفرصة عند الشباب هي لابد أن تأتي فرصة لكي أقوم باكتسابها، وهذا خطأ جدا. هي لابد من أن تصنع الفرصة لنفسك، لأننا في مجتمع حرب وأزمات اقتصادية وظروف مالية تمر بها البلاد. لذلك يحاول الشاب اليمني سواء إن كانت الظروف جيدة أو سيئة هي خلق الفرص لنفسه من خلال التعلم واكتساب الفرص التي قد يصنعها لنفسه.
1: بالطبع تسنيم الشاب اليمني أثبت في كثير من الواقف أنه قادر على العطاء، وأن الظروف الصعبة لا تمنع أصحاب العزيمة من تحقيق الإنجاز. ففي مختلف المجالات نجد شبابا يواصلون التعليم ويبدعون في العمل ويطلقون المشاريع والمبادرات ويخدمون مجتمعاتهم رغم التحديات. ورسالة التي نوجهها اليوم لكل شاب: لا تجعل الظروف تحدد مستقبلك، لأن اليمن تمر بأزمة وبحروب وضغط، أنت قادر على أن تصنع نفسك بنفسك. اجعل طموحك وعقلك وإصرارك هو التي يرسم طريقك. ابدأ بما تستطيع وطور نفسك وإمكانيتك كل يوم، فالمستقبل لا يأتي لمن ينتظره مهما كانت الظروف، بل لمن يستعد له ويعمل من أجله.
0: صحيح، وهي المواكبة، لا بد له من المواكبة. الذكاء الاصطناعي مثلا، الأشياء المتطورة في التكنولوجيا كلها دخيلة، قد يحتاج أو قد يكون هنا فرص عمل جيدة له في المستقبل. إذا مستمعينا الكرام، لا بد عليك عزيزي المستمع أن تخلق الفرصة لأن تبدع ولأن تطور هذا المجتمع الذي لا زال في حروب اقتصادية، حروب قبلية وحروب كثيرة تمر بها البلاد ولا نعلم إلى أين النهاية. ما عليك فقط إلا أن تبدأ في الخطوة لتصنع فرق.
1: وفي النهاية يبقى الشباب هم الأمل الحقيقي لأي وطن، وبقدر ما نمنحهم من علم وثقة وفرص بقدر ما نصنع مستقبلا أكثر إشراقا. إذن مستمعي الكرام، تمنى كل التوفيق لكل شاب وشابة يمني ناجح ولديه طموح في المستقبل. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة منوعات حلقة اليوم. وفي منوعات هذه الحلقة وفقرة اليوم، الولايات المتحدة مبنى يبث رسالة لا يقرأها أحد، فكيف فك مهندس برمجيات لغز حجر مرة لمدة 3 سنوات؟ فمنذ ماير 2023 كانت 4 دوائر مضيئة تتحرك في أنماط متكررة فوق مقر شركة أدوبي بمدينة سان خويسا في وادي سيليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية. كثيرون بروا أسفل المبنى ورأوا الأضواء يوميا، لكن لا أحد لم يكن يعرف أن هذه الأشكال لم تكن مجرد عمل فني، بل رسالة رقمية مشفرة تنتظر من يفك رموزها. فهذا ربيع نجح مهندس البرمجيات الأمريكي برين فينسنت في حل اللغز بعد تحليل طويل لأنماط الحركة ليكتشف أن الإشارات لم تكن تمثل نصا أو صوتا، بل صورة رقمية واردة مأخوذة من لوحة ميلاد فينوس الشهيرة للفنان الإيطالي ساندر بيوتيتشيلي.
1: فطبع تسنيم يحمل المشروع اسم سان خوسيه سامافور، وهو عمل فني صممه الفنان الأمريكي بين روبين، ويستند إلى فكرة السيمافور، وهو نظام قديم للاتصالات البصرية يعتمد على أوضاع الإشارات لنقل المعلومات. ووفقا لشركة أدوبي، يتكون نظام من 4 دوائر مضيئة، يمكن لكل واحدة منها أن تتخذ 4 وضعيات مختلفة، عمودية وأفقية ومائلة في اتجاهين. وعند جمع أوضاع الدوائر الأربعة تتولد 256 تركيبة ممكنة، أي ما يعادل بيتا واحدا من البيانات الرقمية. ثم تنتقل المنظومة إلى تركيبة جديدة كل 7.2 ثانية لتبث جزءا جديدا من الرسالة عبر الضوء أو الحركة. وبعد تحليل آلاف الإشارات، توصل فينست إلى أن البيانات هذه المرة لا تمثل حروفا أو أصواتا، بل قيمة لونية مرتبطة ببكسلات صورة رقمية، ومع إعادة ترتيبها ظهرت النتيجة النهائية وردة واحدة من لوحة ميلاد فينوس. ووصفة فينست في فيديو نشرته أدوبي اللغز بأنه مثالي من حيث مستوى الصعوبة، إذ يبدو بسيطا لمن ينظر إلى الأشكال من بعيد، لكنه يتطلب كثيرا من التحليل حتى تتحول تلك الحركات الضوئية إلى صورة مفهومة.
0: وعنا عن سلسلة الغاز عمرها نحو 20 عاما، لم يكن هذا أول لغز يرسله العمل الفني، فقد بدأ مشروع سان خويسا سيمافور عام 2006، وكانت رسالته الأولى النص الكامل لرواية الكاتب الأمريكي توماس بنشو في صورة مشفرة، وتمكن الباحثون من فكها بعد أشهر من التحليل. أما الرسالة الثانية فكانت تسجيلا صوتيا لعبارة رائد الفضاء نيل أمرستو وانغ الشهيرة عند هبوطه على سطح القمر، خطوة صغيرة للإنسان، قفزة عملاقة للبشرية. وقد نجح معلم رياضي من ولاية أمريكية في فك شفرها أو شفراتها بعد سنوات من بثها.
1: بالطبع أعزائي المستمعين، أما الرسالة الثالثة التي كشف عنها هذا العام، فكانت الوردة المستخرجة من لوحة بوتشيتلتي أو بوتشيلي. ويكشف تسلسل هذه الرسائل أن المشروع لا يقتصر على عرض بصري ثابت، بل يقوم على فكرة تحويل واجهة المبنى إلى مساحة تبث محتوى ثقافيا وفنيا مشفرا، مرة في صورة روائية، ومرة تسجيلا تاريخيا، ومرة عملا فنيا، بحيث لا يكتمل العمل إلا عندما ينجح أحد في قراءة ما تخفيها الإشارات. وتكشف قصة سان خوسيه كيف يمكن لعمل فني أن يجمع بين الفن والتقنية والتشفير في تجربة واحدة. فما يبدو للمرة مجرد دوائر مضيئة تتحرك فوق مبنى، يخفي في الواقع بيانات رقمية لا يظهر معناها إلا بعد تحليلها وإعادة بنائها. وأعلنت أدوبي أنها تستعد لإطلاق لغز جديد ضمن المشروع، على أن يحصل أول من ينجح في فك شفرته اشتراك لمدة 2 في خدمته. وتبقى قصة الوردة مثلا على كيف يمكن لواجهة مبنى أن تتحول إلى مساحة تجمع بين الفن والبرمجة والفضول الإنساني، لا مجرد عنصر جمالي في الفضاء العام.
0: إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات حلقة اليوم.

مرحبا بكم مجدد مستمعنا الكرام، وصلنا إلى فقرة جديدة وأخبار التكنولوجيا. حرب الترددات الصامتة، صراع الدول على احتكار طيف الجيل السادس. بينما تتصدر عناوين الصحف يوميا أخبار الذكاء الاصطناعي وحرب الرقراقات الإلكترونية، تدور في الخلفية معركة أخرى ترتبط بالطيف الترددي الذي تعمل عليه شبكات الجيل السادس. هذه المعركة لا تحظى بالقدر اللازم من الاهتمام الإعلامي، رغم أنها قد تؤثر بصورة مباشرة في شكل البنية التحتية للاتصالات خلال العقود المقبلة، حيث تتجاوز قرارات تخصيص الترددات الجوانب التقنية وتؤثر في الجوانب الاقتصادية والاستراتيجية. ونتيجة لذلك

0: يعد الجيل السادس مجرد ترقية لشبكات الاتصالات وإنما نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية العالمية، حيث تعتمد شبكات الجيل الخامس الحالي على نطاقات داون 6 جيجا هرتز أو غيرتا هرتز، إضافة إلى موجات المترو مترا في بعض الأسواق. وحققت هذه الشبكات سرعات قريبة من 20 ميجابيت في الثانية من زمن استجابة ما يقارب الملي الثانية، في حين تستهدف شبكات الجيل السادس سرعات تتراوح ما بين من 50 إلى 200 ميجابيت في الثانية، وهو زمن استجابة دون المائلي الثانية، نظريا إلى جانب إمكانية ربط الملايين الأجهزة في الكيلومتر المربع. وتستخدم هذه الشبكات في بعض السيناريوهات المستقبلية، موجات التيرا هيرتز التي تواجه تحديات مثل الامتصاص القوي بواسطة الرطوبة والأكسجين ومحدودية مسافة الانتشار وضعف اختراق القواعد أو العوائد. تحتصر هذه التحديات على مدى هذه الموجات في كثير من الاستخدامات العملية على عشرات الأمتار، ويجعلها بحاجة إلى شبكات كثيفة من المحطات الصغيرة والأسطح الذكية القابلة لإعادة التوجيه لتعويض القصور.
1: نعم أعزائي المستمعين، وتتنافس الدول لتأثير في اختيار النطاقات المرشحة للاستخدام في شبكات السادس، مما يحول أي قرار تخصيص نطاق ترددي إلى قرار جيوسياسي، وهو ما توضحه تجربة الجيل الخامس، حيث أن الصراع استراتيجي أكثر من كونه تقنيا بحتا. وتكفي الإشارة هنا إلى أن هواوي الصينية كانت من أكبر المساهمين في وضع معايير الجيل الخامس عالميا، حيث امتلكت مع شركائها ما يقارب ثلث براءات الاختراع الأساسية المرتبطة بهذا الجيل. وتحول هذا التفوق في المعايير وبراءات الاختراع تدريجيا إلى نفوذ سوقي. وتحصد الدولة التي تنجح في اعتماد نطاقات تتوافق مع مصالح صناعتها الأفضلية لشركاتها، وتمتلك حصة سوقية يصعب انتزاعها لاحقا. لذلك تدخل جميع الأطراف الكبرى معركة الجيل السادس، وهي تضع هذا الدرس نصب أعينها. إذا مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مأربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله وحفظه.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، صوت المواطن المعبر عن آماله وهمومه وتطلعاته، تنقل ما يحدث بمهنية عالية، تناقش، تدعم القيم المجتمعية والديمقراطية، وتشجع على تكريس مفاهيم المواطنة والعدالة، تسعى إلى خلق ثقافة إعلامية مهنية من خلال تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية. إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5. بإمكانكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.maribradio.com.
2: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، فأهلا وسهلا بكم. مستمعينا الأعزاء، سنحدثكم اليوم عن ملكة تدمر زنوبيا، كونوا معنا.
4: زنوبيا كانت ملكة تدمر، قادت مع زوجها عصياناً على الإمبراطورية الرومانية، تمكن خلاله من السيطرة على معظم سوريا. بعد وفاة زوجها قادت الإمبراطورية التدمرية إلى غزو مصر لفترة وجيزة، قبل أن يتمكن الإمبراطور أوريليان من هزمها وأسرها إلى روما، حيث سرعان ما توفيت لأسباب غامضة. اسم زنوبيا الأصلي بالأرامية كان باتز باي، أي بنتز باي، كما عرفت باللاتينية باسم يوليا أورينا زنوبيا، وباليونانية سبتميما زنوبيا، كما عرفها العرب باسم الزبا.
3: بالرغم من انحدارها من عائلة آرامية، زعمت زنوبيا أنها ذات أصل بطلمي، مشبهة نفسها بكليوباترا، ومن المؤكد أنها اعتنقت اليهودية في وقت ما من حياتها، كما مالت إلى تعاليم بولس الشميشيطي المسيحية، بينما زعم الطبري أنها كانت من عماليق العرب. أثناء انشغال زوجها أذين الثاني ملك تدمر بإنشاء مجلس السيناتورات تمهيدا للانفصال عن روما سرا ومتظاهرا بالولاء جهرا، فإن القيصر وعن طريق العيون يعلم بالأمر، فيقرر اغتياله عن طريق أمراء آخرين يكنون الولاء لروما ويرغبون بتسلم حكم تدمر، كان على رأسهم معا مونوس ابن أخت الملك أذينة.
4: وكانت زنوبيا تصف معا بالبذيء، وتسيطر زنوبيا بقوتها وتفرض هيبتها لتحكم تدمر. تولت الملك عمرها 14 عاما باسم ابنها وهب اللات. أصبحت زنوبيا ملكة الملكات وتولت عرش المملكة، وازدهرت تدمر في عهدها وامتد نفوذها على جزء كبير من الشرق، مع وجود ألقاب أخرى مثل الملكة المحاربة. تعتمر زنوبيا خوضة أبو لولو حيث تحارب مع جيشها التدمري الذي رفض سيطرته جنوبا وشرقا وغربا، وتلبس الملكة زنوبيا العمامة حينما تقابل الوفود في ديوانها الملكي، وقد كانت من ربات الفروسية والشجاعة.
3: توسعت مملكتها حتى شملت باقي مناطق سوريا، وامتدت من شواطئ البوسفور حتى النيل، وأطلقت عليها الإمبراطورية الشرقية مملكة تدمر، وأصبحت أهم الممالك وأقواها في الشرق على الإطلاق، مما دعا الإمبراطور الروماني أورانيوس للتفاوض مع الملكة زنوبيا لتأمين حدود إمبراطوريته، ولوقف زحف جيوش تدمر مقابل الاعتراف بألقاب ابنها وامتيازاته الملكية. أصدرت الملكة زنوبيا العملة الخاصة بتدمر، وسكت النقود في أنطاكيا، وطبعت عليها صورة وهب اللات على وجهه، وعلى وجه الثاني صورة الإمبراطور أورانيوس، وأزالت من النقود صورة الإمبراطور، مميزة النقود السورية التدمورية على نقود روما، ووسعت مملكتها وضمت الكثير من البلاد. لكن الإمبراطور الروماني صمم على التصدي للملكة التدمورية القوية التي سيطرت على العديد من المناطق.
4: في سنة 271 ميلادية أرسل جيش قوي مجهز إلى أطراف المملكة وجيش آخر بقيادة الإمبراطور أورليانوس نفسه توجه به إلى سوريا وآسيا الصغرى ليلتقي الجيشان وتدور معركة كبيرة بين مملكة تدمر والإمبراطورية الرومانية. احتل بربوس أجزاء من جنوب المملكة في أفريقيا وبلغ أورليانوس أنطاكيا في سوريا وتواجه مع زنوبيا بتجهيزات كبيرة وهزمها هناك مما جعلها تنسحب لتدمر، وكان أوريانوس قد بلغ مدينة حمص. فدارت بينهما معارك شرسة قدمت فيها زنوبيا الكثير ودفع أوريانوس بالمزيد من القوات في مواجهة جيش زنوبيا. تراجع جيشها إلى تدمر فتقدم أوريانوس إلى تدمر وحاصر أسوارها المعنية حصارا محكما، وكانت زنوبيا قد حصنت المدينة ووضعت على كل برج من أبراج السور 2 أو 3 من المجانيق تقذف بالحجارة المهاجمين لأسوارها وتمطرهم بقذائف النفط الملتهبة والتي كانت تعرف بالنار الإغريقية. وقاومت الغزاة بشجاعة معلنة القتال حتى الموت دفاعا عن مملكتها.
3: عرض أورليانوس عليها التسليم وخروجها السالمة من المدينة التي لن تمس، لكنها رفضت ووضعت خطة وحاولت إعادة الالتفاف على جيش أورليانوس، وتحصنت بالقرب من نهر الفرات إلى أنها وبعد معارك ضارية وقعت في الأسر. ولقاها أورليانوس وهو في ميدان القتال فأحسن معاملتها، وكان ذلك سنة 272 للميلاد. ثم اصطحبها معه إلى روما ولم يقتلها، بل قتل بعض كبار قادتها ومستشاريها بعد محاكمة أجريت لهم في مدينة حمص.
4: توفيت زنوبيا في روما سنة 274 في ظروف غامضة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عرش النساء. نلقاكم غدا في حلقة جديدة، دمتم بخير.
5: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، ونبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الدولة تمضي بثقة لحماية السيادة وإنهاء الانقلاب. المحاربي يقول أن مجلس القيادة الرئاسي يتعهد بعدم خذلان الشعب اليمني الصامد بوجه ميليشيا الحوثي الإرهابية. الحكومة اليمنية ترحب بالمبادرة الأردنية لاستئناف الرحلات الجوية بين مطار صنعاء وعمان، وتحذر ميليشيا الحوثي الإرهابية من تفويت هذه الفرصة. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وقت سابق من يوم أمس الجمعة اجتماعا مشتركا لمحافظي المحافظات واللجنة الأمنية العليا بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني. وكرس الاجتماع لمناقشة مسردات التطورات الوطنية على كافة المستويات وجهود تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. كما تطرق الاجتماع إلى التطورات الأخيرة بمفاد ذلك الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية ومحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية الهروب من أزماتها والاستحقاقات الداخلية نحو جر البلاد إلى معارك جديدة تخدم أجندة لدعائمها في طهران. وأكد رئيس مجلس القيادة على المسؤوليات الوطنية الكبرى التي تقع على عاتق قيادة السلطة المحلية في هذه اللحظات الدقيقة والحساسة من تاريخ وطننا، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود للتعاطي مع هذه التطورات والعمل على ترسيخ روابط الوطنية بين أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات والتنسيق الدائم مع الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية والحرس على تعزيز ثقة الناس بمؤسسات الدولة. وأضاف أن مسؤولياتكم اليوم تتمثل في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز هيبة الدولة ومكافحة الإرهاب والتهريب والفساد بكل أشكاله وحماية الموانئ والمنافذ السيادية ورفع كفاءة المؤسسات في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وتطرق فخامة الرئيس إلى الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدولة في تعاطيها مع تصعيد ميليشيا الحوثي ودعائمها، مؤكدا أن الحكومة تعاملت مع هذا التصعيد بمنطلق الدولة وليست الميليشيا، وذلك انطلاقا من إدراك عميق بأن معركتنا الأساسية هي حماية السيادة اليمنية وحشد المجتمعين الإقليمي والدولي خلف هذه القضية، وليس الانجرار إلى مواجهة منح الإنقلابيين فرصة للهروب من أزماتها المتشعبة. وأشاد فخامة الرئيس بالدور القوات المسلحة التي أثبتت قدرتها على حماية السيادة ومنح فرض الأمر الواقع بالقوة، كما نوه في هذا السياق بالتزام الدولة في الوقت نفسه بعدم توسيع دائرة المواجهة بما يحرف الأنظار عن القضية الأساسية أو يمنح ميليشيا الحوثي ذريعة لتغيير الانتباه الدولي بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا للبلاد. وشدد رئيس مجلس القيادة على أن كل خطوة تقوم بها الدولة تهدف إلى حماية مصالح اليمنيين وتعزيز موقفها السياسي وليس التخلي عن أهدافها الوطنية، وفي مقدمتها هدف إنهاء الانقلاب الذي سيظل هدفا رئيسيا مهما كانت التضحيات. وأعلن فخامة الرئيس في هذا السياق الترحيب بالمبادرة الإنسانية التي تقدم وتقدمت بها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستئناف الرحلات بين صنعاء وعمان، معتبرة أن تجاوب الدولة مع أي مبادرة تخفف من معاناة المواطنين لا يعني التراجع عن أهدافها الوطنية ولا القبول بانتقاص سيادتها ولا منح ميليشيا شرعية أو مكاسب سياسية على حساب مؤسسات الدولة. وأوضح فخامته قائلا أن نحن نتعامل بمسؤولية مع احتياجات شعبنا ونفتح كل نافذة ممكنة للسلام وتخفيف المعاناة، لكننا في الوقت نفسه لن نتنازل عن حق الدولة الحصري في إدارة مجالها الجوي ومطاراتها، ولن نقبل بأن تتحول المبادرة الإنسانية إلى غطاء لفرض أمر واقع جديد.
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أن قيادة المجلس قطعت على نفسها عهدا ثابتا بألا تخذل أبناء الشعب اليمني الصامدين تحت وطأة ميليشيا الحوثي الإرهابية وكل القبائل الشامخة وعموم الأحرار الشرفاء، مجددا التأكيد على أن أيدي الشرعية ستظل ممدودة دائما للسلام العادل والمشرف والضامن الذي يعالج كافة القضايا السياسية، وفي طليعتها القضية الجنوبية أو خوض معركة عسكرية حاسمة تنهي العبث الحوثي. وقال المحرمي في منشور له على منصته الرسمية في إكس: أننا نتوجه إلى أهلنا الأحرار الصامدين تحت وطأة ميليشيا الإنقلابية وإلى كل قبائل اليمن الشامخة وعموم أبنائها الشرفاء، لنؤكد لهم أنهم نبض هذا الوطن وحاضره وأمله ومستقبله، وأن عهدنا لكم كما قطعنا على أنفسنا ألا نخذلكم أبدا، مشيرا على أن الشرعية سعت بكل ما أتيت من قوة لتخفيف في وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل المواطنين في مختلف المنعطفات، وقدمت التنازلات السابقة لتسهيل تنقلاتهم وسفرهم عبر مطار صنعاء تغليبا للمصلحة الإنسانية. وعبر فخامة عضو مجلس القيادة الرئاسي عن أسفه الشديد لكون ميليشيا الإنقلابية لم تقبل تلك المرونة بأي حرص، بل أثبتت في كل محطة بأنها أداة لا علاقة لها بمنافع الناس ومصالحهم، وذلك من خلال إقدامهم على احتجاز طائرات النقل الوطني ومصادرة أموال الخطوط الجوية اليمنية في سلوك همجي يمعن في تضييق الخناق على المواطنين ومضاعفة حصارهم، ضاربين بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية. وشدد المحرمي على أن من الواقع المسؤولية والحرص، فإن القيادة تتمنى أن تقبل أي خطوة لتخفيف معاناة اليمنيين بحرص مماثل وسلوك حريص يضمن انتفاع الناس والاستفادة بعيدا عن أي استغلال، مضيفا نعيدها اليوم واضحة ونؤكدها بكل ثقة أن أيدينا ستظل مبدودة دائما لسلام عادل مشرف وضمان يعالج جميع القضايا السياسية وفي طليعتها القضية الجنوبية. وأكد عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرمي في ختام تصريحه على رفع درجة الجاهزية القتالية، وأنه في حال استمرار التعنت الحوثي فإن فوهة البنادق وبئس الأبطال الأشاوس في أتم الجاهزية والاستعداد لخوض معركة حاسمة تنهي عبث الميليشيا الحوثي الإرهابية، وأنه لن ينثني القيادة لأي ابتزاز عن أداء واجبها المقدس في حماية البلاد والشعب. رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستئناف رحلات الجوية بين صنعاء وعمان، انطلاقا من حرصها الأخوي على التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني. وأعربت الحكومة عن بالغ تقديرها للمواقف وللموقف الأردني الثابت إلى الجانب اليمني على امتداد العقود الماضية، وأكدت الحكومة التزامها الكامل بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، كما أكدت الحكومة أن هذه المبادرة تنسجم بصورة كاملة مع المبادرات التي سبق أن طرحتها الدولة اليمنية لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر النقل الوطني للخطوط الجوية اليمنية. وحذرت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية من تفويت هذه الفرصة والاستمرار في خطاب التبعية والتحشيد والزج بالشعب اليمني في مغامرات طائشة لا تخدم سوى المشروع الإيراني، بدلا من الانخراط في خطوات مسؤولية لتعزيز فرص السلام وصون مصلحة المواطنين وجعلها فوق كل اعتبار. كما جددت الحكومة التأكيد على تمسكها بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، ومواصلة العمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل إنهاء الحرب واستعادة مؤسسة الدولة، مؤكدا أن الدولة ستظل قادرة على الجمع بين الحزم في حماية سيادتها والمسؤولية في الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه جميع أبناء الشعب اليمني وتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكدت أن القوات المسلحة والأمن ستبقى في حالة جاهزية تامة وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تصعيد من جانب الميليشيا الحوثي الإرهابية وردع أي تهديد يستهدف سيادة البلاد أو أمنها واستقرارها والتعامل بحزم مع أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة. رحبت المملكة العربية السعودية بالمبادرة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بشأن تسيير رحلات تجارية منظمة بين عمان وصنعاء بما يساهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني وتيسير حركة المدنيين. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان صادر عنها نشرته وكالة الأنباء السعودية واس أن المملكة ترحب بموقف الحكومة اليمنية على هذه المبادرة باعتبارها خطوة إيجابية تعكس حرصها على تسهيل الإجراءات التي تخدم المواطنين اليمنيين وتدعم الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، داعية الحوثيين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة بدلا من تكرار قراراتهم السابقة التي تسببت في زيارة وزيادة معاناة الشعب اليمني والتوقف عن أي ممارسات أو إجراءات تصعيد تجر اليمن وشعبه لمزيد من المعاناة. وجددت المملكة العربية السعودية دعمها لكل المبادرات التي تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن بما يحفظ سيادته ويحقق تطلعات شعبه. جددت جمهورية ألمانيا الاتحادية دعمها للحكومة اليمنية وموقفها إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته نحو تحقيق الاستقرار والسلام، معربة عن إدانتها للانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية. وقالت السفارة الألمانية في بيان صادر عنها أنه لا يمكن لليمن والمنطقة بأسرها تحمل دورة جديدة من التصعيد. كما أدانت السفارة بشدة الهجوم الحوثي الأخير على المملكة العربية السعودية. وإلى ذلك جددت اليابان دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية واحترام سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها. وجاء ذلك في بيان صادر عن السفارة اليابانية لدى اليمن. وأدانت السفارة اليابانية في بيانها الهجوم الأخير الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الميليشيا الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، معتبرة أن هذا التصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة ويؤدي إلى مزيد من التوتر. انتهت النشرة ونذكر بعناوينها. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الدولة تمضي بثقة لحماية السيادة وإنهاء الانقلاب. المحرم يقول أن المحرم يقول أن مجلس القيادة الرئاسي يتعهد بعدم خذلان الشعب اليمني الصامد بوجه ميليشيا الحوثي الإرهابية. الحكومة اليمنية ترحب بالمبادرة الأردنية لاستئناف الرحلات الجوية بين مطار صنعاء وعمان وتحذر ميليشيا الحوثي الإرهابية من تفويت هذه الفرصة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي صلاح، ومن التقديم تسنيم حميد، ومن التفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: رسالة.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. كما عودناكم في كل حلقة من حلقات برنامجكم مستمعينا الأكارم، نتتبع فيها النتاج الأدبي لثائر من الثوار الذين عاصروا الثورات اليمنية فأضافوا إليها بنتاجهم ووثقوا حيثياتها بتراثهم الأدبي. وفي هذه الحلقة نحاول أن نسلط الضوء على هذه التجارب، وقد سلطنا الضوء فعلا في الحلقات السابقة على عدد من هذه التجارب. واليوم مع هامة من هذه الهامات الأدبية سنتعرف أو سنسلط الضوء على تجربة الشاعر والمؤرخ مطهر علي الإرياني. ولد الشاعر مطهر علي الإرياني عام 1933 للميلاد في حصن أريان بلواء إب. تلقى المراحل الأولى من تعليمه في اليمن، وكان أخوه الأكبر هو أستاذه الأول. تلقى تعليمه الجامعي في القاهرة، حيث تخرج عام 1960 من كلية دار العلوم بالقاهرة. عمل في التعليم والإعلام ومصلحة الآثار، خبير باللغة اليمنية القديمة بمقدار ما تسمح به النقوش، وله منشورات من النقوش اليمنية القديمة، وله ديوان بعنوان قران تشرين ثاني لم يطبع بعد. وأيضا اشترك في تأليف كتاب صفة اليمن عبر العصور، وأصدر عددا من الأعمال، منها دراسات في الشعر الحميني، وأيضا كتاب بعنوان نقوش مسندية. وله عدد من البحوث والدراسات التاريخية والأدبية، وأصدر عددا من الأعمال الغنائية والمسرحية وعدة أعمال في المسرح الغنائي كما قلنا. وتوفي الشاعر والمؤرخ مطهر علي الإرياني يوم الثلاثاء 9 فبراير عام 2016 للميلاد، وترك إرثا أدبيا وتاريخيا كبيرا يستحق أن نسلط عليه الضوء في أكثر من من من حلقة أو من برنامج أو من موضوع. واليوم أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ الشاعر والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: يا مرحبا بكم وحياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا وسهلا أستاذنا. في بداية هذه الحلقة كما تعودنا سننطلق في تتبع تجربة الأستاذ الشاعر مطهر الإرياني من المسارات الوطنية والثورية في تجربته الشعرية. تفضل أستاذ فيصل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا لهذه الاستضافة، و أرحب بمستمعين الكرام. الشاعر والمناضل الكبير الأستاذ المسندي العظيم والتاريخي مطهر الإرياني. بداية، أسرة آل الإرياني، هذه الأسرة التي نبتت في إريان إب،
0: أسرة علم،
1: أسرة علم كلها. ف شقيق المناظرنا مطهر الإرياني، شقيق الدكتور عبد الكريم السياسي عبد الكريم الإرياني، ونجله أيضا وزير الثقافة والإعلام الأستاذ مطهر الإرياني
0: عمر.
1: وابنه الشاعر والأديب والروائي أوس الإرياني. هذه الأسرة، طبعا نشأ مطهر الإرياني نشأ في أسرة عاش وسط مكتبة
0: حاضنة،
1: حتى هو يقول شخصيا، قال أنا كنت أعود من المدرسة من الكتاتيب والأولاد يلعبون، فكنت صغير بينهم، كان أصغرهم سنا، فكان يحاولوا يعتدوا عليها وكذا يتنمروا عليها، فيعود إلى المكتبة.
0: نعم.
1: فكان عندما يعود إلى المكتبة قال أول كتاب يعني فتح على طول من عند تفسير ابن كثير.
0: يا حب التنمر مثل هذا.
1: نعم. فمطهر إرياني نشأ محب للقراءة منذ الصغر، منذ صغره كان يحب أيضا الآثار، يجمع، حتى قال كان عندي جعبة، يعني علبة، يعني سمعت له أنا في لقاء تلفزيوني.
0: نعم.
1: كان عنده علبة يجمع فيها أي حاجة من الآثار، يعني منذ طفولته
0: يبين شغفه حتى في كتابته عن
1: حتى أنه من عمر 14 عام عمر 14 سنة فقط يقول الشعر، فكان لا يعرف أهل يبدأ بالعربي بالفصيح ولا يبدأ بالعامية، فلم يجد نفسه اللي يتكلم بالعامية. قال كان يظن على أن الشعر العامي هو أقرب إلى وعي العامة.
0: نعم.
1: إلى المجموع. فبدأ بقصائد، أول ما بدأ بها مدح، يمدح أمه، يعني يتكلم في أمه، فبدأ يتكلم بقصائد حمينية، ثم لما كبر طبعا انتقل إلى القاهرة ودرس في دار العلوم، هناك تخرج منها عام 1960 تقريبا في الستينات قبل الثورة.
0: الستينات
1: مطهر الإرياني المعروف عند الناس كلهم عند اليمنيين على أنه كاتب الأغاني، معروف كاتب الأغاني موسم علان، وكاتب علان. أغاني أغنية قران تشرين ثاني وأغاني غيرها والبالة التغريبة اليمانية العظيمة.
0: نعم.
1: هذا الرجل لم يكن يعرفه أحد على أنه ذلك الآثاري والمؤرخ، بل كتب عنه، حضرت طالبة في محافظة تعز رسالة دكتور رسالة ماجستير عفوا لنيل رسالة الماستر في خصوصية مطهر الإرياني في قراءة الفن اليمني من خلال المسند. فكانت الرسالة لها بحث كبير، لا أذكر اسم الباحث الآن بالضبط، لكن الرسالة لقت لها صدى حتى أنه نشر صور للاحتفالية في كثير من المواقع الإلكترونية. مطهر الإرياني حري بنا أن نحتفي به. هذا الرجل ثوري من الدرجة الأولى، أنا لا أقول هكذا تماشيا مع نفس البرنامج، ولكن أنا أقولها
0: للأمانة
1: وللواقع. هذا الرجل أنا قرأت له قبل 20 سنة إلى الآن، من قبل 20 سنة لليوم أنا أقرأ له، لكن أمس قرأت له كأني أقرأ له بنكهات أخرى
0: للمرة الأولى.
1: السبب هناك أنه أن الثورات الواقع يثبت نظريات مطهر الإرياني. مظهر الإرياني أول من كتب أغنية يا بلادي نحن أقسم من اليمين، وأتمنى من الأخوة في الإخراج أن يدرجوها في في البرنامج ضمن الحلقة. يا بلادي نحن أقسم من اليمين أن نكون الأقوياء القادرين، فانطلقنا ثائرين وانتزعنا الحق والنصر المبين. كان أيلول والليل داجي، قاتم الجدران مضروج السياج، فأتينا صارخين يا جدار الليل إنا قادمون، وعلى طلقات رشاش ومدفع أجفل الليل على ذعر وأقلع واستفاق النائمون.

0: أريد أن أتطرق إلى نقطة مهمة جدا في السياق. النفس هنا القصيدة التفعيلة، لأن المعروف عن الأغنية اليمنية بشكل عام تقبل حالتين، هي لا تقبل الفصحى في الغالب، تقبل الأغنية القصيدة التفعيلة أو تقبل الأغنية القصيدة العامية.
1: نعم.
0: فلذلك أعتقد أن هذا الأسلوب اكتسبه من خلال دراسته في القاهرة، احتك بالحداثة،
1: احتك والوسط الفني،
0: أسلوب السياب. أنا أعتقد أنه هنا متأثر بالسياب، وجهة نظري الشخصية. يعني طبعا العملاق الشاعر اليمني الكبير مطهر الإرياني، يا المعروف أن نهوض أي أمة من الأمم إنما يتحقق يعني بما يسجل أعلامها، يعني
1: أبنائها ورموزها،
0: من صفات الإبداع ومواقف البناء والإنتاج المتميز. لذلك الوقوف على مقام هذا الشاعر اليوم هو وقوف إجلال لهذا المناضل والثائر الكبير في حضرة الكلمة في حضرة الكلمة والشعر وجماله، نتاج كله نتاج غزير جدا، بل أن له الفضل الأول بعد القومندان وغيره والأصوع وغيرهم وغيرهم الكتاب القدام، كأنه اليد الطولة والكعب العالي في إثراء الأغنية اليمنية، سواء الوطنية كانت أو الأغنية الرومانسية أو الأغنية الأزراعية.
1: ألا تجد مفارقة أستاذي هنا؟ أن نجد ضمن التقرير الذي قدمنا لشاعرنا والمناضل المطهر الإرياني أن يكون اليوم ابنه على رأس هرم وزارة الثقافة، وأن تكون له مواد لم تطبع حتى اليوم.
0: نعم أيوة نعم، هناك هذا التساؤل تساؤل مشروع للأمانة، لأنه وأنا أشد يديك على هذا التساؤل، أنه ما هو السبب أن هناك أعمال لمطهر الإرياني أنه لم تطبع لها، رغم أنه ما الآن نجله الأستاذ مطهر الإرياني وزير الثقافة الإرياني.
1: معمر
0: الإرياني. نعم. ألا هناك يا أستاذ أحيانا هناك محاولة تغييب لمثل هؤلاء، يعني فوق أكبر من صفتك كوزير كمسؤول أكبر منك، هناك محاولة تغييب. أدباءنا الأحرار في الغالب أعمالهم غيبت. تخيل أن البردوني يعني متى توفي البردوني؟ تقريبا في التسعينات، يعني في نهاية التسعينات.
1: لم يطبع مؤلفاته إلا في فترة أخيرة جدا،
0: يعني كتاب اسمه للمبصرون أو لا أذكر اسم الكتاب، يعني طبع عدو قبل سنتين، يعني خرجوه من عند زوجته ومن زوجته أرسلوا للندن، ومن لندن يعني حصلت حتى مشكلة، حتى بعضهم أنكرنا الكتاب هذا،
1: أنكرنا
0: الكتاب للبردوني.
1: نعم.
0: لكن أنا أريد أن أقول أن هناك
1: أنه
0: مهما حاول الآخر أن يغيب هؤلاء الأبطال، ستعلم أجيالنا بأنهم كانوا هم أساس الجمهورية
1: والجذوة،
0: هم جذوة الشعلة الثورة
1: الجذوة.

0: لا وهم الجذوة التي يقتبسون منها نور حياتهم،
1: ولا زلنا نقتبس من من من, من هذا النتاج.
0: المعروف على أنه أيضا أريد أن أقول أن مطهر الإرياني هذا المناضل لم يكتب أحد في اليمن عن الزراعة والمزارع مثله نهائيا.
1: كان في مجال، في تلاحظ لو تتابعت كتاباته حول المواسم الزراعية وحول، تجد أنه إذا إلى حد الشغف في هذا بالكتابة عن الزراعة.
0: أعتقد أنه هذا الموضوع ربما نتركه لحلقة أخرى، لكن أنا سأتكلم عن تورية هذا الرجل. هذا الرجل الذي قال هذا الذي أبصرت منه حاضرا كما قال المتنبي، يعني هذا الذي كأن المتنبي كان يقصده حين قال هذا الذي أبصرت منه حاضرا مثل الذي أبصرت منه غائبا كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا.
1: الله أكبر.
0: أعتقد أنه مطهر الإرياني هذا القامة الجبارة حق لكل يمني أن يفاخر به. هذا الرجل مثلا أعطيك مثال في قصيدة كأنه يقول يا سارية الجبل، حين يقول يا قافلة
1: بمعنى أنه يجسد الوضع اليوم،
0: الوضع السياسي.
1: نعم
0: يا قافلة بين مسهول وجبال، الله معش حامي وحارس. يا قافلة عاد المراحل طوال. يعني كأنه يرى أن المخاض الثوري لم ينضج بعد. يا قافلة عاد المراحل طوال وعاد وجه الليل
1: عابس.
0: يا قافلة صفي صفوف الرجال واستنفري كل الفوارس. قولي لهم عاد الخطر ما يزال، لا تأمنوا شر الدسائس.
1: الله أكبر.
0: يعني مثل هذا الرجل الذي نادى كأنه ينادي بسارية الجبل. يعني احذر، وكأن النداء ليس كأنه اليوم كأنه يقصد ثوار اليوم وأبطال اليوم. يعني أنه هذا الحرب التي يخوضها اليمنيون يعني مصطفين صفا واحدا ضد هذه الشرذمة والحثالة السلالة العصبية المتعصبة، كأنهم استجابة لنداء مطهر الإرياني رحمة الله تغشاه
1: رحمه الله.
0: يعني مطهر الإرياني الذي نادى بحارس البن في وادي سبا، الذي قال حارس البن في وادي سبا غير غافل.
1: الله أكبر.
0: تخيل يعني الرمزية هنا، حارس البن في وادي سبا غير غافل، ذاهن العقل والعين. معروف كلمة لماذا أضاف كلمة العقل والعين؟ عندنا مثل في اليمن يقول فلان أحمر عين.
1: نعم.
0: أحمر عين، هنا أضاف العين رمزية كأنه يقول لا يكون مثل هذا الشخص إلا أحمر عين.
1: الله أكبر.
0: قال يحسبوه الأعادي قاصر السن جاهل، أين هم من ذكاه؟ حرس البن في وادي سبا شعب كامل، شعب كل شعب لكن بشعبين. تخيلوا يعني هذا العظمة في هذا القصيدة.
1: استشرف المستقبل.
0: بل بسبعين شعب كادح مكافح مقاتل، شعب يقضى به الدين. يعني للأمانة انتصر لأبناء مأرب واليمن، لأن أنا شخصيا أنا ربما أكون أنا من أبناء محافظة ريما، لكني أنا أحب أبناء هذه المنطقة الذين هم اليمنيون.
1: هواك ماربي
0: الآن، هواي ماربي الآن. الآن أين الجمهورية اليمنية؟ لا تقام الجمهورية اليمنية ولا يقام النشيد الجمهوري إلا في مأرب رأس الجمهورية. ولذلك أعتقد مطهر الإرياني كان يؤمن، وأنا آمنت بما آمن به الأستاذ مطهر الإرياني رحمة الله عليه.
1: الله أكبر.
0: تخيل يقول يحسبوه الأعادي، هنا الرمزية، يحسبوه الأعادي قاصر السن جاهل، حاجتين هنا ضرب عصفورين بحجر، فيقصد جاهل كلمة كانت تطلق على الطفل.
1: نعم.
0: لكنه لم يقصد الطفل، يقصد من الجهل. فكان الصفة التي كانت تضفى على مأرب على الجهل، على أن المنطقة جاهلة،
1: عقود
0: لعقود تم تعتيم عليها
1: وتكريس هذا
0: المنطقة التي أنت أنجبت دكاترة وعلماء وفلاسفة ومحامين وصحفيين عالميين. الآن الناطق باسم الجمهورية اليمنية من أبناء مأرب، تمام، قاصر السن جاهل. قالوا بعنا يقصد قاصر السن هنا أنه الخبرة السياسية.
1: نعم.
0: يقصد أنه لا تظنوا أنهم عندهم خبرة سياسية، هذا من أيام بلقيس، هؤلاء من أيام بلقيس
1: أصحاب حضارة.
0: نعم. وجي تقول لي قاصر السن جاهل، قال أين هم من ذكاء، وكأنه يقول أنتم لا تساوون شيئا أمام أبناء هذا البلاد. حارس البن في وادي سبأ شعب كامل، هنا الجمهورية لمن هي. وأنا والله هذه الكلمات أن بدني يقشعر منها، كأن هذا الرجل كان يقصد اليوم، لأن والله لم نعرف معنى قيمة تحيا الجمهورية اليمنية إلا في هذه الفترة.
1: يقال أستاذي أن الشاعر أحيانا تأتي حالات إلهامية كأنه يستشرف بها ما ما سيأتي، وهذه الحالات وجدت عند كثير.
0: والله حالة نادرة. أنا والله شخصيا أنا لو أنا بإذن الله أنا كوني خطاط سأجعلها لوحة، يعني لوحة كبيرة جدا، حرس البن في وادي سبا غير جاهل يحسبه الأعادي، قصر السن جاهل أين هم من ذكاه، يعني كأنه السهل الممتنع.
1: نعم.
0: من جانب بنية القصيدة،
1: من جانب السهل
0: الممتنع، فهي من جانب بنية القصيدة لا عليها خلاف،
1: سلاسة
0: السهل الممتنع. نعم طبعا طاهر الإرياني هذا أنا أعتبره شخصيا وليس تعصبا يمنا يمشي على الأرض،
1: الله،
0: فهو يمن يمشي على قدمين، في يعني مؤرخ وثائر جمهوري وشاعر وعالم باللغة، عالم من علماء الكبار بلهجات اليمن. تخيل له قصائد باللهجة التهامية، ابن اب باللهجة التهامية، أنا أتوقع أن هذا الواحد اسمه
1: من تهامة
0: والله. شوف الآخر مكتوب كلمات من طاهر الإرياني، يكفي أن تقرأ له قصيدة يا قافلة التي تكلمنا عنها سابقا. وأنا هنا
1: أبريت البالة،
0: هنا يعني أتذكر
1: نعم
0: القصيدة التي كتبها للقوات المسلحة.
1: نعم
0: قصيدة كتبها القوات المسلحة وغنيت وموجودة حتى على اليوتيوب.
1: نعم.
0: قصيدة رائعة جدا، وهي يا مجدنا المخلدة والخير ينبع، يا نبع الندى لبيك يا مهد الهدى، يا وطنا معززا مكرما ممجدا، محصنا لا يرتقى ممنعا مشيدا، محصنا لا يرتقى ممنعا مشيدا، نحميك لا نخشى العدا، نحميك لا نخشى العدا، نحن الفداء، أرواحنا لمن؟ لأمنا اليمن، دماؤنا لمن؟ لأمنا اليمن، جهادنا، جهودنا، وجودنا لمن؟ لأمنا العزيزة الكريمة اليمن، الصامدون أبدا، أن الأعز محتدى، لبيك وليذر العداء.
1: إذن نبقى مع فاصل لنستمع لهذه الكلمات مغنية.

0: إذن نواصل حديثنا أستاذ فيصل عن الشاعر والمناضل والمؤرخ مطهر علي الإرياني، ولا زلنا حول السياق الوطني والثوري في شعر الشاعر المطهر الإرياني.
1: الشاعر المطهر الإرياني السياق الثوري في يعني في في في في شعره له نفس كأنه اليمن حقه وحده، لما يعني كأنه يرى أن اليمن أمه وأبوه وكأنها روحه ودماؤه ونفسه الذي يتنفس به. فهو يعني لو قرأنا ما بين الأسطر، يعني حين يقول دماؤنا لمن، هذا التساؤل ليس تساؤل، اسمه استفهام استنكاري.
0: نعم.
1: أرواحنا لمن؟ لأمنا اليمن. دماؤنا لمن؟ لأمنا اليمن. فوق الثرى لمن؟ لأمنا اليمن. ثم يختتمها لأمنا العزيزة اليمن. طبعا هذه تشبه كثيرا من أبياته التي قالها في اليمن، وهو في المقابل يذم كل من يتفاخر أو يدعي العنصرية الإمامية.
0: نعم.
1: فمرة كتب عن أحمد الشامي، هذا كان الشاعر حق البيت الأحمدي السلطوي في حكم الدولة الأحمدية، فقال يعني يرد يفاخر بالإمامة مستجيرا على التاريخ زور الكاذبين، طبعا كتبها فصحى.
0: نعم.
1: ويجهل ويجعل ليلها صبحا ويبدي ضلالتها هدى والقبح زينا، ويزعم شرها الأشقى نعيما كأن للبلية قد نسينا، أننسى والغراب على الروابي ينقر من شهيد الأمس عينا، ألا إن الأئمة لم يكونوا سوى فئة من المتثعلبين، ولم يعد الأئمة غير ذكر قبيح يزدريه الذاكرون، فويل للإمامة من ظلام وويل للأئمة ظالمين. فطبعا قصيدة طويلة اللي هي مطلعها أيا وطني جعلت هواك دينا وعشت على شعائره أمينة. تخيل هذا الرد الساحق الماحق، يعني لو كنت في مكان هذا الشاميلة ما كتبت كلمة حتى أموت. مطهر الإرياني الذي تعشق السهول وأنطقها بلغة اليمن، وتعشق التراب والأرض والزرع، ولا فكتب هيا نغني للمواسم، وكتب أيضا أغنية أغاني يمنية كثيرة،
0: يعني بمعنى أنه كتب للثورة، كتب للأرض، كتب للتاريخ.
1: نعم.
0: كتب للإنسان، كتب إذن اختزل الشاعر مطهر الإرياني كما قلت أستاذ فيصل.
1: نعم.
0: اختزل الوطن في وجدان مطهر الإرياني،
1: بل أنه يكفي لو أن مطهر الإرياني، أنا أرى يعني وكثير. نعم. من الكتاب يرون هذا، وأعتقدك توافقني الرأي، أنه لو فقط كتب أغنية البالة التغريبة اليمانية فقط لعد من كبار شعراء اليمن.
0: بالفعل.
1: تخيل التغريبة هذه الأغنية التي كلما أسمعها، والله أني سمعت أكثر من 20 مرة يمكن، فكلما أسمعها أحن إلى أن أبكي
0: ويقشعر.
1: يعني عندما يقول مثلا البالة والليل، طبعا البالة معروف عنها.
0: نعم.
1: كتب عنها عبد البر الدوني في كتابه الثورة الثقافية في الثورة الثقافة الثورة في اليمن.
0: نعم.
1: فقال على أن البالة مختلفة الصياغ ومختلفة النغم ومختلفة المقاصد في كثير من المناطق الشرقية من اليمن.
0: نعم.
1: هي فقط البالة هي فن شمالي، يعني مناطق شرقية يعني.
0: شرقية. نعم.
1: فيقول يعني أنه لأنها طقس غنائي جماعي راقص ينشر الفرح والبهجة. فأما البالة يقول بكرت مثله مهاجر، ها يتكلم في بداية البالة.
0: نعم.
1: بكرت مثله مهاجر والظفر في البكر، وكان زادي مع اللقمة ريال حجر، وبحرت في ساعية تحمل جلود البقر، والبن للتاجر المحظوظ والطاغية. تخيل هنا المردود كله، حتى كدحي وعرق جبيني وفقري يعود للطاغية. للإمام الطاغية. نعم. لأحمد حميد الدين وسلالته. فهو هنا دلالات متنوعة، الصور الفوتوغرافية هنا لاقطة، هنا صور مضيئة وكأننا في فيلم سينمائي.
0: الشعر
1: الإضاءة
0: صحيح.
1: أسقطت.
0: نعم.
1: الظل من جهة واحدة، وكأنه يرى ذلك المسكين، وكأن هناك موسيقى حزينة تترنم خلف هذا الصوت.
0: كأنه حين يكتب شعره يتلقاه قبل أن يكتبه.
1: نعم. نعم. كأن الشعر يكتبه
0: ويضع نفسه مكان المتلقي قبل أن يكتبه.
1: أكيد.
0: نعم.
1: أكيد. الشاعر الكبير، أي شاعر يعيش القصيدة، فإنه أولاً ينبغي أن يعيش دور الممثل،
0: دور
1: يعني دور الضحية ودور دور صاحب الفعل.
0: نعم.
1: فيقول بحثت عن شغل في الدكة وميناء عصب وفي الطريق والمباني وما وجدت الطلب، شكوت لإخواني البلوى وطول التعب، فقال والبحر، قلت البحر واساعية. عندنا مثل يقول البحر واساعية قديديك، يعني مثلا زي اللي يقول يعني. فهو يقول وعشت في البحر عام 15 في مركب جريكي، يقصد ألماني، في مركب جريكي عوار حازق الكابتن. يعني الصورة هنا كانوا يذكرنا بالأفلام الكرتون هذه حق القباص اسمه القراصنة، القراصنة نعم، الشريط نعم. فقال في مركب جريكي عوار حازق الكابتن وسود البحر جسمي مثل ما المدخنة. قال ذكرت أخي كان تاجر أينما جاء فرش، جو عسكر الجن شلوا ما معه منبقش. تخيل هنا الصورة الرمزية، هنا يجب أن أنا أقول هنا يجب أن تحول هذه الملحمة إلى مسرح،
0: إلى أوبريت
1: إلى مسرح. غناها علي بن علي الأنسي في عدة غناها في لبنان تسجيل، وغناها على المسرح، وغناها أغنية طويلة جدا. قل ذكرت أخي كان تاجر أينما جاء فرش، جو عسكر الجن شلوا ما معه من بقش. طبعا معروف عسكر الجن هم عسكر الإمام. خرجت أنا من بلادي في زمان الفنا، في زمان الفنا أيام ما موسم الطاعون قالوا دنا. تمام. قال غنيت من غربتي الله لا هنتنا، ومزق الشوق روحي في لهيب الضنا، والليلة البال مال النسمة السارية هبت من الشرق فيها نفحة الكادية، فيها شد البن فيها لمسة الحانية، عن ذكريات الصفا في أرضنا الغالية. أبيات تكاد تدمع،
0: وجدانية
1: جدا
0: عالية،
1: الشوق شوق الغربة للبلد التي حرم منها. الآن هذه الأيام البلد التي يعني حوصر فيها اليمنيون، والبلد التي فيها نزح اليمنيون، والتي استقبلتهم مأرب، البلد هذه التي هي نفسها التي تكلم عنها مطهر الإرياني،
0: التي تغنى بها،
1: تغنى بها وغنت بها الأجيال وبكت عليه
0: وغنى لها.
1: مطهر الإرياني رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي ينسكب جمالا وثورة ولوعة، ويكاد حروفه أن تنطق بالجمال وتنطق بالثورة، ويكاد روحه أن تكون شاعرة. هذا الرجل الذي جعل ترك إرثا ضخما ومسؤولية أكبر على أعناقنا بأن ننشر هذا الإرث وبأن نعلمه أجيالنا، وبأن يجب أن يكون لوسائل الإعلام اليد الطولة في تعريف الناس بمثل هذا القامة الكبيرة، هذا العلم الأثري الذي له أيضا كما ذكرت له كتاب نقوش مسندية قديمة. فهو عالم آثار قبل كل شيء. طبعا هو ترجم قصيدة تغريدة الشمس، ترجمها من المسند إلى اللغة العربية، وترجمها من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. فمعروف عن مطهر الإرياني رحمة الله

عن الأستاذ والشاعر مطهر الليرياني في الأسبوع القادم. جزيل الشكر والامتنان أستاذ فيصل لتواجدك معنا في هذه الحلقات، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم. كونوا معنا في الجزء الثاني من الحلقات عن الشاعر والمناضل مطهر علي الإرياني. ختاما تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مني إعدادا وتقديما مسعود كيزان، طبعا مع ضيفي الدائم الأستاذ الشاعر والناقد فيصل نهار، وهي لكم من الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل. حقيقة الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته.

0: وهذه حقيقة مسلمة، وهو يدرك هذا الأمر، ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام، العلاقة بالزوجة قد تكون مثلية، فالمودة والرحمة والسكن والمعروف والزينة والستر متبادلة بين الزوج والزوجة. ولهذا علمنا القرآن هذه المعاني الجميلة، فقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن، وقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولهذا من العيب أن يطلب الزوج من زوجته ما لا يفعله، هذا من الظلم الأسري الذي لا نلحظه. فكم من أسر حصل بينها النزاع والخلاف والفرقة، وحصل بينها يعني أن تشرد الأطفال، وتفرق الزوج عن زوجته، وحصلت المعاناة من قبل الزوج ومن قبل الزوجة، كل ذلك بسبب عدم معرفة كل طرف بحقه وحقوقه، ما له وما عليه. علمنا القرآن الكريم أن ننظر في أنفسنا متفكرين بما أودع الله فيه من أسرار حكمته وعجائب قدرته ودقة خبرته. فبرغم أن جسم الإنسان ضعيف أمام عظم هذا الكون الفسيح، إلا أنه يحوي آيات اللطيف الخبير الذي خلق فسوى وقدر وهدى، من الخلية وتركيبها إلى الأنظمة وتعقيداتها. فيا أخ المسلم، فيا أيها المستمع الكريم، عجائب قدرته لا تنقطع ولا تنقضي، ترى عجائب قدرته في كل خلية ونسيج وعضو وجهاز في جسم الإنسان الذي يشكل عالما بمفرده، له نظامه وله مهامه. ولو لم يمتلك الإنسان الفقير إلا صحة هذا العالم في جسمه لحسده كل غني مريض. فسبحان من أعجز الخلق بخلقنا وسوانا وعدلنا. فيا من بفكركم شاردون ولعقولكم معطلون وباختراعات الخلق مبهورون، يقول لكم رب العزة والجلال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون أن الله سبحانه وتعالى أنزل في المرأة آيات عظام في كتابه الكريم، فشرفها بعد أن كانت ذليلة، وأعزها بعد أن كانت مهانة، وأعطاها إرثها وحقها بعد أن كانت محرومة. لكن في عصرنا الحاضر أبى كثير من المخذولين ومن المنافقين إلا أن يتعرضوا على الله ويقترحوا للمرأة حقوقا ما أنزل الله بها من سلطان، وكأنهم أعلم من الله بما يصلح لخلقه، وكأنهم أرحم بالمرأة من الذي خلقها، فتعالى الله عما يصفون. علمنا القرآن الكريم أن هذا العقل الثمين الذي هو مناط التكليف يوجد في بني الإسلام ما لا يعتنى بأمره ولا يحيط بسياج الحفظ والحماية، بل هناك من يضعه للأسف الشديد تحت قدميه ويتبع شهواته وتعمى بصيرته. كل هذا يبدو ظاهرا جليا عندما يسلط عليه كأسا من الخمر أو جرعة مخدر أو استنشاق مسكر أو شرب مفتر، فيفقد الإنسان عقله فينسلخ عن عالم الإنسانية إلى عالم الحيوان، فيعربد ويلهو ويسكر ويلغو، ويحصل له مثل هذه الأمور اللا إنسانية برغم علمه بحرمة ذلك كله. وصدق الله عندما قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. علمنا القرآن الكريم أن النسيم لا يهب عليلا داخل المجتمعات المسلمة على الدوام، فقد يتعكر الجو وقد تثور الزوابع وتضطرم فوهات البراكين، كما أن ارتقاب الراحة الكاملة إنما هو وهم وصيف وتخييل، ومن العقل والحكمة توطين النفس على مواجهة بعض هذه المضايقات على الإسلام والمسلمين والاستعداد لها والوقوف بحزم أمامها وترك إضاعة الأوقات في التعليق المرير عليها. ثم أخي الكريم أيها المستمع الفاضل، نعلم أن الفتن التي تعترض أمة الإسلام حينا بعد آخر إنما هي في حقيقتها تمحيص، ابتلاء يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. علمنا القرآن الكريم أن العجلة قد تكون مذمومة إذا كانت في الحكم على الأشخاص قبل البحث والتحري، وفي سوء الظن قبل التثبت، وفي الغضب والاستجابة لترف النفس المؤدية إلى الوقوع في المحذور، فيسبق اللسان والفعل العقل والفكر مما يستدعي بعدها إلى اعتذار طويل وتلفيق ملفت، فيقع فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. لهذا علمنا القرآن الكريم أن القلق يفقد الإنسان سكينة النفس وأمنها ورضاها، ويهزم صاحبه قبل أن يبدأ المعركة، ويجعله يتحسر على ماضيه ويسخط على حاضره ويخاف من مستقبله ويستسلم لآلامه وأحزانه وحسراته على ما فاته. وكان الأولى به أن يقول: ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون أن الصبر زينة العقلاء ومنهج النبلاء وسياج السعداء، فالعاقل المؤمن لا بد أن يدرك جيدا أن الله تعالى خلقه لحكمة، ومنها اختباره حتى يمحصه ويقوى إيمانه، فما يصيبه من شيء فهو داخل في مجال الاختبار والابتلاء، وعليه أن يصبر. ولهذا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإن صبر فقد محص الله إيمانه ومحى سيئاته ورفع درجاته. لقد علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة الأفاضل المستمعون الكرام أن قيمتك أيها الإنسان على قدر ما تطلب، فإن كنت تطلب الجنة ورضى الله فقيمتك غالية، وإن كنت تطلب الدنيا وتطلب أموالها فأنت على قدر ما تطلب، فلينظر كل إنسان أين مكانه، فإن كان مطلبه غاليا كانت قيمته غالية، وإن كان مطلبه دنيئا كانت قيمته كذلك. وهذا يعود إلى الهمة، وهما همتان: همة ارتبطت بمن فوق العرش جل وعلا إرادة وطلبا وشوقا ومحبة وإخباتا وإنابة وغير ذلك. وما مثال ذلك إلا همة ربيعة ابن كعب الأسلمي، همة فوق الشمس. قال ربيعة: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال ربيعة: قلت: وذاك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر، أعني على نفسك بكثرة السجود. همة أيها الإخوة دنت عند بعض الناس عند غثائية الدنيا، ليس كما وصل إليها ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه بهذه الهمة، لا، وإنما همة عند بعض الناس دنت إلى غثائية الدنيا، كحال بني إسرائيل. جاءهم نبيهم بالمن والسلوى، ومن ثم جنة المأوى، فنظروا إليه قائلا: ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أو كالعرابي الذي جاءته فرصة الالتقاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبدل أن يسأله الفردوس والشفاعة من السعير، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سل. فذهب يسأل عن حفنة من شعير، عندما قال: يا محمد أعطني من مال الله، فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك. الله أكبر. علمنا القرآن الكريم أن نرفض الاستسلام، فقد تمر بنا أيها الإخوة الكرام لحظات ضعف، فيخيل إلينا أن قوانا قد خارت، وأنه لم يعد بنا قدرة على المجاهدة والصبر ومواصلة العمل، ولهذا فلا نستسلم لهذا الخاطر، فإن للنفوس إقبالا وإدبارا، فلعل ذلك الإدبار يعقب إقبالا. وقد تشعر أحيانا بإحباط وقلة ثقة وشعور بالنقص وأنك لا تصلح لشيء من الأعمال، فلا تستسلم لهذا الشعور، واستحضر بأن الإخفاق ليس عارا إذا بذلت جهدك بإخلاص، وتذكر أن المرء لا يعد مخفقا حتى يتقبل الهزيمة ويتخلى عن المحاولة، فحاول مرة بعد مرة، واعد الكرة بعد الكرة، وستصل إلى مبتغاك بإذن الله عز وجل. فقد يعتريك شعور بالزهو والإعجاب، فتشعر أنك حكيم عصرك وفريد دهرك، فلا تحتاج إلى نصح ناصح أو استشارة مشير، فإذا مر بك ذلك الخاطر فلا تستسلم له، ولا تركن إلى ما أتيت من ذكاء وعلم، وانظر إلى ما فيك من نقص وضعف حتى تتعادل كفة الميزان لديك فتعيش متزنا، وتذكر أنك لست معصوما. ولهذا عندما ننظر مثلا إلى هؤلاء العلماء المخترعين، نجد أن البعض منهم ربما حينما تقرأ سيرته حاول 10 مرات 20 مرة، بل ربما بعضهم 99 مرة وهو يحاول فيخفق، ولكنه نجح في 100. وهكذا، فكرر، كرر العلم يا كريم المحلى، كرر العلم، فالمكرر أحلى. فعندما تكرر الأمر وتزاوله مرة بعد مرة فإنك تنجح، فلا تيأس، لا تقل: إلى متى التعلم، كما يقوله الذي لا يفهم، فضيع العلم مع العبادة ولم يصل لمركز القيادة، فعاش في حياته سبهللا، محيرا بين نعم وبين لا، حتى إذا فاجأه الحمام والتفت الأعصاب والعظام وأنزل المسكين في التراب في حفرة معدومة الأبواب والملكان يفزعان قلبه هل كان يعرف الإله ربه ومن نبيه الذي أتاه فصار مبهوت.
5: مشروع الحوثي هو يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر، ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
6: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
7: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
6: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
7: إذاعة مأرب على التردد
6: 89.5 و87.5،
7: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
6: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
8: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
9: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
4: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم في حلقة جديدة من خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو عودة الطائرة الإيرانية والتي تحمل وفد الميليشيا الذي ذهب للتعزية إلى طهران، وما صاحبه أيضا من توتر وتصعيد يعتبر الأول منذ اتفاقية 2 أبريل في العام 2022. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور دياب الدبا، المدير التنفيذي لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، وكذلك باحثا سياسيا وأستاذا جامعي. فاصل ونعود إليكم. نرحب بك أستاذ دياب في إذاعة مرب، ونشكر أيضا تعاونك مع هذا البرنامج المستمر.
1: حياكم الله، ونتشرف أن نكون ضيفا على هذا المنبر الإعلامي الرائد.
0: حقيقة الأمر تابع المراقبون ما جرى يوم 13/7 و 13 يوليو الماضي، وهو عودة في أحداث دراماتيكية أيضا لعودة الطائرة الإيرانية والتي تتبع الخطوط الجوية الإيرانية مهان إلى مطار الحديدة، وما صاحب ذلك من توتر أو ما ينظر إليه بعض المراقبين على أنه عودة إلى التصعيد بمستوى أعلى. فحقيقة الأمر نريد أن تربط هذا الحادث وما جرى أيضا في يوم 13 يونيو وقبله أيضا مغادرة الوفد الحوثي إلى طهران بدعوة من السلطات الإيرانية للتعزية في الخميني أو علي خمنئي يعني فكيف ترى هذا الوضع؟ هل سنعود إلى تصعيد كبير جدا؟
1: حياكم الله. حقيقة لا يمكن تناول هذا الحدث بمعزل عن ما يجري في المنطقة.
0: نعم.
1: وهو حلقة في سلسلة مترابطة من الأحداث، منشأها أو منطلقها أن النظام الإيراني يحاول ويقاتل بشراسة من أجل إبقاء أذرع في المنطقة العربية، وأيضا الخطط التوسعية هو يرى في الميليشيات الحوثية أحد الأذرع الفاعلة، ويعني يدخرها كسلاح ممكن أن يخفف عنه الضغط، خاصة مع الأحداث الأخيرة التي حصلت في إيران والخسائر الكبرى التي تعرض لها النظام الإيراني جراء الضربات الأمريكية. ف إعادة التوتر في الملف اليمني بعد هدنة طويلة، وكان هناك يعني أشباب نوع من الإشراف أو الضمانة الدولية خاصة الصين بعد الهدنة 2022، إلا أن هذا المتغير نوعي ويستحق أن يسلط عليه الضوء، وعلى أساس إدراك ما هي خطط أو توجهات القيادة الإيرانية في مسألة تحريك ورقة اليمن من أجل تخفيف الضغط، توزيع بؤر التوتر، وهذا يعطي الجانب الإيراني يعني مساحة للمناورة رغم أنهم تعرضوا لضربات كبرى.
0: حقيقة الأمر يعني لماذا أصرت إيران يعني من ناحية معنوية على اختراق قرار مجلس الأمن والسيادة الجوية التي هي بيد التحالف العربي بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي طبعا، وأخذ وفد الميليشيات إلى طهران؟ ما هي الاعتبارية لهذه المغامرة الإيرانية؟
1: كما أسلفت فعلا يعني هي خرق القاعدة من قواعد القانون الدولي، وأيضا تصرف شاذ يعني أن تأتي من دولة هي بتعتبر نفسها جزء أو عضو في المجتمع الدولي.
0: نعم.
1: أعتقد الهدف من ذلك أولا كسر حالة السيادة التي هي بيد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وبذلك يعني هي تنازع الحكومة الشرعية والمجلس القيادة الرئاسي جزء من السيطرة على الأرض أو التحكم بالمشهد كاملا، هذا من ناحية. والناحية الأخرى تعزيز الاعتراف بميليشياتها الحوثية وإبقاء حالة من التواصل النشيط أو الفعال، كما تدرك أنه كان هناك سيطرة مباشرة على الأرض في بالنسبة للحرس الثوري الإيراني في العراق وفي سوريا وفي لبنان، كانت هناك خطوط برية مفتوحة ومباشرة، لكن المتغيرات الأخيرة سواء في سوريا أو في لبنان وحتى في العراق يعني هناك نوع من التململ أو خروج بعض الجغرافيا أو الأنظمة السياسية عن السيطرة المباشرة للحرس الثوري الإيراني، ويريد أن يعزز ما فقده في سوريا وجزئيا في لبنان والعراق، بأن يعزز حضوره وتأثيره وتواصله المستمر مع الحوثيين في اليمن. لا أقصد التواصل بمعناها العام، ولكن أن يكون هناك خط نشط يستطيع من خلاله أن ينقل الخبراء وينقل المعدات العسكرية، وأن يعني ممكن أن يتعامل مع اليمن كجبهة رديفة وله وصول وتأثير. وهنا مخمن الخطر، كما تتذكر في 2015 قبل قيام عاصفة الحزم كان هناك يعني حركة نشطة للطيران الإيراني المدني لخدمة أغراض عسكرية، يعني نقلت خبرات ونقلت شخصيات ونقلت معدات على متن هذه الخطوط الجوية المدنية بمخالفات صريحة للقانون الدولي وتحريم أن تستخدم يعني الطيران المدني لأغراض عسكرية.
0: طبعا جاءت الخطوة الإيرانية صحيح أنها تحت يافطة العزاء في مقتل علي خامنئي، لكن أيضا هذا التصعيد الإيراني جاء من ناحية أخرى أو من زاوية أخرى يتوازى مع التصعيد الإيراني في ضرب متكرر لدول الخليج، وأيضا استفزازات مستمرة للملاحة على مضيق هرمز. وجاءت هذه الطائرة أيضا ضمن هذا السياق وفي هذا الإطار. هل معنى هذا أن الإيرانيين سوف يدفعون بالحوثيين نحو تصعيد مرتقب في المستقبل، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن سلاح الحوثي هو سلاح المحور، استخدمتها إيران بشكل متكرر مع توجهاتها في في في الميدان أو في مسرح العمليات؟
1: جميل. طبعا هناك هدف مشترك سواء للنظام الإيراني أو الكيان الصهيوني في مسألة إشراك الخليج في الصراع القائم حاليا، والدبلوماسية والمرونة العالية أو الحكمة اللي يتعامل معها قادة الخليج في مسألة التعاطي مع المتغيرات والاستفزازات وربما الاستهداف من إيران، وهي كانت محاولة لدفع السعودية خصوصا والخليج، يعني الإمارات وقطر وحتى الكويت، كل دول الخليج تعرضت للضرب بما فيها عمان التي كانت تعتبر يعني
0: واحد دبلوماسي.
1: نعم. فحينما لم يتحقق مرادهم بإدخال الخليج ضمن المواجهة المباشرة وأن يكون طرف في الحرب، قد تلجأ القيادة الإيرانية لأن تشعل أزمة في اليمن يعني هدف طويل الأمد لجر السعودية وجر الخليج إلى الدخول ولو بشكل غير مباشر. والإشكال في هذه النقطة أن الحوثي يعني يتبع الحرس الثوري الإيراني تبعية عمياء دون وضع اعتبار لمصالح الشعب اليمني. ليس من مصلحة اليمن أيا يكون الدخول في معمعة حرب خدمة لأجندات ومصالح خارجية، ولكن لأن هناك تبعية مطلقة لا يعني لا يأبه بمصالح الشعب اليمني، وممكن أن يدخل المجتمع اليمني في صراع جديد في أتون صراع جديد أشد ضراوة خدمة لإيران وتخفيفا للضغط المتزايد على إيران سواء الحصار أو الضربات العسكرية المباشرة.
0: نعم. طيب نأتي الآن إلى موقف الحكومة اليمنية أو الجمهورية اليمنية ممثلة بالحكومة المعترف بها دوليا وما صدر عنها من ردود أفعال غاضبة، ويبدو أن هناك أن هذا الحادث ربما يقول رب ضارة نافعة، هكذا قال العرب. يبدو أن هذا الحادث حفز ولملم الشرعية من خلال ردودها المتماسكة أيضا، والتي حذرت وحاولت بل حاولت أن تفهم كل اليمنيين أنها موجودة على الخط، وأنها أيضا مسيطرة على زمام السيادة اليمنية، وأن ما حصل لن يتكرر. هذا ما قالها الرئيس العليمي، وهذه الجملة يجب أن نتوقف عندها كثيرا. يعني ما هي عندما يقول رئيس الدولة أن ما حصل لن يتكرر أيضا، ما كيف بنى الرئيس أو فخامة الرئيس يعني هذه الجملة وعلى أي اعتبارات؟
1: في هذا الناحية أعتقد كان موقف الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي والشرعي إجمالا موقف قوي ويستحق الإشادة. أولا من حيث التعامل بحزم ومرونة مع الحدث، كان هناك بيان تلاه وزير الدفاع، وهذه إشارة على أن المسألة يعني يتم التعامل معها بأقصى درجات الجدية، وتلا ذلك أيضا بيان من رئيس مجلس القيادة الرئاسي. تعاملت الشرعية ومجلس القيادة بحزم، يعني جزء من الاعتبارات التي يجب أن يتم التركيز عليها هو دخول يعني فرع أو أحد أهم أفرع القوات المسلحة وهي القوات الجوية. الموقف تم تبنيه عسكريا وسياسيا من مؤسسات الدولة اليمنية، وتم تحذير الميليشيات وتم تحذير إيران بشكل صريح وبشكل مباشر، وطلب يعني عقد جلسة في مجلس الأمن. الموضوع يعني محاولة كسر الخطة إيرانية بهدف إعادة إحياء أو تقوية مسألة يعني الإسناد والدعم المباشر ما بين الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحوثي الإرهابية. إلا أن الموقف الحكومة اليمنية كان قوي، وكانت هناك مناورة عسكرية وسياسية. الحوثي هو يدرك، وحتى النظام الإيراني، أنه لن يتم ضرب الطائرة في الجو، يعني هناك يعني موانع واعتبارات كثيرة، لكن تم إعاقة هبوطها في مطار صنعاء. والمناورة التي حصلت حتى سياسيا والضغط الشديد يؤكد فعلا أن هناك توجه للحكومة الشرعية لعدم تكرر مثل هذا.
0: تمام، هذا أنا سمعته أيضا وسمعه ملايين اليمنيين، لكن نحن على ما بنى الحوثي هذه الاعتبارية، على ما بنى هذا، على ما بنى السيد الرئيس فخامة الرئيس رشاد العليمي ثقته في المستقبل أنه لن يتكرر، ما حدث. يعني هل هناك تغيير في ميزان القوى العسكرية بالنسبة للحكومة الشرعية؟ هل هناك أذرع جديدة؟ أنت أشرت إلى سلاح جو يمني وإلى آخر.
1: أعتقد بالنسبة للحكومة الشرعية وفق كافة الاعتبارات هي أقوى على الأرض وأقوى في الموقف السياسي وأقفى، يعني هي أقوى من الميليشيات الحوثية، لكنها تتعامل بعقلية الدولة ولا تتعامل بعقلية الميليشيات. الميليشيات ممكن أنها يعني تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتكسر كافة القواعد المحلية أو الإقليمية أو الدولية خدمة لأجندة خارجية دون أي اعتبار لمصالح الشعب اليمني. لكن الحكومة الشرعية في قراراتها تأخذ الاعتبار مصالح الشعب اليمني إجمالا. فالرئيس بنى هذا التوجه وهذا الموقف على قوة على الأرض. هناك عشرات الوحدات العسكرية المؤهلة والمدربة، مئات الآلاف من الوحدات منتشرة في الحدود ومنتشرة في
0: مناطق الشرعية. نتحدث عن السلاح النوعي أو السلاح الفعال، خاصة إذا كان هناك سلاح جوي، يعني مثل ما أنت أشرت.
1: نعم، مسألة إعادة تفعيل سلاح الجو اليمني هذه متغير جديد في المعادلة العسكرية، وأكيد لها ما بعدها، إضافة إلى أن الموقف الإقليمي والدولي هو مساند للشرع اليمني، ولم نجد أي مواقف يعني أو إشارات يمكن أن تفهم أن هناك يعني مرونة أو مع الحوثي. لا، الموقف الدولي والموقف الإقليمي والموقف الشرعية هو قوي في كافة المستويات، وإذا استمر الحوثي في الاستفزازات ممكن أنها تكون يعني مقدمة لعمليات عسكرية واسعة وتحرير.
0: طيب، نعود إلى قضية التوازي في التصعيد. عندما حاول الإيرانيون استفزاز التحالف واستفزاز الحكومة اليمنية الشرعية بخرق الحظر الجوي اللي موجود طبعا، واللي هو له آلية، عندما تأتي طائرة في آلية، والحوثيين هم من أفسد الملاحة في مطار صنعاء، لأنهم ذهبوا وجمعوا الطائرات وراحوا يقصفون إسرائيل، وإسرائيل جات وقصفت المطار، وهم اللي يتحملون مسؤولية الموضوع الإنساني فيما يتعلق بالسفر وما يتعلق بالرحلات الجوية، الحوثيين أنفسهم. لكن اليوم عندما استفزت، أو خلال اليومين اللي فاتوا، استفزت إيران الحكومة الشرعية، هل هذا الاستفزاز يعني أنه يتوازى مع تصعيد آخر في الخليج؟ هل يعني رسالة أننا أن ذراع ما سيفعل، يعني الباب المندب إلى آخر، يعني هل يقرأ على هذا النحو؟
1: في هذا السياق أولا دعنا نسلط الضوء على جانب آخر، وهو مسألة أنه منطقة الخليج والمنطقة العربية هي في دائرة الاستهداف المستمر لمشاريع عدوانية، سواء إيران أو حتى الكيان الصهيوني. دعنا نربط بين ما حصل مؤخرا وما حصل في إقليم أرض الصومال، الذي يعني حاول الكيان الصهيوني أن يعلن اعتراف، وحصلت زيارات متبادلة، وهو يعني تصرف قريب ومتغير جديد في مسألة الصراع، في محاولة أن يتم اختراق العمق العربي والدخول في في في في إعادة يعني هندسة وتهيئة المنطقة. إيران هي تحاول أن يعني تستنسخ التجربة الإسرائيلية في أرض الصومال وتكسر أو تقوض السيادة اليمنية. وأيضا مثلما الكيان الصهيوني نجح في أن يستدرج بعض القيادات في الإقليم أرض الصومال بزيارات متبادلة ونوع من الاعتراف السياسي، تحاول إيران أن يكون هناك عودة لمسألة الخطوط الجوية أو الزيارة الرحلات. أيضا في موضوع ما ذهبت إليه في مسألة أن الحوثي هو كان المتسبب الأول في الأزمة التي يعاني منها الناس في مناطق سيطرتها. الحوثي نعم. الآن يسوق تحركاته، هو لم يتحدث عن يعني ما كان يقوله من زمان يعني أو ألفاظ وهؤلاء يعني الدواعش والمرتزقة وهما إلى ذلك الكلام الإعلامي الفارغ، ربطها بمعانة الناس. هو يسوق للناس يقول أنا أريد أن أخفف الضغط عنكم وأن نكسر الحصار. نعم، نكسر الحصار. نعم، على أساس أنه مثلما دخل في صنعاء في 2015 بيقول الجرعة وإسقاط الجرعة، هو الآن يسوق للآخرين قضايا تمس أمرهم وهو في المقام الأول يعني. هو المتسبب في ذلك، بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك، هو قصف مطار عدن. يعني لم تكن إسرائيل بس الوحيدة التي قصفت مطار صنعاء، هو بنفسه يعني مارس هذا العمل وقصف مطار عدن ويعني اخترق كل كافة يعني القواعد. نعم
0: نعم. طيب ناتي لهذا الحدث أيضا فيما يتعلق بالوضع الداخلي وعلى خطوط التماس، ونخاصة ونحن هنا إعلام في الداخل ونشتغل على مقربة من الوضع، نختلف عن أي إعلام آخر. هل ترى يعني بعين المراقب أنه بالفعل الهدنة ربما اهتزت، ربما لن تستمر، خاصة وأن الحوثي أوقف عملية تبادل الأسرى؟
1: أنا أعتقد بالنسبة للهدنة يعني الحكومة اليمنية هي لم تكن ذلك الطرف الأصيل فيها، وكانت هناك نوع من التهدئة ما بين السعودية وإيران. ونحن ضمنيا
0: لكن كذا خلنا نتكلم قبلها يعني التحالف الرديم على الشرعية.
1: نعم نعم نعم. ف يعني هي محاولة يعني تأتي في سياق بالونة اختبار لقياس ردة الموقف ومحاولة يعني قياس موقف التحالف السعودية. كان هناك حزم أيضا، الحوثي لم يعني ذهب أبعد من ذلك وأطلق بعض المقذوفات والطائرات المسيرة على بعض الأعيان المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية. ولكن دعني أؤكد لك أن الموقف الحوثي هو مرتبط ارتباط وثيق بالموقف الحرس الثوري الإيراني، هو أشبه بتبعية مطلقة. إن كان هناك من مصلحة في توزيع بؤر التوتر وتخفيف الضغط على إيران وتحويل الجغرافيا كما تحدث سابقا إلى سلاح، والجغرافيا في الحقيقة هي سلاح في مسألة نعم. أن يتم إعاقة المرور الملاحة في مضيق باب المندب نعم. لكسر الحصار القائم الآن على إيران، فقد تشهد الأيام القادمة مزيد من التصعيد ما لم يعني يكون هناك احتواء للموقف. وأعتقد الوسيط الصيني يعني الذي كان يعني أشبه بضامن دولي لهذه التهدئة خلال السنوات الماضية إلى حد الآن هو لم يعلق على ما يجري، وينتظر أن يكون هناك مواقف يعني على أساس يعني نتبين إلى أين تذهب الأمور. أما بالنسبة للشرعية فهم جاهزين، وهناك أعتقد حالة من
0: هنا لا تستبقني طبعا، يعني أنت جيت هنا على الجهوزية وهو سؤال مستقل حقيقة الأمر. الشرعية يعني حصل هذا الحادث وهي في حالة استرخاء، يعني دعنا نكون صادقين، هناك لدينا مشاكل داخل الجيوب الشرعية فيما يتعلق بالمحافظات الجنوبية، ولدينا وزارة الدفاع لم تعلن نهاية الهيكلة يعني بشكل كلي فيما يتعلق بالجيش، لدينا أيضا عمل فيما يتعلق بالحكومة وهو استعادة الموارد إلى البنك المركزي وقطعت شوط، طبعا قطعت شوط في هذا المجال. يعني نحن جاءت هذه الحادثة ونحن في منتصف الطريق، يعني سواء سياسيا عسكريا أو أيضا إداريا وماليا، هكذا تقييمنا. طبعا ما الذي تستفيده الشرعية يعني عندما تتغير الأوراق بسرعة، عندما تتغير المعادلات بسرعة؟ يعني هل تستفيد من الوقت؟ هل تستطيع قراءة نفسها أين هي موجودة أيضا، وما الذي ستفرضها المعادلات والتحركات الدريمكية السريعة في المنطقة؟ يعني
1: أولا دعنا نفصل ما بين الجاهزية العسكرية والمعركة المصيرية وما بين هناك إشكالات سياسية وإدارية
0: في فيها.
1: نعم نعم نعم نعم، هناك يعني هناك معركة موازية في يعني نسميها معركة ثانوية في مسألة الإصلاحات المالية والإدارية وحتى في المؤسسة العسكرية. لكن أؤكد لك في مسألة الجهوزية العسكرية ومسألة تراكم القوة لدى الحكومة الشرعية وإعادة دمج خاصة بعد الأحداث الأخيرة في الجنوب و يعني إعادة تشكيل المجلس الانتقالي سياسيا وعسكريا، هناك نوع حالة من التناغم أفضل من ذي قبل، كذلك قوات حراس الجمهورية وأيضا ألوية الحدود، فهناك حالة من تراكم القوة على الأرض. وأيضا مسألة كما تحدثنا سابقا يعني الآن دخول القوات الجوية اليمنية على الخط، فهناك من الناحية العسكرية نوع من الـ من الـ من الاستعداد المستمر، الناس في معركة مستمرة والمواقع يعني الجيش في كافة الجبهات وفي كافة المناطق العسكرية قائمين يعني على مواقعهم، فبحاجة فعلا لإكمال معركة الإصلاحات والترتيبات يعني على المستوى السياسي وعلى المستوى الإداري. وأعتقد أن المساء يعني التحرك بالتوازي قائم في هذا السياق. ولا ننسى أيضا أن هناك تحالف عربي قائم وموجود ومساند للحكومة الشرعية ولم يعلن انتهاء مهامه، هو قائم وموجود إلا في مسألة اعتبارات التهدئة في المنطقة وأيضا أسرع القائم في حال اندلعت حرب أو تجددت طيب المواجهات فستكون
0: طيب. نعم. دعنا نقيم التهدئة التي جرت 2 أبريل، من المستفيد ومن الكسبان منها؟ بدون شك أن الشرعية كسبت في بعض المناطق، خاصة في بعض المناطق التي كانت تواجه ضغوط عسكرية وأنت تعرف أين هي، لكن

0: ستكون
1: طيب. نعم. دعنا نقيم التهدئة التي جرت 2 أبريل من المستفيد ومن الكسبان منها. بدون شك أن الشرعية كسبت في بعض المناطق، خاصة في بعض المناطق التي كانت تواجه ضغوط عسكرية، وأنت تعرف أين هي. لكن

0: ستكون
1: طيب. نعم. دعنا نقيم التهدئة التي جرت 2 أبريل من المستفيد ومن الكسبان منها. بدون شك أن الشرعية كسبت في بعض المناطق، خاصة في بعض المناطق التي كانت تواجه ضغوط عسكرية، وأنت تعرف أين هي. لكن
0: قوة الحكومة الشرعية
1: تمام، هذا الطرف انضم.
0: نعم انضم، فتحقق تحقق نوع من التناقض.
1: وأيضا جهز تجهيز عسكري، وربما أنها يعني أكثر جهوزية من أطراف أخرى.
0: بعدها يعني لو على أساس نأخذ سردية للأحداث، في 2025 أيضا حصل إعادة هيكلة في مسألة، وخاصة في مسألة القوات الميسة الانتقالية اللي كانت يعني كان هناك عمل موازي للحكومة الشرعية ومحاولة تحريك قوات على الأرض لإقصاء القوات الحكومية والحلول مكانها، وفي في في مقابل خفوت أيضا في مسألة المواقف المتشددة ضد الحركة الحوثية، وكأن الهدف تحول من تحرير كامل أرض اليمن إلى فقط السيطرة على الأرض الجنوبية. بعدها يعني أعتقد أنه المجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية إجمالا تعتبر في وضع أفضل من السابق، 26 عام 26 أفضل من الأعوام السابقة.
1: طيب يعني نحن نتكلم على مستوى الحوثيين، في شيء مهم جدا يعني ربما تحدث عنه واحد الذين في التواصل الاجتماعي. عندما الحوثيين راجعين يوم 13 ابريل 7 الماضي، يعني هم لديهم تحذيرات وهناك مخاطر كانت تتعرض عودتهم بالنسبه للحياه او موت، هذه حقيقه يعني. طيب احنا نجد ان القياده الحوثيه تصر على العوده الى البلد، يعني في ظل مخاطر اثناء العوده يعني كبيره جدا، بينما نحن قياداتنا إلى الآن ما فكرت في العودة. وهذه العودة مهم من ناحية كبيرة جدا لها معنى هنا، نحن الذين جربنا وجود القيادة في الداخل مهم. أنت كيف تقارن هذا الموضوع، وما هو النصح أنت من خلال هذه التجربة يعني أو المقارنة؟
0: هذا أحد الإشكالات الكبرى يعني في مسألة بقاء القيادة خارج البلد، هذا يعني مشكلة مزمنة لدى الشرعية. لو ذهبنا بعيدا وناقشنا هذه القضايا، أكيد هناك جوانب واختلالات كبيرة ومؤثرة حقيقة في مسألة إدارة الصراع أو الوجود يعني المباشر ومشاركة القوات والقوى الوطنية على الأرض في مسألة الموقف، وما يبنى عليه من مسألة تعزيز الروح المعنوية للجميع أن تكون القيادة والقواعد يعني متواجدين على الأرض والموقف موحد. فهذه كما ذكرت أنها أحد الإشكالات المزمنة والتي هي بحاجة لمعالجات عاجلة، وعودة كافة القيادات خاصة القيادات السياسية والقيادات العسكرية لممارسة أعمالهم من الداخل. تم تطبيع الأوضاع في العاصمة عدن، أيضا هناك جغرافيا واسعة يمكن من خلالها العودة إلى مارب وإلى حضرموت، وأن تتكامل جهود وحضور وتأثير مؤسسات الدولة مع القواعد ومع المؤسسات التنفيذية على الأرض، وهذا أعتقد سيصنع فارق كبير جدا طبعاً في مسألة إدارة الصراع.
1: طبعا خل هذا الكلام ختامي، لأننا ربما تكلمنا يعني بشوي صراحة، ودعنا يعني نتكلم الآن بقليل من الأمل وهو يحدونا حقيقة الأمر، وهناك عوامل تقول أن الأمل قادم لا محالة يعني. فإحنا من خلال التجربة وموقف مجلس القيادة السياسي الحازم بدون شك فيما يتعلق بما حصل يوم 13/7، هناك هذا الموقف الحازم طرح سؤال، طرح قليل من الأمل، أزال كثير من الركود، نفض قليل من الغبار، يعني هذا كله موجود. الآن هناك عوامل يعني تقييم وضع الشرعية يعني، وأنا تحدثت سابقا عن الهيكلة، عن الوضع السياسي المالي، هل هناك مناخ فعلا ولن يأخذ وقت كبير لنرى حكومة بمخالبها السيادية إن صح التعبير؟
0: جميل جدا. أعتقد أن التباينات اللي كانت في جسد الشرعية خلال السنوات الماضية وأيضا حالة التراخي ما قبل 2022 في مسألة بقاء بعض عناصر القوة لدى الحوثي، من ضمنها شركات الاتصالات، من ضمنها أيضا التحكم بحركة الطيران، هذه ألقت بظلالها على الترتيبات في المرحلة القادمة. لكن مسألة الموقف الحازم والجاد واستمرار يعني وإعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة، وأيضا تماسك الموقف السياسي مسنودا بالموقف التحالف العربي والمملكة العربية السعودية، هذا يمكن أن يشكل أرضية قوية وصلبة في حال أن هناك عودة للمواجهة العسكرية. فأعتقد أنها ستكون يعني الجولة الأخيرة، والمؤشرات تؤكد أن يعني أن الحكومة الشرعية أقوى من ذي قبل، وأن الحوثي

0: هو يناور أو كما يقال رقصة الديك المذبوح، خاصة مع ما تتعرض له إيران من ضربات، وهي تعتبر الممول والرئيسي والظهر الذي يستند إليها الحوثي.
1: نعم. طيب في دقيقة واحدة، هل ترى أن الحوثي سوف يوامر بخرق الهدنة بكل الحسابات؟ يعني
0: كما ذكرت لك الحوثي حساباته محدودة، ولكنه يتبع الحرس الثوري الإيراني، فإذا كان هناك

0: زي واحد، هل ترى أن الحوثي سوف يغامر بخرق الهدنة؟ بكل الحسابات يعني.
1: كما ذكرت لك الحوثي حساباته محدودة، ولكنه يتبع الحرس الثوري الإيراني، فإذا كان هناك

حاضرة في كل تفاصيل حياتنا اليومية. أصبح الهاتف الذي نحمله بين أيدينا نافذة نطل منها على العالم، وأصبح الإنترنت وسيلة نعمل ونتعلم ونتواصل من خلالها، حتى بات من الصعب تخيل حياتنا اليومية دون هذه الوسائل الحديثة. لقد غيرت التكنولوجيا الكثير من جوانب حياتنا، فقربت البعيد وسهلت الوصول إلى المعلومات وفتحت أبوابا واسعة للتواصل والمعرفة، لكنها في المقابل طرحت تساؤلات مهمة حول طبيعة علاقاتنا الإنسانية وكيف أثرت هذه الوسائل على طريقة تواصلنا مع الأسرة والأصدقاء والمجتمع. فبينما أصبح الإنسان قادراً على التواصل مع أشخاص في مختلف أنحاء العالم خلال لحظات، ظهرت تحديات جديدة. فهل جعلتنا التكنولوجيا أكثر قرباً؟ أم أنها أخذت جزءاً من وقتنا وحوارنا وتواصلنا الحقيقي مع من هم بجانبنا؟ وهنا يبرز السؤال الأهم، كيف نستفيد من التكنولوجيا ونواكب تطورها دون أن نفقد قيمة العلاقات الإنسانية ودفء الحوار وأهمية الحضور الحقيقي بين الناس؟ في حلقة اليوم من برنامجكم على الهواء نناقش موضوع التكنولوجيا في حياتنا، الهواتف والإنترنت وتأثيرها على العلاقات. وفي حلقة اليوم يسعدنا أن يكون معنا عبر الاتصال المباشر الأستاذ نشوان شوشة المرشد النفسي والتربوي، وكذلك الدكتور عبد الجبار سيف مدرب ومسؤول تقنية المعلومات في أحد المستشفيات في مدينة مأرب. الآن أعزائي المستمعين أخذكم إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود لنبدأ حوارنا مع ضيوفنا الكرام، ومعكم أنتم للتواصل على الأرقام 775-111-3333 أو 063-046-06. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مستمعينا الكرام اهلا وسهلا بكم من جديد، يسعدنا ان يكون معنا عبر الاتصال المباشر الاستاذ نشوى نشوشه المرشد النفسي والتربوي للحديث عن تاثير الهواتف الذكيه ووسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا النفسيه والتربويه، وكيف يمكن تحقيق توازن بين الاستفاده من التكنولوجيا والحفاظ على علاقتنا الانسانيه. استاذ نشوى اهلا ومرحبا بك في برنامج على الهواء.
1: أهلا وسهلا فيك، ونشكر إذاعة مارب على طرح هذه البرامج التي تنفع المواطن وتقرب من إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا التي نحتاجها يوميا.
0: حياك الله أستاذ نشوى، سعداء مشاركتك معنا ونشكرك على تلبية الدعوة، طبعا ضيف للمرة الثانية.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: حياك الله أستاذ نشوى. أستاذ نشوى، لا شك أن التكنولوجيا غيرت الكثير من تفاصيل حياتنا وطريقة تواصلنا مع الآخرين، فأصبح العالم أقرب من خلال الشاشات، لكن التساؤل يبقى حول طبيعة هذا القرب وتأثيره الحقيقي. كيف تنظر إلى تأثير الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية والاجتماعية؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله سيد الغنين. التكنولوجيا وأيضا الهواتف الذكية لها فوائد ولها أضرار.
0: نعم.
1: لما نتكلم على حاجة اسمها العلاقات، في العلاقات بالذات التكنولوجيا قربت الناس. أنا ممكن أنا أتكلم مع ناس في أمريكا، في أوروبا، في الوطن العربي، في الخليج، في لحظة ممكن أتكلم معهم في جروب واحد. هذا بفضل التكنولوجيا، أستطيع أن أتكلم مع أخي، مع زوجتي، مع قبائي، مع أصدقائي. هذه من الفوائد التي منحتنا التكنولوجيا، وأيضا التطبيقات الجديدة التي نزلت على هواتفنا، واستطعنا أن نتواصل مع أقربائنا ونحسن من علاقتنا بفعل هذه التواصل. هذا جانب.
0: نعم.
1: في الجانب الآخر، استخدام التكنولوجيا في إطار المكان الواحد في الأسرة الواحدة ضيقت العلاقات، فأصبحنا نستخدم الهاتف الذكي حتى في إطار الأسرة الواحدة، ولا نتخاطب أو نتكلم، أصبحت اللغة عندنا قاصرة بسبب أنه نتكلم عبر الجهاز ولا نتكلم وجها لوجه مع أفراد أسرتنا. وهذه من السلبيات التي جاءت به التكنولوجيا، أو نحن ذهبنا إلى التكنولوجيا لنقوم بإضعاف العلاقات في بيننا البين.
0: صحيح، رغم الفوائد الكبيرة التي تقدمها التكنولوجيا كما تحدثت أستاذ شوان، إلا أن الاستخدام غير المتوازن للتكنولوجيا قد يترك آثار على الصحة النفسية والسلوك، خاصة لدى الأطفال والشباب. إحنا الآن نشوف أنت لما تكون كونك أب، لما تكون مع أسرتك ككل بجانب زوجتك أطفالك، تشوف في أحد الأبناء منفرد في مكان لحاله، قد يكون يلعب بوبجي، يلعب على تيك توك، يشاهد في اليوتيوب. كيف تشوف أنت بهذه النظرة؟
1: بالنسبة لأضرار التكنولوجيا، أضرار كبيرة نقسمها إلى قسمين، اللي هي أضرار نفسية وأيضا أضرار على السلوك الناجم على هذه الأضرار النفسية. نبدأ بالجانب النفسي. إدماننا على التواصل الاجتماعي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، هذا بحد ذاته يعتبر مرض نفسي. نترك أعمالنا الواقعية ونذهب لعالم افتراضي غير موجود على الطبيعة. الشيء الآخر أنه توجد أحيانا مقارنات ما بين عندما نستخدم التكنولوجيا، فتبدأ الأسر تقارن نفسها بالأسر الأخرى. هذه المقارنات إيش تؤدي؟ تؤدي إلى فهم الذات، إما تضخيم للذات على الطبيعة أو تقليل للذات واللوم، ويعود إلى اضطرابات نفسية كنا في غنى عنها بسبب استخدامنا المفرط للتكنولوجيا أو الاستخدام الهاتف بالذات.
0: صحيح.
1: عملية المقارنة بين الأسر أو تصوير الحالات، تصوير الأكلات، تصوير هذه الأشياء كلها كنا في غنى عنها. هذه الآن أصبحت تؤدي إلى توترات وعلاقات واضطراب علاقات أسرية كنا في غنى عنها. لو نأتي إلى السلوك، السلوك طبعا نتاج التفكير، فعندما ينصب تفكيرنا على ما نشاهده في مواقع التواصل الاجتماعي أو ما نشاهده في التطبيقات الموجودة على الجوال ينعكس على السلوك، فأصبح الوقت دون قيمة، غير مهتمين بقيمة الوقت.
0: صحيح.
1: أصبح الوقت نحن نقلد في مواقع التواصل الاجتماعي من تطبيق إلى تطبيق إلى تطبيق، والوقت يمشي تباعا.
0: خاصة
1: أيضا السلوك يكون عند مستخدم التكنولوجيا المفرط سريع الانفعال، مشتت التفكير.
0: صحيح.
1: قليل الصبر. هذه الأشياء كلها نلاحظها في أبنائنا، وأنت ذكرت أن بعض الأطفال قد ينطوي، قد
0: ينعزل كذا،
1: ينعزل عن الأسرة وربما عن أقرانه. والسبب استخدام التلفون أو الجهاز الذكي أو الأيباد لمدة 5 ساعات متواصلة باليوم، هذا يدخل الطفل في حالة اكتئاب.
0: صحيح،
1: هذه في دراسات موجودة واللي طلع لها أنه يدخل في حالة اكتئاب، إضافة إلى ضعف اللغة والتواصل اللغوي سببه الاندماج في الجهاز أو الألعاب الموجودة داخل الجهاز، وأيضا الشاشة الموجودة في البيت. هذا كله يؤثر على الطفل، على سلوك الطفل سواء كان اجتماعي أو نفسي أو تربوي، أو أيضا ضعف علاقات والانخراط في اللعب مع الأقران كان سببه هو الاندماج مع الجهاز الذكي.
0: كذلك إفراز هرمون الدوبامين الذي هو المنشط، أو هذا كله يكون في الفيديوهات القصيرة، مثلا الآن معنا احنا انستغرام تيك توك، هذا يجي مقاطع من دقيقة دقيقة نصف دقيقة، فهو الطفل أو الشاب حتى كذلك يتنقل يروح على 3 ساعات 4 ساعات وهو في هذا، لو أنه شاهد شيء مفيد، لو أنه قرأ اطلع بيكون أفضل بشكل كبير. طيب أستاذ نشوان، كيف يمكن للأسرة ملاحظة وجود مشكلة في استخدام الأبناء للتكنولوجيا، وما الطرق الصحيحة للتعامل معها؟ يعني ما يشيش أنا أضغط على ابني أو أحسسه أن أنا مشدد عليه، كيف أتعامل معه أنه يترك هذه الأشياء شيء بشيء؟
1: صحيح، المنع بشكل كبير جدا يؤدي إلى مشكلة أقوى.
0: أيوة، يقوي الإدمان قد يكون،
1: لكن لابد أن نعمل ترشيد.
0: صحيح،
1: بمعنى مثلا الزمن المستخدم للجوال أحدد بوقت معين وألاحظ ابني ماذا يشاهد. عملية التعزيز تأتي من الأسرة. صحيح. عندما يشاهد الطفل شيئا إيجابيا وتظهر في سلوكه يأتي تعزيز الأسرة. أحسنت يا ابني، لقد كنت في كذا، ماذا لاحظ؟ هل هذا البرنامج ممتاز؟ هل استفدت شيء؟ أيضا ألاحظ الإنتاج الموجود، هل أنتج شيء؟ إضافة إلى إيش؟ أنه أشرك ابني في أنشطة واقعية تجعله يضع الجوال من يده حتى يذهب لممارسة الأنشطة الرياضية، الأنشطة الثقافية، وأحببه بهذا واجعلها كجاذبة حتى لا يندمج في الجوال. أنت ذكرت قبل شوية أنه التيك توك وأيضا المقاطع القصيرة في مشكلة كبيرة جدا غير اللي ما ذكرت له، التشتت.
0: أيوة، ما يقدر
1: يمسك، أصبح المجتمع بشكل عام يتشتت ذهنيا ولا يستطيع يجمع، وهنا مشكلة معرفية عقلية نلاحظها في أبنائنا أثناء التحصيل الدراسي. أغلب الآباء يشكو في مستويات أولادهم تتدنى بسبب التشتت وضعف التركيز الذي ينعكس على سوء التحصيل الدراسي
0: ويؤثر على الدراسة بشكل كبير. يعني ما تكونش تفرق في دراسة الحصة، هذا إذا كان طالب، أو في الجامعة. أنا ملاحظ، أنا طالب جامعي وألاحظ هذا من كثر ما أنت مدمن على تصفح مواقع التواصل سواء فيسبوك أو تليجرام أو إنستغرام أو تيك توك، خلاص أنت تكون مشتت، يعني انتباهك كله في إن كنت بعدين هو ما يأخذك شيء موضوع واحد، رياضة، أشياء أخريات، كل المجالات.
1: أيضا في شيء مهم جدا، أنه الجلوس على الجوال في ساعات كثيرة في الليل يحرمنا من نعمة النوم التي تعتبر حاجة بيولوجية نحتاجها بشكل كبير جدا. صح. ساعة النوم عند الشباب المراهقين أصبحت قليلة جدا، هذا يؤثر على عدم التركيز وقلة الانتباه أثناء المحاضرات في الجامعة أو في المدرسة.
0: صح. طيب أستاذ نشوان، التكنولوجيا أصبحت جزء من واقعنا كما تحدثنا سابقا، والتحدي لم يعد الابتعاد عنها. يعني أنا مش ممكن تحدي نفسي أن أبعد، أو حتى لو كسرت التلفون بجلس يومين وأنا ضروري أشتري تلفون، وإنما في تعلم كيفية استخدامها بطرق تحقق الفائدة وتحافظ على الحياة النفسية والاجتماعية. ما النصائح التي تقدمها أنت كمرشد نفسي وتربوي للأسر والشباب لتحقيق التوازن بين العالم الرقمي والحياة الواقعية؟
1: صحيح، نبدأ بالأسرة. الاستخدام الإيجابي لأفراد الأسرة ابتداء من الأب والأم مهم جدا. الأب والأم هم النموذج وهم القدوة الحسنة التي هي المترجمة أو الترجمة الحقيقية لتطبيق السلوك. فإذا كان الأب والأم يستخدم الجوال بطريقة غير مفرطة، فعلا الأبناء سوف يقتادوا أو يقوموا بنفس السلوك الذي قام به الأب والأم.
0: صح.
1: أثناء تناول الوجبة يمنع من أب باتاً استخدام جهاز التلفون أو سواء من الأب والأم أو الأبناء. تكون الوجبة مثلاً وجبة الغداء، وجبة العشاء، هذه استراحة لأخذ النصائح وكذا، ولتلاقي أفراد الأسرة الأب والأم والأبناء.
0: نعم.
1: خروج الأسرة لرحلة ترفيهية تنفيسية هذا مهم جدا، وأثناء الخروج هناك عملية اقتران شرطي بين ما تم صرفه في الرحلة والجو المريح في إعطاء النصائح للأولاد في كيفية استخدام الجوال وما الفائدة من الجوال، وأن نجعل الجوال نحن من نقوده لا هو من يقودنا لاستخدامه. هذا فيما يخص الأسرة. نأتي إلى الشباب. الشباب هم مستقبل الوطن، هم مستقبلنا، هم كل شيء. حفاظنا على المستقبل هو حفاظنا على المجتمع في قادم الأيام. فإذا كنا إذا كان شبابنا ملتزمون في إعطاء السلوك الصحيح كان مستقبلنا منور وأيضا مستقبل إيجابي. عندما الشاب يأخذ الجوال لغرض علمي، معادلة علمية،
0: مشاهدة دورات، متابعة دورات كذلك، أيوة
1: همنا الإنتاج، ماذا أنتج؟ متابعة الأسرة للشباب مهم جدا، خصوصا فترة المراهقة. هذه الفترة هي التي دائما يشكو الآباء منها، والسبب بعد الأب والأم عن الطفل أو الشاب المراهق اليافع في هذه المرحلة، أو مخاطبته كما يخاطب الأولاد الصغار. لابد أن نخاطب الشاب المراهق بخطاب يليق به، كأنه ينظر لنفسه بأنه أصبح رجلا مكتملا. لابد أن يكون الأب قريبا منه كصديق له، يفتح قلبه يحاوره، وفي الوقت المناسب يطرح ما يريد لتعديل السلوك، ويأتي التعزيز. كلما قام الشاب بسلوك إيجابي يتم تعزيزه، كلما قام بسلوك سلبي يتم إطفاء السلوك من خلال بطريقة حوارية. هذا الشيء لا يستطيع ابني، أنت قائد في المستقبل، أنت كذا، أنت كذا، من هذه الأشياء. وكلما تمتعت الأسرة بقدر من المرونة في التعامل مع الشباب، كلما أنتجنا شبابا منتجين وفي نماذج كبيرة جدا للأسر تعتني بشبابها، وهم الآن قادة في الجامعات، في المدارس، وأيضا في منح في خارج البلاد يمثل اليمن أحسن تمثيل.
0: جميل جدا أستاذ نشوان. طيب لو قلنا ما الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع ككل حول الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا؟ عاصب ما نضيعش حياتنا ووقتنا وعمارنا وإحنا في مواقع التواصل، الناس ينتجوا يتطوروا وصلوا لأشياء ما يفكر بهاش الشاب اليمني، وإحنا لازلنا نشاهدهم فقط.
1: هناك رسالة كبيرة جدا أعطيها، أنه عقولنا البشرية كبيرة جدا، التكنولوجيا جاءت لتطور من حياتنا لا لتهدم حياتنا. لا نجعل هذه الطفرة الكبيرة والتكنولوجيا السريعة والحياة السريعة تأخذنا معها، بل نحن نأخذها لنستفيد منها. هناك أشياء كثيرة، الذكاء الاصطناعي وجد، فلا نجعل الذكاء الاصطناعي مثلا هو من يقوده، نحن من نقوده ونرشده ونحن من نأخذه. التعليم والوعي مهم جدا للمجتمع بشكل عام، للأسر، للأفراد، لكي نرى ماذا نريد من التكنولوجيا، نكتب ما نريد، ونجعل من التكنولوجيا سلاح نستفيد منه لا يضرنا. أيضا نمارس حياتنا بواقعية، ننظر إلى أسرنا، نترك الجوال من أيدينا أثناء قيامنا بأعمالنا الاجتماعية وزياراتنا، ونجدول حياتنا أعمالنا، ونجعل من التكنولوجيا وسيلة للتطوير لا للهدم.
0: جميل جدا أستاذ شون شوشة المرشد النفسي والتربوي، كل الشكر والتقدير لك على هذه المشاركة الثرية وعلى ما قدمته من رؤى ونصائح مهمة حول تأثير التكنولوجيا على حياتنا النفسية والاجتماعية. سعداء بوجودك معنا، شكرا لك أستاذ.
1: شكرا لكم.
0: الله ورعاك. مستمعنا الأعزاء نذهب بكم إلى فاصل قصير مع الأخفاض ومن ثم نعود.

مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم، أصبحت التكنولوجيا واحدة من القوى المؤثرة في حياة الإنسان اليومية، فلم تعد مجرد أدوات حديثة نستخدمها عند الحاجة، بل أصبحت جزءا أساسيا من أسلوب حياتنا وطريقة تواصلنا وأسلوب تعاملنا مع الآخرين. فقد غيرت التكنولوجيا الكثير من المفاهيم المتعلقة بالعلاقات الإنسانية، وأعادت تشكيل الطريقة التي نتواصل بها سواء داخل الأسرة أو بين الأصدقاء أو في بيئة العمل والمجتمع بشكل عام. لقد كان الظهور للهواتف الذكية وشبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أثر كبير في تقريب المسافات بين الناس، حيث أصبح العالم أكثر ترابطاً، وأصبح بإمكان الإنسان التواصل مع أي شخص في أي مكان خلال لحظات قليلة. فبعد أن كانت المسافات عائقاً أمام التواصل، أصبحت التكنولوجيا اليوم جسراً يربط بين الجغرافيا على البقاء على تواصل مستمر. كما ساهمت التكنولوجيا في تعزيز العلاقات البعيدة، فلم يعد الإنسان مضطراً إلى الانتظار فترات طويلة لمعرفة أخبار من يحب أو للإطمئنان عليهم، بل أصبحت المكالمات الصوتية والمرئية وسائل التواصل الاجتماعي تتيح مشاركة اللحظات والمناسبات والذكريات بشكل مستمر. وأصبح بإمكان الأسرة متابعة أبنائها وأقاربها مهما كانت المسافات، وهو ما منح العلاقات الإنسانية فرصة أكبر للاستمرار في ظل ظروف الحياة المتغيرة. إلى جانب ذلك، قدمت التكنولوجيا فرصا واسعة للتعلم وتبادل المعرفة، فأصبح الإنترنت مصدرا ضخما للمعلومات والخبرات، ووفرت المنصات الرقمية مجالات للتعليم والتدريب والتطوير الشخصي. كما ساعدت التكنولوجيا على تكوين علاقات جديدة قائمة على الاهتمامات المشتركة، حيث أصبح الأشخاص قادرين على التواصل مع الآخرين يشاركونهم نفس الأفكار والاهتمامات من مختلف أنحاء العالم. ومع كل هذه الإيجابيات، فإن تأثير التكنولوجيا على العلاقات الإنسانية لا يخلو من جوانب سلبية وتحديات تحتاج إلى وعي وحسن استخدام. فالاستخدام المفرط للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى ضعف التواصل المباشر بين الأفراد، حيث أصبحنا نرى أحيانا أشخاصا يجتمعون في مكان واحد، لكن كل شخص منهم منشغل بعالمه الخاص عبر شاشة هاتفه، مما يقلل من جودة الحوار والتفاعل الحقيقي بينهم. كما أن الاعتماد الكبير على التواصل الإلكتروني قد يؤثر على طبيعة العلاقات، فالتواصل عبر الرسائل والمنشورات لا يمكن أن يعوض بشكل كامل التواصل الإنساني المباشر الذي يحمل الكثير من المعاني والمشاعر. فاللقاء وجها لوجه يتيح فهم تعبيرات الوجه ونبرة الصوت ولغة الجسد، وهي عناصر مهمة في بناء الثقة وتعميق العلاقات، بينما قد تؤدي الرسائل النصية أحيانا إلى سوء فهم بسبب غياب هذه العناصر. ومن أبرز التحديات التي ظهرت مع الانتشار الواسع للتكنولوجيا ما يسمى بالإدمان الرقمي، حيث أصبح بعض الأشخاص يقضون ساعات طويلة في تصفح الهواتف ومتابعة مواقع التواصل، مما قد يؤثر على وقتهم مع الأسرة وعلى تفاعلهم الاجتماعي وعلى قدرتهم على الاستماع باللحظة أو الاستمتاع باللحظات الواقعية. وقد يؤدي ذلك إلى نوع من العزلة الاجتماعية، رغم أن الشخص يبدو ظاهريا متصلا بالكثير من الأشخاص عبر الإنترنت. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي مستمعين الأعزاء، رغم دورها في تعزيز التواصل، قد تفرض بعض الضغوط النفسية على المستخدمين نتيجة المقارنات المستمرة مع حياة الآخرين التي تظهر عبر المنصات الرقمية، حيث قد يرى البعض صورا ومظاهر مثالية لحياة الآخرين، مما يؤثر على شعورهم بالرضا ويخلق توقعات غير واقعية عن العلاقات والحياة اليومية. سمعنا الكرام، إن بناء علاقات إنسانية قوية في العصر الرقمي يتطلب تحقيق التوازن، فنستخدم التكنولوجيا للتقريب بين الناس، ولكن لا نستبدل بها اللقاءات المباشرة والمشاعر الصادقة. كما أن الأسرة والمدرسة والمجتمع جميعهم لهم دور مهم في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتعليم الأجيال الجديدة أن الأجهزة والإنترنت أدوات لخدمة الإنسان وليست بديلا عن العلاقات والقيم الإنسانية. مستمعينا الكرام، نأخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. نواصل حديثنا في حلقتنا اليوم حول التكنولوجيا في حياتنا وتأثير الهواتف والإنترنت على العلاقات الإنسانية، ونتوقف عند جانب أصبح حاضرا بشكل واضح في حياتنا اليومية، وهو الاستخدام المتزايد للأجهزة الرقمية، وكيف يمكن أن يتحول هذا الاستخدام من وسيلة نافعة تساعد الإنسان في حياته إلى سلوك يؤثر على علاقاته وتواصله مع الآخرين. في عصرنا الحالي أصبحت التكنولوجيا جزءا أساسيا من تفاصيل الحياة، فلم يعد الهاتف الذكي مجرد جهاز للاتصال، بل أصبح وسيلة نستخدمها في جميع وسائل الحياة والترفيه والتواصل ومتابعة مختلف الأحداث من حولنا. وكذلك ولا يمكن إنكار الدور الإيجابي الذي تقدمه التكنولوجيا للإنسان، لكن مع هذا الانتشار الكبير ظهرت تحديات جديدة فرضت نفسها على حياة الأفراد والمجتمعات، ومن أبرزها كما تحدثنا سابقا الإدمان الرقمي، وهو الاستخدام المفرط للأجهزة والمنصات الرقمية بطريقة تجعل الشخص يقضي وقتا طويلا أمام الشاشات ويجد صعوبة في التحكم بهذا الوقت، حتى عندما يبدأ هذا الاستخدام التأثير على حياته اليومية وعلاقاته الاجتماعية. فالإشكالية لا تكمن في استخدام الهاتف أو الإنترنت، وإنما في فقدان التوازن، فعندما يصبح الجهاز الرقمي هو الأولوية الدائمة، وعندما يبدأ الإنسان بتفضيل العالم الافتراضي على التفاعل الواقعي، هنا تبدأ الآثار السلبية بالظهور. أعزائي المستمعين، ربما أصبحنا نشاهد في حياتنا اليومية مشاهد تعكس هذا التغير. أسرة تجلس معا في مكان واحد، لكن كل فرد منشغل بهاتفه، أو أصدقاء يلتقون للحديث، لكن معظم الوقت يذهب في تصفح التطبيقات ومتابعة المحتوى الرقمي. في هذه اللحظات يكون الجميع حاضرا جسديا، لكن التواصل الحقيقي بينهم يصبح أقل حضورا، وهنا تظهر العزلة الاجتماعية عن مفهومها التقليدي، فالإنسان قد لا يكون وحيدا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي، أنت سمعت الحلقة، موضوعنا في الحلقة اليوم عن التكنولوجيا وتأثيرها على العلاقات.
1: طبعا اولا يسعدني ان اتقدم اليك يا استاذ محمد، بخاصة الشكر والتقدير على جهودك واهتمامك بهذا البرنامج وعلى ما تواكبه في هذا البرنامج بعدين مواضيع الحادثة.
0: شكرا لك. طيب اولا عرفنا باسمك مجددا، عسب بنوضح للمستمعين.
1: معك حنين.
0: حنين، طيب يا حنين، كيف تشوفي مواقع التواصل والتكنولوجيا في تاثيرها على العلاقات، مثلا التصفح، ولما تكوني في أسرة بيكون كل واحد ماسك جوال لحاله، بعيدا عن الكلام الجانبي، بعيدا عن أنه كل واحد يكلم الآخر، كيف تشوفي هذا الموضوع؟
1: للأسف الشديد أخي محمد، الآن أصبحوا الأسر والأهل تجلس لك المجلس في حتى كثير، وكان معك حتى كل واحد مصدر نفسي والتواصل الاجتماعي بعد يتأخذون في الحديث ولا ينسوا مع بعض ولا يتحدث الأسر، الأباء، الأخوان، الأخوات، لأسف تلك واحد يكون مشكلة التواصل الاجتماعي، يكون أكبر حمى المتابعين والمنشورات واللايكات والإعجابات، ما عاد يفكر في أسئلته، في البيت معهم، في الحديث، يخوض معهم في الحديث، يسأل عنهم، خلاص يصبح الإنسان مختزل. للأسف الشديد أشوف في مجتمعنا الآن حاليا أصبح كمية الناس أصبحوا معتذرين مع هذا التليفون، مع الانسجام مع التليفون، يفلتوا الأشياء مهمة، تنسى مع الأهل، خارج للأقارب، يتفاقدون أهاليهم وأصحابهم، للأحاديث مع هذا وهم مع التليفون.
0: يعني الآن التكنولوجيا لها تأثير لكن بسيط، في بعض الأسر احنا نشوف العلاقة تكون قريبة من بعض لكن علاقتهم بالتكنولوجيا تكون خفيفة، هذه ساعد تمام، لكن أنت كيف نظرتك للمجتمع الذي يستخدم مواقع؟ مثلا احنا نكون في اجتماع، تكون أنت في اجتماع مع الأسرة، أنكم بتجتمعوا في يوم، أنت عندما تجي للبيت تشوفي كل واحد من الأهل ماسك الجوال ويتصفح سواء انستغرام أو تيك توك أو أي موقع.
1: طبعا أكيد أيوة نعم، لكن من الشخص يكون يستخدم هذا التكنولوجيا بشكل مناسب، الأوقات المناسبة، وإنشاء أشياء مهمة تفيد الناس،
0: تعلم الدراسة، مثلا في واحد يستخدمه يشاهد دورات، يحضر دورات، يتعلم إنجليزي، يتعلم مهارة، نفس كذا.
1: نعم يتعلموا أشياء ثقافة النفسية، يتعلموا أشياء تساعدهم، يتعلموا أشياء تهمهم وتهمهم كل شخص يكون نفسي. كل واحد يتعلم أشياء تكون تستفيد منها، مو بيصير تتابع أشياء لا لها فائدة ولا لها معنى في المجال وما لها داعي. أتمنى المجتمعنا أن يكون يستخدم هذا بشكل توعية، بشكل ثقافة، بشكل ثقافة النفس.
0: جميل جميل جدا، شكرا شكرا لك يا حنين على هذه الإذاعة.
1: طبعا أتمنى من الجمعات تتم رسالة عبر منظوركم هذا الرائع. الأمهات تتركوا الأطفال وأحملهم عبر التواصل الاجتماعي، الوحدة تفتح لها التليفون أو الأيباد أو هي يجلس عليه، ولا تهتم ولا بتربية ولا بأي حاجة، يصحى فوق التليفون ولا فوق التليفون. لين خرجنا اجتماع فيه أعراس أو مستشفيات أو أي مكان، ترى تحمل استماع التليفون أمه خلاص ما عاد تستقبل أي حاجة، أي شيء سوي تطرحه في التليفون، ما عاد يدخلها ولا أي شيء.
0: جميل جدا جميل، شكرا شكرا لك يا حنين.
1: وأنا شكرا معنا أسمعكم.
0: إذن مستمعي الكرام، كما تحدثنا مع المتصلة حنين أن الأسرة لها دور كبير وفعال، يمكن للأم للأب أن يلاحظ ماذا يشاهد ابنه، ما هو المحتوى الذي يفضله، عشان يكون هناك في رقابة وفي مسؤولية، لأن بعض الأطفال قد يذهب في مناطق يشاهد ما تخصه أو في مواقع ما تخصه، لكن هذا قد يحصل تأثير كبير مع الأيام، حتى وإن كان الطفل في 7، 8، 10 لأنه انتشرت الجوالات بشكل مفرط حقيقة. إذا مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم على الهواء، والتي ناقشنا فيه موضوع التكنولوجيا في حياتنا، الهواتف والإنترنت وتأثيرها على العلاقات. توقفنا خلال هذه الحلقة عند واقع نعيشه جميعا، وكان أصبحت فيه التكنولوجيا جزءا أساسيا من حياتنا، تحمل الكثير من الفرص والإيجابيات، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى وعي في طريقة استخدامها حتى لا تتحول من وسيلة تقربنا إلى سبب يبعدنا عن من حولنا. استمعنا خلال الحلقة إلى أهمية تحقيق التوازن بين العالم الرقمي والعالم الحقيقي، وكيف يمكن أن نجعل التكنولوجيا في خدمتنا مع الحفاظ على قيمة الحوار والاهتمام والعلاقات الإنسانية التي تبقى أساس حياة الإنسان. كل شكر لضيوفنا الأستاذ نشوان شوشة، المرشد النفسي والتربوي، وكذلك المتصل الأخير حنان، ونشكر الذي كان سيكون ضيفنا لكنه اعتذر، الدكتور عبد الجبار السيف. كما نشكر كل من تواصل معنا وشاركنا بأرائه وتساؤلاته، ونشكر كل من استمع وتابع ورافقنا حتى هذه اللحظة. وفي الختام لنتذكر دائما أن التكنولوجيا مهما تطورت تبقى أداة بيد الإنسان، وأن أجمل أنواع التواصل ليس فقط ما يحدث عبر الشاشات، بل ما يحدث في القلوب من اهتمام وحوار وحضور. كنت معكم عدو مقدم البرنامج، أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: المستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، 2-3-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المستمعون والمستمعات، مرحبا بكم في الحلقة التاسعة من برنامج كيف نقوي الإيمان. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن أول طريق لتقوية الإيمان، ألا وهو استشعار عظمة الله. لنقف وإياكم اليوم مع طريق آخر من طرق تقوية الإيمان، هو طريق مهم، ألا وهو تدبر كلام الله جل وعلا. يا من تشعر بضعف في قلبك في إيمانك بربك، يا من تشعر ببعد عن الله، يا من تشعر بضعف في الإيمان في قلبك، عليك بتدبر كلام الله. مشكلتنا اليوم أننا عندما نقرأ القرآن الكريم نقرأه دون تدبر. إن كثيرا من الناس اليوم لا يهجرون قراءة القرآن، إنما يهجرون تدبره. يقرأ القرآن نعم، لكنه لا يعرف ما الذي يريد الله جل وعلا منه في هذا الكتاب الذي بين يديه. القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع. لو أننا تعاملنا مع القرآن الكريم كما يتعامل الواحد منا مع الرسالة التي تصل إليه من صديق عليه أو عزيز على قلبه لاختلف الموضوع تماما. لو أن، استمع إلي أخي الكريم أختي الكريمة، لو أن شخصا من أعز الأحباب إليك غاب عنك فترة من الزمن 10 سنوات وانقطعت أخباره عنك، ثم بعد 10 سنوات أرسل إليك رسالة مكتوبة مع أحد المسافرين إليك وأوصلها لك، وكنت في عمل، ثم لما وصلت إليك هذه الرسالة، بالله عليك كيف سيكون تلقيك لهذه الرسالة من هذا الشخص العزيز عليك؟ بلا شك سيكون تعاملك معها مختلف. ستقرأ الرسالة في وقت وفي ظرف لا تجد فيه أحدا حتى تستوعب هذه الرسالة، ستتفاعل مع هذه الرسالة وتفهم كل ما فيها، ستحتفظ بالرسالة بعد قراءتها للذكرى. هل نتعامل مع كتاب الله جل وعلا؟ رسالة الله إليك أيها المخلوق، رسالة الخالق إلى المخلوق، هل نتعامل مع كتاب الله جل وعلا كما يتعامل البعض منا مع هذه الرسالة؟ من المؤلم حقا أن نقرأ القرآن الكريم ثم لا نتدبر كلام الله. هذا هو نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا هو حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقرأ القرآن ويتدبره، يقرأ القرآن الكريم ويعيش معه، يقرأ القرآن الكريم ويتأثر به ويتدبر معانيه. ها هو ذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوم ليلة من الليالي ليقرأ قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإن

لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ويبكي. أتعلم أخي الكريم، أختي الكريمة، المستمعون الكرام، لماذا يبكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يبكي من أجل نفسه، إنما بكى علي وعليك، بكى من أجلي وأجلك. أتعلم لما؟ لأن هذه الآية ذكرها الله جل وعلا وهو يحكي فيها قصة نبي الله عيسى. قال نبي الله عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإبراهيم ماذا قال عليه السلام؟ فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما قرأ هذه الآية؟ رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم يا رب أمتي أمتي، اللهم يا رب أمتي أمتي، اللهم يا رب أمتي أمتي. ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته من البكاء. يا الله، ما أرحمه، ما أحلمه. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى في الجنة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبكي علينا، خوفا علينا، فينزل الله جل وعلا جبريل عليه السلام ليقول له: يا محمد، إن السلام يقرئك السلام ويقول لك: أبشر، فإنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة، يبكي متأثرا بكلام الله. يقول لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا ابن مسعود، اقرأ علي القرآن. فيقرأ من بداية سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حسبك. يقرأ كلام الله ويتدبر ما يقرأ، يفهم ماذا يقرأ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يا ترى كيف هو حالنا مع القرآن؟ كلام الله الذي من المفترض أن إذا قرأناه زاد منسوب الإيمان في قلوبنا. كلام الله الذي قال الله جل وعلا عنه: الذين آمنوا وتطمئن

القلوب. إذن تدبر كلام الله جل وعلا والعيش مع كلام الله جل وعلا من الطرق المهمة لزيادة الإيمان ولتقوية الإيمان. ما عليك أخي الكريم، أختي الكريمة، المستمع والمستمعة، إلا أن تتدبر كلام الله جل وعلا. اجعل لك وردا من القرآن تقرأه بتدبر. لا بأس من أن يكون لك ورد لقراءة القرآن الكريم، لكن اجعل لك وردا آخر تتدبر فيه كلام الله جل وعلا وتعيش مع كلام الله جل وعلا حتى

0: ترقى بهذا التدبر إلى تقوية إيمانك بربك جل وعلا. قراءة القرآن الكريم بتدبر، قراءة القرآن الكريم بتفهم معانيه من الأشياء التي تعينك وتقوي إيمانك بربك جل وعلا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو النبي وهو الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد الأنبياء خير من أبي بكر، كان إذا أما الناس ليصلي بهم لا يفهم الناس ماذا يقرأ في الصلاة لشدة بكائه رضي الله تعالى عنه. إذن هؤلاء أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان الواحد منهم إذا قرأ القرآن الكريم يعرف ماذا يقرأ. بل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ذكرنا كان إذا قرأ القرآن الكريم يعيش مع كتاب الله. يقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة فيقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، كل هذا وهو يتدبر. يقول حذيفة، والشاهد من حديث حذيفة يقول: وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في صلاته يتدبر كلام الله جل وعلا. ونحن ينبغي علينا أن إذا مررنا بآيات الرحمة سألنا الله جل وعلا الرحمة، نمر بآيات العذاب نستعيذ بالله جل وعلا من عذابه، وبهذا نستطيع أن نصل إلى طريق ووسيلة من وسائل تقوية إيماننا بربنا جل وعلا. أسأل الله جل في عليائه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن مولى جل وعلا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: كما نهيب بشعبنا اليمني العظيم وكافة القوى الوطنية الالتفاف حول مشروع استعادة الدولة ونبذ الخلافات والمناكفات وتوجيه كافة الجهود لاستعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار لبلادنا.

0: صف واحد خلف هؤلاء الجنود المرابطين والمدافعين والذين يدودون على الجمهورية.
1: كعلماء دين، كشباب، كمرأة، كلنا نعزز التلاحم ما بيننا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على تردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: إذاعة مأرب تقدم إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
3: مستمعي الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب أردد صداه عبر الأثير. إنه أثير إذاعة مأرب في الحلقة 16 بعد 100 من برنامج إضاءات، فأهلا ومرحبا. المستمعون الأعزاء، من المفردات ذات النكهة المأربية في هذه الحلقة لبج. اللبج في اللهجة عامة يطلق على الضرب بالعصا، يقال لبج فلان فلانا يلبجه لبجا، أو لبجة أي ضربة واحدة. والملابجة تسمية للمضاربة، فالفاعل لابج والمفعول أي المضروب ملبوج، كما يسمون العصا المستخدم في الضرب ملباج. يقول علي ناصر القردعي منددا بحكم الإمام والاستعمار الإنجليزي، داعيا إلى الوحدة ومشيدا بقومه مراد، ومن وصلهم فيمسي منهم شارد، والهاشم هيبته في الشرق مفقودة، من بطش الأبطال يا كم من أسد مارد، من اعترضهم فهو يلبج بجلمودة. فاللبج هنا في قول القردعي هو الضرب والجلمود العصا الصغيرة. وفي قصيدة أخرى يذكر فيها العصا ويسميها الملباج، يقول القردعي بعد خروجه من السجن: واليوم قدني على راحة وبرهاجي، من قود خلاق ما هو للعطا محتاج، قد كان هدي

0: جي مرجح فوق لهجاجي واليوم مسكين قدني طارح الملباج. فالهج هنا النير التي تضمد على الثور، والملباج العصا الغليظة، كما أن اللبج مجازا يطلق على عملية فصل الحب عن سنابل الذرة وهو اللبيج كذلك. وجمع الملباج للعصا ملابج، كما يقال في حق الإنسان فلان ملبجة إذا كان مهينا لا يقاوم من يعتدي عليه، كما تأتي بصيغة المفاعلة بزيادة تاء في أول الفعل، تلابج الرجلان وتلابجوا للجمع، يتلابجون ملابجة. كما أن المشاكس الكثير المشاكل العدواني الذي يعشق مضاربة الناس يسمى ملابج. مستمعي الأعزاء، كما تستخدم مفردة اللبج في بعض المناطق بمعنى الطرح على الأرض، وفي المثل الشعبي ما يفرع إلا بين متلابجين، ولبج فلان بفلان طرحه أرضا بقوة. كما يشتق من اللبج معان، منها التلبج بمعنى الحيرة والتخبط، فلان يلبج في قضية أو بكذا يتلبج تلباجا، فهو متلبج أي متخبط لا يدري بمخرجه. كما يعني التلباج مجازا التخبط واللجلجة والتلكؤ في الكلام ومجانبة الصواب أو التناقض والتباين. والتبج ضرب بنفسه على الأرض. واللبج بمعنى الضرب جاءت عربية قاموسية من الفعل لبج، قال أهل اللغة لبجه بالعصا ضربه بها، ولبج البعير بنفسه وقع على الأرض، ولبج بفلان إذا صرع به لبجا، ولبج به الأرض أي رماه. وفي حديث سهل بن حنيف لما أصابه عامر ابن ربيعة في عينه فلبج به حتى ما يعقل أي صرع به. واللبيج من الرجال أو الجمال من سقط على الأرض من مرض أو تعب. وهنا يستبين لنا فصاحة التسمية اللبج بالضرب، لكنها في اللهجة أوسع في الاشتقاق والتصريف وفي المعاني من حيث الحقيقة والمجاز. وكل هذا قاعدة فصحى في العربية، فقد اشتقوا من اللبج الملباج للعصا، والتلبج التخبط، واللبيج للذرة والتي تكون مطروحة أرضا. كذلك من المفردات المتداولة في لهجة مأرب وغيرها من مناطق اليمن كونها مفردة تخص اليمن عامة ولا تخص غيرها. اللحوح، اللحوح بفتح اللام في اللهجة وضم الحاء، وبعضهم ينطقونها بضم اللام اللحوح في اللهجة، هي نوع من الأكلات اليمنية، وهو خمير من خبز الذرة أو القمح، ويكون رقيقا شفافا ولينا، ويؤكل مع اللبن في أكلة تسمى الشفوت، مضاف إليها البهارات والفلفل، كما يؤكل مع الحلبة والمرق، ويؤكل بصفة أكثر مع الحقين أو اللبن الرائب بعد تنقيعه فيه. وصناعة اللحوح فيه نوع من التعقيد، ويكثر عمله وصنعه في رمضان كطعام خفيف للإفطار. وصناعته عبارة عن عجينة رقيقة سائلة، ويخمر من اليوم الأول إلى اليوم الثاني، وعند صنعه توضع الملحة على النار الملتهبة، وكانت قديما الملحة مصنوعة من الفخار، وتسخن حتى تكون جاهزة، ثم يغرف بمغرف مثقوب من أسفله، وعند الغرف يسد بالأصبع، ثم ينثر أو يثر على الملحة المستوية القاع بعد مسحه بقطعة قماشية مبللة بالسمن أو الزيت حتى لا تلتصق اللحوحة، ثم يثر العجين ويسمى الشتاء أو الشتاء على الملحة من الوسط، فيكون على شكل دائري كقرص رقيق شفاف ناضج بسبب حرارة الملحة، فيكون لحوحة. ولحت المرأة تلح لحا ولحوحا، واللحوح ملحوح، وهي لحاحة أو لاحة. وحول هذا النوع من الأكل اليماني الخالص تدور كثير من الأمثال الشعبية، ومنها قولهم ماشي حب قال لحوا لي لحوح، وهو مثل يضرب للتعكير، فعندما لا يوجد حب من أين سيصنع اللحوح. ومن الأمثال قول متداول ما عليك إلا تلحي والحطب والماء علي، وهو مثل يضرب لمن يختال لنفسه السهل من العمل واليسير مدعيا أنه الشاق والأصعب ويترك للآخر الأكس. وعمل اللحوح كما هو معروف أصعب من إحضار الماء والحطب. وفي مناطق أخرى مثل بدبدة يتداولون مثل آخر يقولنا غرب قامت تلح، وهو يضرب للتأخر عن موعد إنجاز الأشياء، فالمغرب قد دخل وهي قامت لتلح، ويضرب للفوات وصعوبة الإدراك. كذلك من الأمثال التي تقال للمستعجل الذي لا يريد الانتظار أو لا يحتمله لحولي أمد ما أشد على الناقة أو الحمار. وكذلك من الأمثال العبرة بالصبوح ما العشاء لو هو لحوح، وتسمية اللحوح تسمية يمانية صرفة لم تتعرض لها أغلب مراجع ومعاجم اللغة وقوامسها، وأثبتها فقط المرتضى الزبيدي في تاج العروس في باب لح ولحلح، قال رادا على شيخه الذي نسب اللحوح إلى الحجاز، قال في السياق وخبزه لح ولحلح ولحلح أي يابسة، قال حتى أتتنا بقريص لحلح ومضغة كقرب كبش أملح، قال واللحوح بالضم لغة عربية لا مولدة على ما زعمه شيخنا، لأن شيخه كان يزعم أن اللحوح كلمة مولدة أي جاءت عن المولدين، وكونه بالضم هو الصواب، قال وهو المسموع من أفواه الثقات خلفا عن سلف، قال ولا نظر فيه كما ذهب إليه شيخنا شبه خبز القطائف لا عينه كما ظن شيخنا، وجعل لفظ شبه مستدركا يؤكل باللبن غالبا وقد يؤكل مثرودا في مرق اللحم نادرا، قال ويعمل باليمن وهو غالب طعام أهل تهامة حتى لا يعرف في غيره من البلاد. قال الزبيدي وقول شيخنا أنه شاع بالحجاز أكثر من اليمن تحامل منه في غير محله، بل اشتبه عليه الحال فجعله القطائف بعينه فاحتاج إلى تأويل، وكأنه يريد أول ظهوره ولذلك اقتصر على استعماله باللبن، وفي اليمن فإنه في الحجاز أكثر استعمالا وأكثر أنواعا. فرد الزبيدي على شيخه قائلا انظر هذا أي قول شيخه مع الاشتهار المتعارف عند أهل المعرفة أن اللحوح من خواص أرض اليمن لا يكاد يوجد في غيره، وهو ما ذهبت إليه الكتابات الحديثة والموسوعات العلمية، وهو ما يؤيد قول الزبيدي بأن اللحوح خاصية يمانية. المستمعون الكرام، هنا يلح علينا الوقت لننهي حلقة اليوم، آملين اللقاء بكم في حلقات قادمة. لكم منا خالص الشكر. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الله العطار، ومن الإخراج نصر الأغبس. دمتم بخير.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أعزائي المستمعين، هي بنا إلى نافذة قانونية جديدة، ومع قانون تنظيم المراكز الصيفية وقرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2006 ميلادية بشأن لائحة تنظيم المراكز الصيفية، حيث جاء القانون ولائحته التنفيذية على النحو التالي: أولا، بعض المفاهيم والتعاريف القانونية لبعض المصطلحات، الأهداف لهذه المراكز الصيفية، ثالثا، مهام واختصاص لجان المراكز الصيفية على مستوى العاصمة والمحافظة والمديرية، رابعا، الأحكام المشتركة للجان والمراكز الصيفية، خامسا، أحكام منظمة ومنظمة للمراكز الصيفية. أولا، جاء في نص المادة 5 ماهية المراكز. المراكز هي كل مركز صيفي تقام وتنظم أثناء الإجازة الدراسية لممارسة مختلف الفعاليات والأنشطة الشبابية. فالجهات ذات العلاقة هي كافة الأشخاص الاعتبارية التي تتبع الحكومة، سواء كانت وزارة أو مصلحة أو مؤسسة أو شريكة. ثانيا، ما هو الهدف من هذه المراكز الصيفية؟ يهدف القانون واللائحة التنظيمية إلى استغلال أوقات الفراغ لدى الشباب خلال الإجازة الصيفية، مما يعود بالنفع والفائدة للمشاركين والمجتمع. ثانيا، تنمية روح الإخاء والتعاون بين المشاركين في المراكز الصيفية. ثالثا، تعزيز وتعميق الانتماء الوطني ومفاهيم الوحدة الوطنية وكذلك العقيدة الإسلامية والتاريخ الحضاري. أربعة، رفع مستوى الثقافي لدى الشباب والعاطلين عن العمل من فئة الشباب. خمسة، العمل على تنمية معارف المشاركين وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية. كذلك يهدف هذا القانون إلى تشجيع المشاركين على الإبداع والمشاركة في الأفكار والآراء والمناقشات البناء وتكريم المبدعين منهم. اثنان، توثيق الروابط على المستوى المحلي بين المشاركين والمستوى الدولي من خلال عقد المؤتمرات واللقاءات وتبادل المعلومات. ثلاثة، حشد طاقات الشباب والمشاركين بتسخير جهودهم في خدمة هذا المجتمع من خلال حثهم على الأعمال التطوعية وتعريفهم على مسؤولياتهم تجاه الآخرين، مادة 3 من اللائحة. إذن من هم المستهدفون للمراكز الصيفية؟ جاء في نص المادة 4 تستهدف المراكز الصيفية فئات النشء والشباب من الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي وحتى التعليم الجامعي. 2، تستهدف المراكز الصيفية الهيئات الشبابية والرياضية المعترف بها من قبل الوزارة. تستهدف المراكز الصيفية أي فئة لم تتاح لهم فرص التعليم، من هي الجهة القائمة والمسؤولة عن إقامة المراكز الصيفية وأين تتم. تعتبر وزارة الشباب والرياضة هي صاحبة الحق في إنشاء ومتابعة تلك المراكز، ومن خلالها يتم توزيع المناهج والأفكار وتخضع لرقابات وزير الشباب والرياضة. وهناك عدة لجان كاللجان العليا للمراكز الصيفية، واللجان الرئيسية هي اللجان التنفيذية وتخضع لرقابة وإشراف اللجنة الرئيسية. فلجنة المحافظة تكون على مستوى المحافظة داخل الجمهورية، ولجنة المديرية تقام على مستوى المديرية وتخضع لمديرية المديرية. إذن اختصاص ومهام كل لجنة من اللجان السابقة جاءت في نصوص المواد القانونية من المادة 5 وحتى المادة 22، أي في 17 مادة قانونية اختصاصات ومهام. فمثلا، من اختصاصات اللجنة العليا التي تعتبر السلطة العليا في البلد لجميع اللجان والمراكز الصيفية، ولها على وجه التحديد صلاحية كاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف هذه اللائحة القانونية ضمن حدود القانون والقرارات النافذة كما جاء في نص المادة 7 من هذه اللائحة. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد الكشوفات على مستوى كل محافظة على حدة، هذا من مهام واختصاصات اللجنة العليا التي على مستوى الجمهورية. من اختصاصات هذه اللجنة إبلاغ كافة اللجان الرئيسية والفرعية، اللجان الرئيسية التي تكون في المحافظات والفرعية التي تكون في داخل المديريات، بجميع أنواع الأنشطة المعتمدة في المجالات الدينية، الثقافية، الصحية، البيئية، الرياضية، المهنية، مادة 7 فقرة باء. أما اللجنة التنفيذية فهي في تنفيذ ذلك، وتسمى أيضا لجنة رئيسية، مع ذلك تشرف وتوجه لجان المحافظات
والمديريات بدراسة المتطلبات من جميع النواحي المالية والفنية والإدارية، ثم ترفع إلى اللجنة العليا للمناقشة والإقرار لتلك الاحتياجات. مادة 10، هناك جملة من الاختصاصات لهذه اللجنة حددتها المادة 11 في 22 فقرة في اللائحة، لا يتسع المقام إلى حصرها. أما أعمال واختصاصات ومهام لجان داخل المحافظة والمديرية لها نفس اختصاصات اللجنة التنفيذية، جاء في نص المادة 13 في الفقرة 19، حيث يكون تشكيل هذه اللجنة من مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة رئيسا، مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عضوا، مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني عضوا، مدير عام الأنشطة المدرسية بمكتب التربية عضوا ومقررا. شرطة الرياضة النسوية بالمحافظة عضوا، أو مشرفات الرياضة النسوية، لابد يكون للنساء مقعد في المراكز الصيفية، فتكون مشرفات الرياضة النسوية بالمحافظة عضوا. أما مدير عام الأنشطة الرياضية والشبابية في الجامعة عضوا كذلك. هذه اللجنة الفنية تكون مساعدة للجنة المحافظة، وتتبعها كون لجنة المحافظة تتكون من محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي هو رئيس لهذه اللجنة التي على مستوى المحافظة، الأمين العام بالمحافظة نائب للرئيس، رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي على مستوى المحافظة يكون عضوا، رؤساء اللجان في المجالس في المجلس المحلي للمديريات أعضاء، مدير عام مكتب التربية عضوا، والشباب والصحة والتعليم الفني والأنشطة الرياضية في الجامعة والأوقاف والإرشاد والإعلام والثقافة، ومفوض الكشافة على مستوى المحافظة، ومفوض المرشدات على مستوى المحافظة. هؤلاء هم أعضاء اللجنة الرئيسية التي على مستوى المحافظة. فلم يكتفي القانون بتشكيل لجنة عليا في العاصمة أو لجان داخل المحافظات كما جاء في نص المادة 12 من اللائحة، بل حرص على أن تكون هناك لجان داخل وعلى مستوى المديرية لها نفس الاختصاصات والمهام، وأعضاؤها هم مدراء المكاتب التنفيذية التي مدراء عمومها أعضاء في لجان المحافظة. مادة 17، وكما هو معروف أن اللجان في المستوى الأدنى هي من ترفع المقترحات والتوصيات والمتطلبات إلى اللجنة العليا منها حتى تصل إلى أعلى لجنة في البلد، وهي اللجنة العليا التي على مستوى الجمهورية، وبدور هذه اللجان العليا تعكس تلك المتطلبات بالتوفير اللازم، وتطلب التقارير النهائية والتقارير الدورية عن أهم الأنشطة والأعمال ومستوى الإنجاز التي تم خلال هذه الفترة، مع التوضيح عن السلبيات والمعوقات والصعوبات، كذلك الإيجابيات من خلال إقامة تلك المراكز الصيفية، كذلك التقارير الأسبوعية. قد جاء في نص المادة 9 تنشأ لجنة في كل مركز من المراكز الصيفية تسمى لجنة المركز الصيفي، تتبع هذه اللجنة لجنة المديرية وتخضع لإشرافها مباشرة طبقا لهذه اللائحة. طبعا هذه اللجنة لها مهام واختصاصات وعليها واجبات، ورفع تقارير أسبوعية ونهائية، والتقييد بتنفيذ البرامج المعتمدة كمحاضرات وندوات ودورات ورحلات وغيرها، حفظ وأرشفة الوثائق والسجلات المتعلقة بنشاط لجنة المركز الصيفي. مادة 21 الفقرة 1 و2 و3، ما في المادة 22، يحظر على لجنة المراكز الصيفية إخفاء أي بيانات أو معلومات على لجنة المديرية، تقاضي أي مبالغ أو هدايا أو مكافآت من المشاركين. يحظر كذلك على لجنة المراكز الصيفية، يحظر عليها تقاضي أي مبالغ أو أخذ أي مبالغ أو هدايا أو مكافآت من المشاركين والراغبين في الاستفادة من تلك المراكز، بل هي تكون مجانية. يحظر على المستفيد بالاستفادة من الأنشطة في المراكز الصيفية، يحظر عليهم القيام بأي أعمال مخالفة لهذه اللائحة. أي مشارك لابد أن يلتزم بالقوانين واللوائح للمراكز الصيفية أو ما تصرح به لجنة المديرية كما جاء في المادة 23. رابعا، الأحكام المشتركة للجان وتحديد مواعيد اجتماعاتها، وردت في نصوص المواد من 23 وحتى المادة 30 تنظيم وترتيب تلك الأحكام. ففي المادة 23 تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، وفي حالة غياب الرئيس يدعى من نائب الرئيس أو من ثلثي أعضاء تلك اللجان.
يشترط لصحة انعقاد الاجتماع حضور ثلثي الأعضاء على الأقل، ألا يكون أي قرار صحيح، لا يكون أي قرار صحيح إلا بموافقة أغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يغلب الجانب الذي فيه الرئيس. لابد وجود محاضر للاجتماع ويوضح فيها بيانة الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر، ويحق لأي لجنة أن تعقد اجتماعاتها استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما جاء في نص المادة 24 من اللائحة. وعلى مقرر اللجنة القيام بالتالي: اختار أعضاء اللجنة بمواعيد الاجتماعات في الوقت المحدد. 2- إرفاق جدول أعمال الاجتماعات بتلك الدعوات. 3- تعيين وقراءة محاضر الجلسات عند كل اجتماع. أما المواعيد للجلسات فاللجنة العليا لها اجتماعين عاديين في السنة، الأول في 15 يناير من كل عام لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وما تراه من المواضيع، والاجتماع الثاني في 15 يونيو أي في 15 شهر 6 لمناقشة التقارير وإقرار الموازنات. اللجنة العليا التي على مستوى الجمهورية التي على مستوى المحافظة اللجنة الرئيسية تكون في اجتماع مستمر أثناء قيام المراكز الصيفية خلال الإجازة الصيفية، ولها أن تعقد 4 اجتماعات على الأقل خلال السنة، الأول في 15 فبراير، الثاني في 1 مايو، الثالث يكون في 1 يونيو شهر 6، الرابع بعد شهرين من انتهاء المراكز الصيفية. أنشطة المراكز الصيفية 3 لجان المحافظات لها 3 اجتماعات لجنة المحافظة خلال السنة، الاجتماع الأول خلال النصف الثاني من فبراير، والاجتماع الثاني يكون في 1 مايو، الأول يكون في النصف الثاني من فبراير، والاجتماع الثاني في 1 مايو، والاجتماع الثالث بعد شهر من الانتهاء من الأنشطة للمراكز الصيفية. لجنة المديرية متى تجتمع؟ تعقد 3 اجتماعات خلال السنة، الاجتماع الأول في 1 شهر 3 أي مارس، الاجتماع الثاني في 15 إبريل، وبعد أسبوعين ليس بعد شهرين كما في اللجنة المركزية واللجنة العليا، بل بعد أسبوعين من الانتهاء من الأنشطة الصيفية يكون لها اجتماع. لجنة المركز التي داخل المديرية لها 3 اجتماعات عادية خلال السنة، الاجتماع الأول يكون في النصف الثاني من مارس، والاجتماع الثاني يكون في 1 إبريل، والاجتماع الثالث بعد أسبوع من الانتهاء من الأنشطة والمراكز الصيفية لهذه المراكز. ويشترط في تحديد مقر المركز الصيفي 1- أن يكون في مكان أكبر تجمع يرغب من الاستفادة من تلك الأنشطة بحيث لا يقل العدد عن 200 ولا يزيد عن 500 شخص من الراغبين في التسجيل في المراكز الصيفية. يشترط تحديد مقر المركز الصيفي أن يتوفر قاعات وصالات وغرف وساحات مناسبة. 3- يشترط أن يعتمد من اللجنة العليا كما جاء في نص المادة 31. يقسم المراكز الصيفية إلى قسمين أو فرعين أو نوعين: مراكز الناشئين، من هم الناشئين؟ هم من يزالون في مرحلة التعليم الأساسي، بنين أو بنات. 2- مراكز الشباب، لمن في المرحلة الثانوية والجامعية، ذكور وبنات، مادة 32 من اللائحة. يشترط في من يرغب بالالتحاق في المراكز الصيفية هناك شروط: الشرط الأول ألا يقل عمر المشارك عن 12 سنة ولا يزيد عن 24 سنة، أن يلتزم بالمواظبة وحضور جميع البرامج المخصصة للمركز الصيفي، أن يتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من اللجنة، أن يحافظ على ممتلكات المركز وكل ما يتعلق بالمركز، مادة 33 من القانون. يحظر على المشارك أي يمنع على المشارك: 1- تعاطي القات والتدخين والمنشطات بأنواعها. يحظر على المشارك حمل السلاح أيا كان نوعه ناري أو أبيض داخل المركز الصيفي. يحظر على المشارك ممارسة أي نشاط حزبي داخل أي مركز صيفي. يحظر على المشارك أي أعمال تحرمها الشريعة الإسلامية والقانون والقرارات النافذة، مادة 34. هناك جزاءات تأديبية للمخالفين حددتها اللائحة الخاصة بالجزاءات التأديبية الصادرة من اللجنة العليا في المادة 35. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى آخر حلقة اليوم من نافذة على القانون، شاكرين لكم حسن المتابعة والإصغاء، ولكم منا جزيل الشكر والامتنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الدولة تمضي بثقة لحماية السيادة وإنهاء الانقلاب. المحرم يقول إن مجلس القيادة الرئاسي يتعهد بعدم خذلان الشعب اليمني الصامد بوجه ميليشيات الحوثي الإرهابية. الحكومة اليمنية ترحب بالمبادرات الأردنية لاستئناف الرحلات الجوية بين مطاري صنعاء وعمان، وتحذر ميليشيا الحوثي الإرهابية من تفويت هذه الفرصة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وقت سابق من يوم أمس الجمعة اجتماعا مشتركا لمحافظي المحافظات واللجنة الأمنية العليا بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني. وكرس الاجتماع لمناقشة مستجدات التطورات الوطنية على كافة المستويات وجهود تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. كما تطرق الاجتماع إلى التطورات الأخيرة بما في ذلك الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية ومحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية الهروب من أزماتها والاستحقاقات الداخلية نحو جر البلاد إلى معارك جديدة تخدم أجندة داعميها في طهران. وأكد رئيس مجلس القيادة على المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق قيادات السلطة المحلية في هذه اللحظات الدقيقة والحساسة من تاريخ وطننا، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود للتعاطي مع هذه التطورات والعمل على ترسيخ الروابط الوطنية بين أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات والتنسيق الدائم على الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخبارية والحرص على تعزيز ثقة الناس بمؤسسات الدولة. وأضاف إن مسؤوليتكم اليوم تتمثل في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز هيبة الدولة ومكافحة الإرهاب والتهريب والفساد بكل أشكاله وحماية الموانئ والمنافذ السيادية ورفع كفاءة المؤسسات في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وتطرق فخامة الرئيس إلى الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في تعاطيها مع تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية وداعمها، مؤكدا أن الحكومة تعاملت مع هذا التصعيد بمنطق الدولة وليس الميليشيات، وذلك انطلاقا من إدراك عميق بأن معركتنا الأساسية هي حماية السيادة اليمنية وحشد المجتمعين الإقليمي والدولي خلف هذه القضية، وليس الانجرار إلى مواجهة تمنح الانقلابيين فرصة للهروب من أزماتهم المتشعبة. وأشاد فخامة الرئيس بدور القوات المسلحة التي أثبتت قدرتها على حماية السيادة ومنع فرض الأمر الواقع بالقوة، كما نوه في هذا السياق بالتزام الدولة في الوقت نفسه بعدم توسيع دائرة المواجهات بما يحرف الأنظار عن القضية الرئيسية ويمنح الميليشيات ذريعة لتغيير الانتباه الدولي بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا للبلاد. وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن كل خطوة تقوم بها الدولة تهدف إلى حماية مصالح اليمنيين وتعزيز موقفها السياسي وليس التخلي عن أهدافها الوطنية، وفي مقدمتها هدف إنهاء الانقلاب الذي سيظل هدفا رئيسيا مهما كانت التضحيات. وأعلن فخامة الرئيس في هذا السياق الترحيب بالمبادرة الإنسانية التي تقدمت بها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستئناف الرحلات ما بين صنعاء وعمان، معتبرا أن تجاوب الدولة مع أي مبادرة تخفف معاناة المواطنين لا يعني التراجع عن أهدافها الوطنية ولا القبول بانتقاص سيادتها ولا منح الميليشيات شرعية أو مكاسب سياسية على حساب مؤسسات الدولة. وأوضح فخامته قائلا: نحن نتعامل بمسؤولية مع احتياجات شعبنا ونفتح كل نافذة ممكنة للسلام وتخفيف المعاناة، لكننا في الوقت نفسه لن نتنازل عن حق الدولة الحصري في إدارة مجالها الجوي ومطاراتها، ولن نقبل بأن تتحول المبادرات الإنسانية إلى غطاء لفرض أمر واقع جديد. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أن قيادة المجلس قطعت على نفسها عهدا ثابتا بألا تخذل أبناء الشعب اليمني الصامدين تحت وطأة ميليشيا الحوثي الإرهابية وكل القبائل الشامخة وعموم الأحرار الشرفاء، مجددا التأكيد على أن أيدي الشرعية ستظل ممدودة دائما للسلام العادل والمشرف والضامن الذي يعالج كافة القضايا السيادية السياسية وفي طليعتها القضية الجنوبية وخوض معركة عسكرية حاسمة تنهي العبث الحوثي. وقال المحرمي في منشور له على صفحته
الرسمية في منصة إكس: إننا نتوجه إلى أهلنا الأحرار الصامدين تحت وطأة الميليشيات الانقلابية وإلى كل قبائل اليمن الشامخة وعموم أبنائه الشرفاء، لنؤكد لهم أنهم نبض هذا الوطن وحاضره وأمله ومستقبله، وأن عهدنا لكم قطعناه على أنفسنا ألا نخذلكم أبدا، مشيرا إلى أن الشرعية سعت بكل ما أوتيت من قوة لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل المواطنين في مختلف المنعطفات، وقدمت التنازلات سابقا لتسهيل ترقلاتهم وسفرهم عبر مطار صنعاء تغليبا للمصلحة الإنسانية. وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي عن أسفه الشديد لكون الميليشيات الانقلابية لم تقابل تلك المرونة بأي حرص، بل أثبتت في كل محطة بأنها أداة لا علاقة لها بمنافع الناس ومصالحهم، وذلك من خلال إقدامها على احتجاز طائرات النقل الوطني ومصادرة أموال الخطوط الجوية اليمنية في سلوك همجي يمعن في تضييق الخناق على المواطنين ومضاعفة حصارهم، ضاربين بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية. وشدد المحرم على أن من موقع المسؤولية والحرص فإن القيادة تتمنى أن تقابل هذه الخطوة للتخفيف من معاناة اليمنيين بحرص مماثل وسلوك حريص يضمن انتفاع الناس والاستفادة بعيدا عن أي استغلال، مضيفا أن نعيدها اليوم واضحة ونؤكدها بثقة أن أيدينا ستظل ممدودة دائما لسلام عادل مشرف وضامن يعالج جميع القضايا السياسية وفي طليعتها القضية الجنوبية. وأكد عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرمي في ختام تصريحه على رفع درجة الجاهزية القتالية، وأنه في حال استمرار التعنت الحوثي فإن فوهات البنادق وبأس الأبطال الأشاوس في أتم الجاهزية والاستعداد لخوض معركة حاسمة تنهي عبث الميليشيات الحوثية الإرهابية، وأنه لن يثني القيادة أي ابتزاز عن أداء واجبها المقدس في حماية البلاد والشعب. رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان انطلاقا من حرصها الأخوي على تخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني. وأعربت الحكومة عن بالغ تقديرها للموقف الأردني الثابت إلى جانب اليمن على امتداد العقود الماضية، وأكدت الحكومة التزامها الكامل بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة. كما أكدت الحكومة أن هذه المبادرة تنسجم بصورة كاملة مع المبادرات التي سبق وأن طرحتها الدولة اليمنية لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر النقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية. وحذرت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية من تفويت هذه الفرصة والاستمرار في خطاب التعبئة والتحشيد والزج بالشعب اليمني في مغامرات طائشة لا تخدم سوى المشروع الإيراني، بدلا من الانخراط في خطوات مسؤولية تعزز فرص السلام وتصون مصالح المواطنين وجعلها فوق كل اعتبار. كما جددت الحكومة التأكيد على تمسكها بخيار السلام العادل والشامل على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية ومواصلة العمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الدولة ستظل قادرة على الجمع بين الحزم في حماية سيادتها والمسؤولية في الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه جميع أبناء الشعب اليمني وتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية. وأكدت أن القوات المسلحة والأمن ستبقى في حالة جاهزية تامة وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تصعيد من جانب الميليشيات الحوثية وردع أي تهديد يستهدف سيادة البلاد أو أمنها واستقرارها والتعامل بحزم مع أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة. رحبت المملكة العربية السعودية بالمبادرة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمان وصنعاء بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني وتسيير حركة المدنيين. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان صادر عنها نشرته وكالة الأنباء السعودية واس أن المملكة ترحب بموافقة الحكومة اليمنية على هذه المبادرة باعتبارها خطوة إيجابية تعكس حرصها على تسهيل الإجراءات التي تخدم المواطنين اليمنيين وتدعم الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، داعية للحوثيين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة بدلا من تكرار قراراتهم السابقة التي تسببت في زيادة معاناة الشعب اليمني والتوقف عن أي ممارسات أو إجراءات تصعيدية تجر اليمن وشعبه إلى المزيد من المعاناة. وجددت المملكة العربية السعودية دعمها لكل المبادرات التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن بما يحفظ سيادته ويحقق تطلعات شعبه.
جددت جمهورية ألمانيا الاتحادية دعمها للحكومة اليمنية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته نحو تحقيق الاستقرار والسلام معربة عن إدانتها للانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية. وقالت السفارة الألمانية في بيان صادر عنها: لا يمكن لليمن والمنطقة بأسرها تحمل دورة جديدة من التصعيد. كما أدانت السفارة بشدة الهجوم الحوثي الأخير على المملكة العربية السعودية. إلى ذلك جددت اليابان دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية واحترام سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها. جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة اليابانية لدى اليمن. وأدارت السفارة اليابانية في بيانها: الهجوم الأخير الذي شنته ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، معتبرة أن هذا التصعيد يهدد أمنها واستقرار المنطقة ويؤدي إلى مزيد من التوتر. كان هذا الخبر مستمعين الكرام هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الدولة تمضي بثقة لحماية السيادة وإنهاء الانقلاب. المحرم يقول إن مجلس القيادة الرئاسي يتعهد بعدم خذلان الشعب اليمني الصامت بوجه ميليشيات الحوثي الإرهابية. الحكومة اليمنية ترحب بالمبادرة الأردنية لاستئناف الرحلات الجوية بين مطاري صنعاء وعمان، وتحذر ميليشيا الحوثي الإرهابية من تفويت هذه الفرصة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح، ومن التنفيذ نصر الأغبس. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: ألوان الطيف، معكم أصدقاء الصغار،
9: فيها القيمة الأخلاقية
8: وأخرى القصة الجميلة،
9: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
8: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب
9: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
8: إخراج نصر الأغبس.
10: أحباب الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني ألوان الطيف.
11: والبداية مع فقرة قيم أخلاقية، وسنتحدث عن الأخوة الصادقة.
12: أصدقاء الصغار، الأخوة الصادقة علاقة مثالية جميلة يعيش أهلها سعادة حقيقية في الدنيا وتبقى متصلة في الآخرة بعيدة عن المصالح. فلا نصادق لأن زميلنا ذكي وسوف يساعدنا، ولا نصادق لأن هذا الطفل غني. لا لا أحباب الصغار، أبدا، الأخوة الصادقة قائمة على الثقة والمودة والبساطة، أساسها الصدق وفروعها الكلمة الطيبة وإحسان الظن والألفة، وليست العبرة في الأخوة الصادقة كثرة اللقاء والتزاور والتواصل والمجاملة والمجالسة، لا، ولكن الأصل صفاء القلوب وإخلاص المحبة.
11: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب إلى قصة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد أصدقائنا الصغار. عنوان قصتنا الأطفال وكيس البطاطا، نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: قررت مدرسة روضة أطفال يا أحباب الصغار أن تجعل الأطفال يلعبون لعبة لمدة أسبوع واحد، فطلبت من كل طفل أن يحضر معه كيسا فيه عدد من البطاطا، وعليه أن يطلق على كل قطعة بطاطا اسما لشخص ما يكرهه. إذن كل طفل سيحمل معه كيس به بطاطا بعدد الأشخاص الذين يكرههم. في اليوم الموعود أحضر كل طفل كيس وبطاطا مع اسم الشخص الذي يكرهه، فبعضهم أحضر 2 بطاطا وثلاثة بطاطا وآخرين 5 بطاطا وهكذا. عندئذ أخبرتهم المعلمة بشروط اللعبة، وهي أن يحمل كل طفل كيس البطاطا معه أينما يذهب لمدة أسبوع واحد فقط. بمرور الأيام أحس الأطفال برائحة كريهة نتنة تخرج من كيس البطاطا، وبذلك عليهم تحمل الرائحة وثقل الكيس أيضا. وطبعا كلما كان عدد البطاطا أكثر فالرائحة تكون أكثر والكيس يكون أثقل. بعد مرور أسبوع فرح الأطفال لأن اللعبة انتهت.
2: سألتهم المعلمة عن شعورهم وإحساسهم أثناء حمل كيس البطاطا لمدة أسبوع، فبدأ الأطفال يشكون الإحباط والمصاعب التي واجهتهم أثناء حمل كيس البطاطا الثقيل ذو الرائحة النتنة أينما يذهبون. بعد ذلك بدأت المعلمة تشرح لهم المغزى من هذه اللعبة. قالت المعلمة: هذا الوضع هو بالضبط ما تحمله من كراهية لشخص ما في قلبك، فالكراهية ستلوث قلبك وتجعل لك تحمل الكراهية معك أينما ذهبت. فإذا لم تستطيع تحمل رائحة البطاطا لمدة أسبوع، فهل تتخيلون ما تحملونه في قلوبكم من كراهية طوال عمركم؟ الحب الحقيقي ليس أن تحب الشخص الكامل لأنك لن تجده، ولكن الحب الحقيقي أن تحب الشخص غير الكامل بشكل صحيح وكامل، وهذا ما سيجعله يبادلك نفس الحب. فكما تنتشر رائحة الكراهية تنتشر رائحة الحب.
1: أحبائي الصغار، الحب من أنبل المشاعر الإنسانية وأجملها. بالحب تنمو أجمل المشاعر والعواطف، وبها تحلو الحياة وتتبدد ظلمة الكراهية. لنبقى محبين لبعضنا ولننسى الإساءة، ولنجعل أيامنا كلها حبا بحب. بالحب والأخلاق الفاضلة نبني مجتمع الإنسانية الجميل.
2: انتهت فقرة قصة اليوم. بعد الفاصل نذهب إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: أهلا بكم من جديد إلى فقرة معلومات مفيدة. سنتحدث عن السفن. السفن هي مركبة تطوف في الماء، وقد نشأت السفن بصفة عامة من تطوير القوارب، وقد توجد السفن في البحيرات والبحار والأنهار، ويوجد الكثير من المهام التي يمكن للسفن القيام بها، وحسب تلك المهام تتحدد أحجام تجهيزات السفينة لتناسب المهمة التي أنشأت من أجلها. ومثال على تلك المهام العبارات وسفن الشحن وسفن الصيد وسفن الرحلات البحرية وسفن حرس السواحل وسفن الحربية.
1: لقد تطورت القوارب والسفن تطورا كبيرا جنبا إلى جنب مع تطور الحضارة البشرية، وأصبحت السفن جزءا هاما من النظم التجارية والعسكرية الحديثة. فقوارب الصيد التي تستخدم بواسطة ملايين الصيادين والقوات العسكرية أصبحت تستخدم السفن في مجالات واسعة وأساسية في حالات الحرب والسلم على حد سواء. وفي المجال التجاري وصلت حمولات البضائع المنقولة على ظهر السفن في عمليات الشحن في عام 2007 إلى 7,400,000,000 طن. في آخر القرن 19 تغيرت صناعة السفن رأساً على عقب، بعد أن كانت تصنع السفن القديمة من الخشب، سواء من خشب البامبو أو الخيزران، وبعد اختراع المحركات البخارية وتغير معها جسم السفينة وأصبح من الحديد، وأصبحت السفن في ذلك الوقت تولد الطاقة الكهربائية من نفسها بمولدات خاصة، وكانت تبلغ سرعتها من 20 إلى 25 عقدة. أما الآن فالسفن الملاحية فتبلغ سرعتها أكثر من 40 عقدة.
2: وبدأت حركة السفن في الاتساع، وتخطط الأبحار في الأنهار والبحيرات والبحار المغلقة، واقتحمت المحيطات الشاسعة، مما أدى إلى نشوء شركات لتنظيم خطوط ملاحية عبر المحيطات لنقل المسافرين والبضائع بأعداد وكميات كبيرة.
0: انتهت فقرة معلومات مفيدة، وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا من نفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف،
4: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

ابدا انا لا اعبد شخصا لا ولا سوف افتيها بروحي والبدن انا لا اعبد شخصا لا ولا انحني الا لرب العالمين انحني الا لرب العالمين.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام، العلاقة بالزوجة قد تكون مثلية، فالمودة والرحمة والسكن والمعروف والزينة والستر متبادلة بين الزوج والزوجة. ولهذا علمنا القرآن هذه المعاني الجميلة، فقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن، وقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولهذا من العيب أن يطلب الزوج من زوجته ما لا يفعله، هذا من الظلم الأسري الذي لا نلحظه. فكم من أسر حصل بينها النزاع والخلاف والفرقة، وحصل بينها يعني أن تشرد الأطفال، وتفرق الزوج عن زوجته، وحصلت المعاناة من قبل الزوج ومن قبل الزوجة، كل ذلك بسبب عدم معرفة كل طرف بحقه وحقوقه، ما له وما عليه. علمنا القرآن الكريم أن ننظر في أنفسنا متفكرين بما أودع الله فيه من أسرار حكمته وعجائب قدرته ودقة خبرته. فبرغم أن جسم الإنسان ضعيف أمام عظم هذا الكون الفسيح، إلا أنه يحوي آيات اللطيف الخبير الذي خلق فسوى وقدر وهدى، من الخلية وتركيبها إلى الأنظمة وتعقيداتها. فيا أخ المسلم، فيا أيها المستمع الكريم، عجائب قدرته لا تنقطع ولا تنقضي. ترى عجائب قدرته في كل خلية ونسيج وعضو وجهاز في جسم الإنسان الذي يشكل عالما بمفرده، له نظامه وله مهامه. ولو لم يمتلك الإنسان الفقير إلا صحة هذا العالم في جسمه لحسده كل غني مريض. فسبحان من أعجز الخلق بخلقنا وسوانا وعدلنا. فيا من بفكركم شاردون، ولعقولكم معطلون، وباختراعات الخلق مبهورون، يقول لكم رب العزة والجلال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون أن الله سبحانه وتعالى أنزل في المرأة آيات عظام في كتابه الكريم، فشرفها بعد أن كانت ذليلة، وأعزها بعد أن كانت مهانة، وأعطاها إرثها وحقها بعد أن كانت محرومة. لكن في عصرنا الحاضر أبى كثير من المخذولين ومن المنافقين إلا أن يتعرضوا على الله ويقترحوا للمرأة حقوقا ما أنزل الله بها من سلطان، وكأنهم أعلم من الله بما يصلح لخلقه، وكأنهم أرحم بالمرأة من الذي خلقها، فتعالى الله عما يصفون. علمنا القرآن الكريم أن هذا العقل الثمين الذي هو مناط التكليف يوجد في بني الإسلام ما لا يعتنى بأمره ولا يحيط بسياج الحفظ والحماية، بل هناك من يضعه للأسف الشديد تحت قدميه ويتبع شهواته وتعمى بصيرته. كل هذا يبدو ظاهرا جليا عندما يسلط عليه كأسا من الخمر أو جرعة مخدر أو استنشاق مسكر أو شرب مفتر، فيفقد الإنسان عقله فينسلخ عن عالم الإنسانية إلى عالم الحيوان، فيعربد ويلهو ويسكر ويلغو ويحصل له مثل هذه الأمور اللا إنسانية برغم علمه بحرمة ذلك كله. وصدق الله عندما قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. علمنا القرآن الكريم أن النسيم لا يهب عليلا داخل المجتمعات المسلمة على الدوام، فقد يتعكر الجو وقد تثور الزوابع وتضطرم فوهات البراكين، كما أن ارتقاب الراحة الكاملة إنما هو وهم وصيف وتخييل، ومن العقل والحكمة توطين النفس على مواجهة بعض هذه المضايقات على الإسلام والمسلمين والاستعداد لها والوقوف بحزم أمامها وترك إضاعة الأوقات في التعليق المرير عليها. ثم أخي الكريم أيها المستمع الفاضل، نعلم أن الفتن التي تعترض أمة الإسلام حينا بعد آخر إنما هي في حقيقتها تمحيص، ابتلاء يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. علمنا القرآن الكريم أن العجلة قد تكون مذمومة إذا كانت في الحكم على الأشخاص قبل البحث والتحري، وفي سوء الظن قبل التثبت، وفي الغضب والاستجابة لطرف النفس المؤدية إلى الوقوع في المحذور، فيسبق اللسان والفعل العقل والفكر مما يستدعي بعدها إلى اعتذار طويل وتلفيق ملفت، فيقع فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. لهذا علمنا القرآن الكريم أن القلق يفقد الإنسان سكينة النفس وأمنها ورضاها، ويهزم صاحبه قبل أن يبدأ المعركة، ويجعله يتحسر على ماضيه ويسخط على حاضره ويخاف من مستقبله ويستسلم لآلامه وأحزانه وحسراته على ما فاته. وكان الأولى به أن يقول: ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. علمنا القرآن الكريم أيها الأخوة المستمعون أن الصبر زينة العقلاء ومنهج النبلاء وسياج السعداء، فالعاقل المؤمن لا بد أن يدرك جيدا أن الله تعالى خلقه لحكمة، ومنها اختباره حتى يمحصه ويقوى إيمانه، فما يصيبه من شيء فهو داخل في مجال الاختبار والابتلاء، وعليه أن يصبر. ولهذا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإن صبر فقد محص الله إيمانه ومحى سيئاته ورفع درجاته. لقد علمنا القرآن الكريم أيها الأخوة الأفاضل المستمعون الكرام أن قيمتك أيها الإنسان على قدر ما تطلب، فإن كنت تطلب الجنة ورضى الله فقيمتك غالية، وإن كنت تطلب الدنيا وتطلب أموالها فأنت على قدر ما تطلب. فلينظر كل إنسان أين مكانه، فإن كان مطلبه غاليا كانت قيمته غالية، وإن كان مطلبه دنيئا كانت قيمته كذلك. وهذا يعود إلى الهمة، وهما همتان: همة ارتبطت بمن فوق العرش جل وعلا إرادة وطلبا وشوقا ومحبة وإخباتا وإنابة وغير ذلك. وما مثال ذلك إلا همة ربيعة ابن كعب الأسلمي، همة فوق الشمس. قال ربيعة: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال ربيعة: قلت: وذاك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر، أعني على نفسك بكثرة السجود. همة أيها الإخوة دنت عند بعض الناس عند غثائية الدنيا، ليس كما وصل إليها ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه بهذه الهمة، لا، وإنما همة عند بعض الناس دنت إلى غثائية الدنيا، كحال بني إسرائيل. جاءهم نبيهم بالمن والسلوى، ومن ثم جنة المأوى، فنظروا إليه قائلا: ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أو كالعراب الذي جاءته فرصة الالتقاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبدل أن يسأله الفردوس والشفاعة من السعير، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سل. فذهب يسأل عن حفنة من شعير، عندما قال: يا محمد، أعطني من مال الله، فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك. الله أكبر. علمنا القرآن الكريم أن نرفض الاستسلام، فقد تمر بنا أيها الإخوة الكرام لحظات ضعف، فيخيل إلينا أن قوانا قد خارت، وأنه لم يعد بنا قدرة على المجاهدة والصبر ومواصلة العمل، ولهذا فلا نستسلم لهذا الخاطر، فإن للنفوس إقبالا وإدبارا، فلعل ذلك الإدبار يعقب إقبالا، وقد تشعر أحيانا بإحباط وقلة ثقة وشعور بالنقص وأنك لا تصلح لشيء من الأعمال، فلا تستسلم لهذا الشعور، واستحضر بأن الإخفاق ليس عارا إذا بذلت جهدك بإخلاص، وتذكر أن المرء لا يعد مخفقا حتى يتقبل الهزيمة ويتخلى عن المحاولة، فحاول مرة بعد مرة وأعد الكرة بعد الكرة، وستصل إلى مبتغاك بإذن الله عز وجل. فقد يعتريك شعور بالزهو والإعجاب، فتشعر أنك حكيم عصرك وفريد دهرك، فلا تحتاج إلى نصح ناصح أو استشارة مشير، فإذا مر بك ذلك الخاطر فلا تستسلم له، ولا تركن إلى ما أتيت من ذكاء وعلم، وانظر إلى ما فيك من نقص وضعف حتى تتعادل كفة الميزان لديك فتعيش متزنا، وتذكر أنك لست معصوما. ولهذا عندما ننظر مثلا إلى هؤلاء العلماء المخترعين، نجد أن البعض منهم ربما حينما تقرأ سيرته حاول 10 مرات 20 مرة، بل ربما بعضهم 99 مرة وهو يحاول فيخفق، ولكنه نجح في 100. وهكذا، فكرر، كرر العلم يا كريم المحلى، كرر العلم، فالمكرر أحلى. فعندما تكرر الأمر وتزاوله مرة بعد مرة فإنك تنجح، فلا تيأس، لا تقل إلى متى التعلم، كما يقوله الذي لا يفهم، فضيع العلم مع العبادة ولم يصل لمركز القيادة، فعاش في حياته سبهللا محيرا بين نعم وبين لا، حتى إذا فاجأه الحمام والتفت الأعصاب والعظام وأنزل المسكين في التراب في حفرة معدومة الأبواب والملكان يفزعان قلبه هل كان يعرف الإله ربه ومن نبيه الذي أتاه فصار مبهوتا لما يقول.

0: مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وقت سابق من يوم أمس الجمعة اجتماعا مشتركا لمحافظي المحافظات واللجنة الأمنية العليا بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني. وكرس الاجتماع لمناقشة مستجدات التطورات الوطنية على كافة المستويات وجهود تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. أكد عضو مجلس القيادة الرئيسي عبد الرحمن المحرمي أن قيادة المجلس قطعت على نفسها عهدا ثابتا بألا تخذل أبناء الشعب اليمني الصامدين تحت وطأة ميليشيا الحوثي الإرهابية وكل القبائل الشامخة وعموم الأحرار الشرفاء، مجددا التأكيد على أن أيدي الشرعية ستظل ممدودة دائما للسلام العادل والمشرف والضامن الذي يعالج كافة القضايا السياسية وفي طليعتها القضية الجنوبية أو خوض معركة عسكرية حاسمة تنهي العبث الحوثي. رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان انطلاقا من حرصها الأخوي على التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني. وأكدت الحكومة التزامها الكامل بتوفير جميع

التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، وحذرت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية من تفويت هذه الفرصة والاستمرار في خطاب التعبئة وتحشيد والزج بالشعب اليمني في مغامرات طائشة لا تخدم سوى المشروع الإيراني. رحبت المملكة العربية السعودية بالمبادرة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمان وصنعاء، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني وتسيير حركة المدنيين. جددت جمهورية ألمانيا الاتحادية دعمها للحكومة اليمنية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته نحو تحقيق الاستقرار والسلام، معربة عن إدانة الانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية. وقالت السفارة الألمانية في بيان صادر عنها: لا يمكن لليمن والمنطقة بأسرها تحمل دورة جديدة من التصعيد، كما أدانت السفارة بشدة الهجوم الحوثي الأخير على المملكة العربية السعودية. جددت اليابان دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية واحترام سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها، جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة اليابانية لدى اليمن. وأدانت السفارة اليابانية في بيانها الهجوم الأخير الذي شنته ميليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
5: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك، نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم الأعزاء المستمعين، مستمعي إذاعة مأرب وبرنامج حياة البسطاء الذي عودناكم فيه أن نتحدث أو نلتقي أشخاص من ذوي المهن البسيطة والأعمال الحرة الذين نتحدث معهم عن أيام حياتهم، صعوباتهم، وأيضا أجمل أيام حياتهم التي مروا بها، إلى جانب تلك الصعوبات التي استطاعوا أن يواجهونها بشجاعة وبصبر وبتفاؤل رغم قلة الحيلة، وأيضا رغم كل الصعوبات التي يواجهونها. في هذه الحلقة سنتعرف على ضيف جديد، عرفنا باسمك.
7: عبد الحسن.
6: من أي محافظة؟
7: من الحديدة.
6: ما شاء الله، أهل الحديدة كثير في محافظة مأرب.
7: أيوة، كلهم بالبساق الخضروات كلها.
6: إيش بتشتغل بالضبط؟
7: والله باكل قرقي وكراث ذي.
6: يعني معك بسطة صغيرة فيها بس خضار وكراث؟
7: أيوة، تحصل لك فيها 3-4-5 ألف، حتى مصروف العيال.
6: منين بتجيبهم؟
7: والله من هنا من السوق، نشيلهم من الحاج، من الحلقة،
6: من التجار.
7: أيوة، نشتريها من هناك، والله تحصل لك 5,000-6,000-7,000، مشي حالك.
6: كم لك في محافظة مأرب؟
7: لي 35 سنة.
6: ما شاء الله، 35 سنة. إيش اللي جابك مأرب؟
7: والله جيت أنا عمري حوالي 15 سنة، وسكنت فيها وتزوجت فيها وبقيت فيها.
6: الآن كم عمرك؟
7: عمري تقريبا 50.
6: إيش اللي خلك تختار محافظة مأرب؟
7: والله هذا اخترتها من زمان، هذه هوايتي من أول،
6: رغم أنه هذه الأيام عاد كانت الحديدة ما فيهاش لا حرب ولا شيء،
7: كانت الدنيا أمان، بس مأرب هذه قدرناها بلادي هي، تأسس فيها.
6: أقصد من اللي دلك عليها يعني؟ عاد هذيك الأيام الحديدة تمام ما فيها شيء.
7: كان أخوي هنا يشتغل بموظف في شركة، دخل جاب لي هنا يشتغل، بقيت لي هنا جالس ما عاد أنزل البلاد. الأم متوفية والأب متوفي، جلس لي هنا الحين تزوجت هنا وذي 30 سنة تزوج.
6: ما اشتقت للحديدة؟
7: والله ما أنزلها ولا بعدها، خلاص جلنا هنا، خلاص أوت على هنا.
6: خلاص تعلقت بمارب وحبيتها.
7: هو اتفق مارب تعلق فيها زيادة، لأن مارب هي دلنا الأساس، لأن إيش بينها أدنى جاهل. خلاص الحديدة ما عاد تسأل بعدها.
6: طيب وأنت عمرك 15 سنة بإيش بدأت تشتغل؟
7: والله بالخضروات هذه،
6: يعني من زمان، من 35 سنة وأنت تشتغل في الخضار.
7: أشتغل فيها هذه بس،
6: البيعة والكراث. إيش تقولوا هذا كراث؟
7: هذه باقل والجرقي وكراث وكبدرة ونعنى وذي.
6: كيف العمل بيكون معك؟
7: والله تحس لك فيها 5000 6000، مشي حالك تغطي مصروف أكل عيال تمشي لك منها. قدرنا الدنيا كذا الأيام.
6: ما قدرت يعني، ما قدرت خلال الـ35 سنة إنك توسع البسطة هذه الصغيرة؟
7: والله ضغط علينا، ضغط علينا من صاحب المحل إن البسطة هذه على قد متر.
6: إيش أي صاحب المحل يعني؟ قصدك الخشب وال
7: أيوه الشيخ نفسه صاحب الأرضية قال متر نعمل.
6: يعني جاب لك مكان معين ما تتعدى؟
7: ايوه ما تعدى لنا زياده لنا المتر، واللي تعدى المتر خساره عليه مدري كم.
6: طيب قلت لي يعني ما تقدرش انك توسعها بسبب انه انت مضغوط كذا؟
7: هذه هي قدرها الاساسيه، لانها ممنوع من الشيخ اي واحد يوسع حتى 20 صن، ما في الا محلك فقط.
6: انتم من عايش هنا؟
7: انا واهلي، انا وزوجتي وعيالي. ذي
6: كم معك اولاد؟
7: 8.
6: هذا بيشتغل معك بيساعدك؟
7: ايوه. وما واحد هذا عمره يومين.
6: معك ولد عمره يومين؟
7: واحد عمره يومين.
6: ما شاء الله. والله. الف مبروك.
7: الله يبارك فيك.
6: خلاص بس ما عاد شيش اولاد يكفي.
7: خلاص انا بتكفل بعد هذه 8، خلاص كفل. والله كريم. والله عملت عدة حلول ما خارج اي حل.
6: ما تشوفش انه يعني في هذه الظروف كثر الاولاد بيكون عبء ضغط على الواحد ما يقدرش يكافيهم؟
7: رزقكم على الخالق. اللي خلقنا وخلقهم يدي رزقهم، انا امشي والله والله يدي رزقهم. الله كريم.
6: يعني شكلك ناوي تجيب عاد 20؟
7: الله كريم، الله يسدد به، الله احسن منا ما فيش والله. اما احنا نمشي على الله بس، لان عملت لولب سوى لها تعب، عملت غرسه سوى لها تعب، مشي تعب وحاجتي ابد، تمشي على الله.
6: طيب الآن أولادك بيساعدوا كله بس هذا؟
7: أي هذا بس الكبير هذا، والباقي كلهم صغار عادوا.
6: صغار عادهم.
7: أيوه. الصغير عادوا عمره يومين، والكبير عمره 13 سنة.
6: إيش أبرز الصعوبات اللي تواجهك يعني في ظل الدخل المحدود و...
7: والله إن الدنيا ذي الأيام ميتة والظروف كل شيء غلا وغلا غلا غلا، بنسوي بس نمشي على الله. الله كريم ما يفرق الله، ما كل شيء غلا والله، اللي تحس لها ما تكفي حق الغداء والفطور بس انتنا الله بس.
6: كم بتاخذ؟ قلت لي هذه بتدفع له يعني مبلغ معين يعطيك، او بيعطيك الخضروات تبيعها وبعدين تدفع؟
7: اشتريها شرع من السوق، دائما اشتري هذه ب 400 بيعها ب 5، بعدها 100، تصير لك 20 حبه بعدها 2000، تصير لك 20 حبه منها بعدها 2000، منها بعدها 1000، حصل لك 5 6000. ايه ولا تبقى ممدد جو انت وعيالك، ما في لك مشي لك حالك بس تذهب مع الوضع. كل ما شدت الظروف قاوم قاوم قاوم، والله كريم. لان هذه يقول لك لا تجلس من رحمه الله، ما يأس منك من رحمه الله للقوم الظالمين، ما نمشي لنا على الله.
6: ما بعمرك يئست؟
7: ها؟
6: ما جاك يوم ويئست يعني؟ ما جاك مره ويئست؟
7: والله اللي يأس فيه بس على شد الازمه، نشد الأزمة. أما اللي يأس موجود في قلوب الإنسان، بس نشد الأزمة والله كريم. أما والله ذي الأيام ها اللي يأس بالذي حق الإيد حق الإيال وحق ذي، صح إنك تمشي بيأس بيأس بيأس، بس الله كريم ما يفرقها الله.
6: طيب خلينا نتكلم عن أصعب أيام حياتك. أكيد مريت بظرف صعب، يعني في ظروف كثيرة صعبة، بس في ضرب ما في ظرف يعني الإنسان ما بينساه. خلينا نتكلم على أصعب موقف كان في حياتك.
7: أصعب موقف في شوال، لما أنا في شوال محزن أنا والحرمة، ضرب لنا حاجة شيطانية. وللآن من شوال عالق حوالي 600,000 لا فايدة، كل يوم تشنج، كل يوم تقتل لي جاهل، كل يوم تقتلنا آخر، كل يوم بقاري.

0: قال اشتري 200,000. ديت له 200 بوكس، سلفت وبيت ذهب البرف وسلفت منهم نفت ال 200، اتصلت ابو عالقها الحمد لله الحين تمام تمشي حفلي. بس اذا اجلنا الحاله اتصل به على طول يقرا عليها تروح الحاله، تقلي الشهر شهر ونص تجيش. هذه هذه الصعبه اللي اجلنا من شوال، الصعبه زياده هذه الحاله اللي عقدنا خلاص، بيت ما تحت البيت ما فوقه وقبلنا مشي الحديده. بس الله كريم، انا ما نيأس ان شاء الله. والله
1: اكيد ربي كريم وما فيش ظرف بيبقى على حاله، الله يشفيها يا ربي يعافيها. طيب تكلمنا عن اصعب ظرف، خلينا نتكلم على اجمل يوم في حياتك، يوم حلو ما تقدرش تنساه. اكيد في الانسان في معه ظرف صعب، في معه ظرف حالي.
0: ظرف حالي، بس الحالي هذا ماش حالي زي الحالي، اجتني وما اجوا اهلي من البلاد، التقينا اليوم هنا صح انها كانت اسعد يوم، لما سافروا خلاص خربت الدنيا عندي.
1: من هم؟
0: اهلي اخواني وذي اللي اجوا من البلاد، زي ما قلنا المكالف حقي، اللي منهم فتره ما يشوفوش، لما طلعوا لهم هذا الحين شفناهم دي خلاص الحين سعدنا معاهم، جلسوا عندي شهر وسافروا.
1: ليش سافروا؟
0: سافروا هناك مزوجات كلهم معاهم عيال معاهم بيوت معاهم دي، اجوا هنا بس زياره كذا، لان انا ما اقدرش انزل لان حمله ثقيله، وبعدين الصعبة المواصلات للبلاد. الراكب ب 150,000 من البلاد.
1: راكب الواحد؟
0: الواحد ب 150,000.
1: يعني برأيك مهم وجود العائلة والأهل جنب الواحد حتى مهما كان مهما افترق؟
0: سعادة لما يكون معلم يشعر بيأس.
1: وجودهم ايش يعني وجودهم ايش بيكون بالنسبة لنا يعني كأشخاص؟
0: وجودهم عندي كأننا عشت من جديد. كأننا خلقت أداة من جديد، وجودهم عندي الأهل. لأن اللي منهم سنين ما أشوفهم
1: يخففوا عليك صعوبات الحياة، ينسوك الدنيا.
0: اليأس هذه ما تشعر بخلف ولا تشعر بأي تعب ولا أي حاجة، تشعر لأنك كأنك خلقت من جديد، كأنك امشي سعيد ولا فيك أي حاجة. لما سافروا غبن ساعات بالوحدة وباليأس، هذه اللي يأسنا منهم.
1: الله يجمع بينكم يا رب العالمين.
0: أما الحمد لله رب العالمين، مشي حالك وذكري كذا وكذا كذا، الله كريم. لأن ما في إنسان يمشي لكذا إلا الله، كل شيء على الله. ما في إنسان يمشي على الله بس.
1: ما فيش مرة من المرات رحت عند تاجر يجيب لك يعني خضروات وسامحك أو قال لك نص المبلغ ونصه وتجيبه؟
0: ما حد يدي لك، والله ما لو بكيت 1000 ريال والله ما يدي لك إياها، إلا بيدك. لو بكيت من المبلغ 1000 يقول لك لا. توفي ولا ما فيش؟
1: حتى لو انت تعرفه من زمان،
0: حتى لو يكون اخوك اكسب لك بالله 1000 ريال يقول لك ماشي اجيها، يبدي حق الناس كامل الله يفتح عليك.
1: ليش برايك قلوب الناس قصتها كذا؟
0: من الازمات هذه والحروبات هذه قلوب الناس خلاص شبع الدم. لان خلاص الناس شبعوا دم، شبعوا حقد حقد، ما عاد في يدفع.
1: الفوا على القسوه يعني؟
0: ايوه حقد كله وحسد ونميمه كلهم. لان يمني يقتل يمني ما فيش فايده. كيف أدب كان الإنسان إلا قلوبهم حقد، أما كيف أخوه يذي تقتله؟
1: طيب أنت لو كنت موقف التاجر كيف كنت بتتصرف؟ كنت بتتصرف نفسه؟
0: لو أنا تاجر والله لدي البابا حامل الذي أصغر مني، بس هذا اللي ما يرتوش. لو أجي عندهم الضعيف قال الله صدق الضعيف، قال الله يبلع 50 ولا 100 قال الله الله يفتح عليك، أدي له 200 قال الله يفتح عليك. هذا التجار ما في يوم شد رحمة خلاص.
1: كيف نوصل هذه الرسالة؟ كيف نغير مفهوم التجار؟
0: والله هذه ما أقدر نغيرها، لأن قلوب الناس خلاص بالحقد هذا، لو أمن لهم ما أمن لهم ما يقدروش، لأن الناس كلهم قلوبهم كلها حقد وحسد. أما لو كان قلوبهم رحمة وتفاهم وأخلاص والله كله في أحسن إذ، بس الله يستر علينا وعليهم.
1: هل تشوف انه قسوة القلب هذه والتعامل هذا بين الناس بيكون سبب من اسباب الحرب؟
0: هذه من قلة الايمان.
1: بيكون سبب من اسباب الحرب؟
0: من الحرب من قلة الايمان في القلوب، لانه ما فيش ايمان في القلوب، لان لو كان في ايمان في القلوب ما يصير القساوة بيننا، لان الايمان خفيفة في قلوب العالم. اتلك الذنب بس. لكن الله كريم.
1: ايش حابب توصل لهم الرسالة؟
0: أقول لهم اتقوا الله، خاف الله في الناس، وخاف الله في المواطن المسكين الضعيف المسكين ويعانيهم، بس هذه اللي ما يفتش عندهم رحمة، لكن الله عليهم الله بشرفهم.
1: قبل أن نختم الحلقة، في معك مبلغ بسيط مقدم من مصنع هيلة لصناعة المياه المعدنية وإذاعة مأرب.

0: مقداره 30,000 ريال. إذا أعزائي المستمعين، قبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، أعزائي المستمعين شكرا جزيلا لاستماعكم وحسن إصغائكم لبرنامج حياة البسطاء. نلتقيكم في قصة جديدة وسرد أيضا صعوبات جديدة ومحطات من محطات حياة الإنسان هنا في شوارع مأرب. نلتقيكم في يوم غد في أمان الله.
1: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها

0: وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: المغارب تقدم
1: على ضفاف الإبداع. على ضفاف الإبداع.
0: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
1: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
0: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
1: منى أبو أصبع، وينفذه على الهواء
0: محمد فرج، إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد يتجدد فيه الجمال، ونبحر معكم على ضفاف الإبداع، حيث نكون معكم كل يوم خميس عند تمام الساعة 8 مساء مباشرة. نستضيف في هذا اللقاء شخصية مبدعة لتكون معنا على ضفاف الإبداع، ويسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف قامة شعرية من أبناء مديرية الجوبة محافظة مأرب، ليجعل من حلقتنا قافية ومسارا أدبيا، الشاعر سعيد حسين مثنى. أهلا وسهلا بك معنا.
3: حياكم الله.
2: كونوا معنا مستمعينا الكرام وانتظرونا في جلسة شعرية، ونذكركم بأنه يمكنكم التواصل معنا لتكونوا شركاء في هذه الأمسية الشعرية عبر الأرقام الثابت 06-304-6-06، وأيضا يمن موبايل 77-111-3333.

0: نبدأ معك من الجذور أستاذ سعيد. من هو الشاعر سعيد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر استضافتكم القائمين على هذا البرنامج. في البداية كانت رحلة شعرية كغيري من الشعر، لكن هناك كان سببا في موهبتي، يعني كان الفضل الأول لأبوي، يعني طبعا كان شاعر وكنت أحفظ من قصائده الكثير، ومع الوقت يعني كان الحفظ لدي جيد، ومع الوقت أدركت أن هذه الموهبة غريزة لدي أنا، حتى ظهرت في أول قصائد لي، ومع الوقت حتى تطورت وأصبحت إلى هذه المرحلة.
0: جميل، يعني كان من قبلك من أسرتك شاعر. صحيح. يعني دائما ما هذه المواهب هي ما تكون، يعني دائما تنسب للوراثة، ودائما تنسب بالمهارة، ودائما تنسب بالشخصية.
1: صحيح، قد ربما تكون فطرية يعني وراثة، وقد ربما تكون موهبة.
0: جميل جدا. يعني أنت من أبناء مديرية الجوبة، وهي يعني من

0: مديريات محافظة مأرب دائما البدو ما يتميزوا بالقصائد، يعني ما كان سبب أيضا ضيع؟
1: إلا هذا طبعا الطبيعة التي تعيش فيها هي لها دور. نحن هنا نحن كأبناء ريف وهكذا، قد ربما تجدي أن الشعار يكونوا من البداوة ومن المناطق الريفية أكثر من المناطق المدنية والحضرية.
0: صحيح،
1: طبيعة الأجواء فيها.
0: جميل، إذن تقدر تحدد لنا الوقت اللي كتبت أول فيه قصيدة؟
1: ليس وقت محدد بالذات، لكن قد ربما أني أدركت يوما ما أنني بالفعل أستطيع كتابة قصائد موزونة بذات طابع شعري جميل، وكونت أول قصيدة من زمان وأخذت منها. حتى كنت طبعا عندما أكتب القصائد لم أكن أعرضها طوالي، كان هناك شخص لدي يعني ابن عمي اسمه الشاعر علي مثنى، قام بإلهامي وتشجيع على الموهبة حتى تمكنت.
0: وإحنا كان السؤال من هو أول من التفت لموهبتك وشجعك؟
1: هو هذا علي مثلنا، يعني كان مثل ما أقول داعم المعنوي لدي.
0: وأسرتك كيف، خاصة معك يعني أبوك من قبل، كيف كان الدعم؟
1: طبعا أبوي هو له الفضل الأول بعد الله، أنها كان يشجعني دائما. وبعد حفظ قصائد الكثير من القصائد له، عرضت عليه بعض قصائدي وقال ما شاء الله أنت شاعر ويبدو عليك لك مستقبل شاعر.
0: جميل، يعني تذكر أول قصيدة أو مثلاً أحد قصائدك القديمات؟ الإنسان كل حين يتطور.
1: أذكر قصيدة لكن ليست ذلك المستوى. قصيدة في البداية كانت في عهد علي عبد الله صالح طبعاً،
0: رحمه
1: يقول
0: الله.
1: فيها: الشعب جايع وكل المسؤول شابع، ولا أعرف رخص الغذاء من غلاه، واجب على الرئيس علينا يدافع لا مفزع في شعبنا. يا عماه مسؤول والتاجر لدى الشعب بايع، ما حد رحم للشعب يا له علىه، كم يا فل العمر ووسسوا من مصانع وصالوا لابنه شراه، وإحنا على رجينا وهو في الخط جازع كأنه نزل من سماه، والجيب جنبه مرافق والطرابيل رافع وعكس الاتجاه. أمل لنا في علي إنه لدى الشعب فازع يحاسب لديهم عصاه، الشعب بك يا علي بالحكم راضي وقانع ولا مباحد سواه، وباني الوحده الكبرى وسوى المنافع وسد مارب بناها، أحسن لكم يا ذي الهادي تشانع علي شجاع وجه.
0: صح الله لسانك. كم كان عمرك يوم كتبت ذي القصيدة؟
1: تقريبا حدود 13 سنة وحوالي.
0: والميل السياسي ما كان طاغي عليك؟
1: الميل السياسي ما أصبح طاغي إلا من هذه الفترة الذي نعيشها.
0: يعني عمر شخص ب 13 سنة ويهم مواضيع وقضايا يعني سياسية؟
1: طبيعة الشعب اليمني، أي من أن يخلق الطفل إلى أن يبلغ مرحلة الوعي وكذا يدخل في بحر السياسة، هذا بحر لا مفر منه.
0: والمشكلة إن حتى قد الكل ذا الحين.
1: أكيد، لأن هذا في أي مجلس سياسة أصبح الدور رئيسي.
0: كيف تصف تجربتك الشعرية اليوم؟
1: أجد أن الماضي له دور كبير في إتقانها اليوم، وأصبحت الآن طبعا لا أثني على نفسي، ولكن أرى أني جيد جدا في مجال الشعر من ناحية سياسة وغزل أو أي نوع من أنواع الشعر.
0: جميل، هل عندك مشاركات من قبل؟
1: مشاركات مثل ماذا؟
0: مثلا في مثلا محافظة مأرب الآن أصبحت والحمد لله يعني تنوع ثقافي فيها، وعندها يعني أصبح أنها في احتفالات في مشاركات.
1: صحيح، بالنسبة لهذا المجال أنا لم أخوض فيه حتى الآن، رغم قد كانت هناك عروض وكانت الدخول في هذا المجال، لكني كنت متردد نوعا ما، أو ربما لا أحب الظهور بشكل مباشر. ظهوري الأكثر هو يكون على مستوى التواصل الاجتماعي. لا أكثر
0: التواصل. مثلا عندكم دائما ما يكون عندنا نكف قبلي وجعلنا مثلا تجمعات مثلا تفعل شعر قصائد؟
1: أكيد، هذا نخوض فيها كثير، نخوض فيها كثير بالذات هذه الفترة والفترة الذي مضت.
0: جميل، ليش ما مثلا المشاركة يعني أصبح الآن أصبح الكل مع صوت ويقدر يطلع، معاد به وقت الآن به خوف مثلا قدام الناس؟ وأكيد أنا ما أطرح عليك السؤال أنك تخاف، بس ليش ما فيش مشاركة يعني مثلا؟
1: ربما هذا السؤال لازال محيرني أنا، لأنها لا توجد غريزة أو دافع لدي في الظهور بشكل إعلامي كبير. ربما أنني مكتفي هذه الفترة بالتواصل الاجتماعي، وأيضا أرى أني لست جدير بذلك المستوى الذي يكون ظاهر كغيري من الشعار علي سويدان وغيره من الشعار.
0: يعني مثلا هل تغيرت لغتك الشعرية مع الزمن؟ كدائما يكون شخص مع بدايات عنده في مرحلة الطلوع، يعني دائما ما تتغير اللغة الشعرية أو الميل الشعري أو مثلا أو التخصص خلنا نخله.
1: بالنسبة للغة الشعرية أو المجال الشعري يكون على حسب الموقف، وبالنسبة للطابع هو ذاته من أول يوم إلى اليوم، لكن بالنسبة للمواقف التي تحكم على نوع الشعر الذي يكتب.
0: يعني مثلا أنت بالعامي أو مثلا بالعربي؟
1: لا بالشعبي طبعا، ما يسمى بالنبطي.
0: النبطي جميل، وهو دائما يعني خاصة خلنا نقول البدو، يعني هم دائما هو شعرهم خاص
1: مجالهم. نعم.
0: يعني أين يقود القصيدة عندك؟ هل الموقف أو اللحظة أو الفكرة؟ متى حين تكتب شعر؟
1: كثر كتاباتي القصائد يكون إما عن مواقف أو عن خيال، لكن الأكثرية قد ربما تسميها عن مواقف حاصلة في المجتمع المحيط بنا.
0: مثلا يجي حد يطلب منك قصيدة تكتبها؟
1: أكيد، يعني حسب الطلب وحسب الأهمية لها ربما تحضر.
0: حلو. إذا ممكن يعني لأن دعنا انتقلنا من الحديث إلى الشعر، نش نسمع الآن نص من تجربتك قصيدة
1: من أي بحر، سياسي أو غزلي أو
0: اختار أنت عادي.
1: طبعا لدي عدة قصائد، لكن هذه قصيدة غزلية كتبتها قبل فترة. طبعا ليس كل ما يكتب يعبر عن مشاعر الشاعر، لكن ربما تكون خيالية. يقول: فيض المشاعر كساهل البعد حالة ذهول، فيض المشاعر كساهل البعد حالة ذهول، واضغاث الأمال في وصلك على مفترق، من يوم ما غبت يا ولسان حالي يقول، هل من لقى يجمع الله فيه شمل افترق، ولا أصبح الوصل من طول انتظاري خجول، يحط عينه بعيني ذي ذبحها الأرق، عجز تلاقي على شوفك طريقة وصول، ومواج بحر الغرام تسوقني للغرق، عجز تلاقي على شوفك طريقة وصول، ومواج بحر الغرام تسوقني للغرق، والعمر يمضي وأنا والشعر رفقة ليول، والحبر يشفي بزفراته غليل الورق، ولامتى وانت في سكرة غيابك جهول، لحن قلبك ولا عود المحبة زرق، ما كل من طول الغيبات تلقى قبول، وش لي بكثر الغنايم والسرور انسرق، وان كان لابد من شمس المحبه تزول، في الحكم حكم القدر يا نور توه شرق، مغير ليت الفراق يكون حسب الاصول، عساه يذكر بمحراب الوفا من فرق. سلامتكم.
0: صح لسانك.
1: اهلا لك.
0: قلت لي طابع شعرك غزلي ووطني وايش؟
1: وسياسي ايضا، حول ميليشيات الحوثي وما الى.
0: كيف تشوف دور الشعر؟
1: الشعر له دور كبير جدا في مواقف وفي كلمة، قد ربما إذا كان الشاعر يكتب عما يمليه إليه ضميره يكون للكلمة وقع في أوساط المجتمع، قد ربما تغير أو توعي أشخاص ربما كانوا في جهل عن موضوع ما، ويمكنك إيصال رسالة عبر الشعر.
0: ومثلا كمجتمع مثلا خلنا نقول كان غني بالشعراء، كيف تشوف اليوم المجتمع المغربي في الشعر؟
1: لا زال هناك كثير من الشعر، لكن قد ربما الظروف التي يمر بها الشعب بشكل عام قد ربما تؤثر على نفسية الشعر وهكذا، وقد ترى الكثير من الشعر ينطفي عندها الوهج للشعر وهكذا.
0: يعني بسبب دائما هم يعني قرأت معلومة مرة يقول إن الحرب تطلع الشعراء.
1: أكيد في هناك شعار لا زالوا قائمين، وبالنسبة للشعر حتى هناك شعار قد ربما أنهم تخصصوا في مجال معين لا يميلوا لأي بحر ثاني كالسياسة وغيرها من الأحداث.
0: إذن السؤال: هل يكتب الشاعر عن وطن مثقل بالجراح؟
1: بلا شك، بلا شك الوطن يكون من أهم ما يكتب عنه الشاعر، وينغرس في نفسه دافع الوضع الشعب، وإن لم يكن يقدر على تغييره إلى الأفضل قد ربما يعبر بما يستطيع.
0: جميل. احنا ذكرنا دور الكلمة في زمن الحرب، قلنا مثلا انت قلت لي من عمر 13 سنة وانت
1: تقريبا
0: تكتب، يعني مثلا جت الحرب وانت في اي عمر؟
1: يعني هي تقريبا من 2011 حسبي، من عمر الى 14 كذا، ما هي يعني بعيد.
0: وكيف تشوف تأثير الحرب على كتاباتك؟
1: طبعا من يعني البدايه لما اميل الى هذا الى الكتابه عن السياسه وعن الاحداث والثورات وما اليها، لكن في الفتره الاخيره بتواكب الاحداث واشتداد الازمات ملت ميول كامل الى هذا الجانب،
0: وخصوصا يعني اذا كان بمثلا شخص فقد او
1: صحيح.
0: يعني
1: هذا من اهم،
0: يعني تصبح الان قضيه ثار اكثر من انها قضيه يعني حرب الكلمه.
1: صحيح.
0: يعني هل عندك قصائد مثلا الرثاء او اي شيء؟
1: الرثاء
0: او قصائد وطنيه يعني، مش مشكله يعني بهي بالذات.
1: هناك قصائد يعني رثاء، لكن قد ربما ليست في شخص معين. يعني قد ربما تكون مع الاحداث في غزه، هذا موضع رثاء طبعا. مع الضحايا التي تصارعت في هذه الفتره الاخيره كتبت حول غزة قصائد.
0: يعني هل تتخذ دائما الشعر كمهنة؟
1: ليس دائما كمهنة، لا، لو كان كمهنة لك كنت ظاهر بشكل كبير على الإعلام.

0: ووسائل الحرب دائما مش شرط انها تكون سلاح وطائره و... يعني والكلمه
1: ربما تكون كلمه. والان الحرب القائمه اعلاميا
0: فعلا يعني دائما ما يعني نشوف انه يعني الحرب الاعلاميه هي تاخذ مساحه اكبر من يعني الحرب القتاليه،
1: مساحه اكبر وتاثير لها، تاثير قوي جدا
0: فعلا. مثلا خلنا نتكلم عن دخول الحوثي، كتبت انت في هذا الكيان المدمر،
1: هذا كثير كتاباتي عليه، و لم نوجه اقلامنا على مثل هذه الشرذمه، لا بارك الله فيها اقلام.
0: ايضا نسمع قصيده منك تتكلم عن دخول الميليشيا الحوثي، او خلنا نقول وجودهم الزائل باذن الله.
1: طبعا هم يحيوا يوم ذكراهم في 21 سبتمبر تقريبا، هذه دخولهم الى صنعاء
0: ويسموها ثوره.
1: نعم هذه ثورتهم. كتبت في هذا يقول: يا نكبه الظلم والحرمان والقطعه، يا نكبه الظلم والحرمان والقطعه، لابو مسيرش وابو من قالش، ثوره 21 يوم اسود على صنعاء، كل ما تجدد يزيد الطعم في زوره، واليوم عادت بنفس النهج والمسعى، واهدافها واضحه بالصوت والصوره، تخطيط شامل تدمير الوطن جمعه، ونسف قانونه العادل ودستوره، من اجل يصبح لاحرار الوطن خضعه، ويحكم حكم شيعي حسب منظوره، وافكارها افكار هدامه وسمفعه، وخير شاهد عليها يوم عاشوره، تجعل من اقنى الشعوب الباذخه جوعه، وتموت من سمها الفتاك مقهوره، والشعب غارق بلهوه، ما عرف وعى ان الهدف بات ذا تاثير وخطوره، خوفي على جيال تمرح داخل المرعى، لا تخلط افكارها بافكار محظوره، هذا ولا عاد شي يخفاك يا صنعاء، جسم المسيره بدا كامل وهي عوره، والظلم لابد له من خاتمه شنعه، وراية الحق باذن الله منصوره.
0: منصوره باذن الله، صح الله لسانك.
1: صح الله لسانك.
0: دائما يعني احنا الان في مارب، يعني اصبح الكل، مش في مارب، اليمن كلها ضد ذا الكيان، ضد الجماعه. يعني مثلا اكيد انك محارب
1: بلا شك،
0: فكيف يعني الشاعر خلنا نقول الأدبي اللي يشوف زوايا مختلفة على الناس، كيف يكون محارب وشاعر في نفس الوقت؟ يعني كيف التأثير؟
1: قد ربما أن الشعر في البداية، أنا بصراحة كنت أكتب الشعر، ولكن كنت في سن لا يسمح لي بالذهاب إلى الجبهات، لكن في الفترة الأخيرة كنت طبعا أحب القصائد أو الكتابة عن ميليشيات الحوثي، وبنفس الوقت نترجمها على الواقع إن أمكننا. وكثير من الشعار تلقيهم في التواصل الاجتماعي وفي الظهور الإعلامي، ولديهم أفعال ومواقف شاهدها في تصدي الميليشيات الحوثي.
0: يعني كيف يعني هل تصف المعركة مثل لو يصفها إنسان ثاني مقاتل آخر؟
1: قد ربما، أو ربما أني لا أقدر أصفها. أحياناً أنك تعيش الشعور بنفسه، قد ربما أنك لا تترجمها أو لا تقدر أنك تعبر عنه،
0: حتى لو كنت شاعر.
1: صحيح، لأن يقول المثل عندنا: الحرب على المتفرج دري، ذلك قد ربما الشخص الذي يعيش الموقف ذاته، قد ربما أنه لا يصل إلى درجة أنه يعبر حتى ولو كان شاعر.
0: كيف مثلاً سقوط مديرية الجوبة أثر على نفسياتهم كأبنائها؟
1: بالنسبة لهذا لدينا إيمان كلي أن الهجرة من بلاد إلى بلاد أخرى، نحن طبعا في بلادنا في مارب، لكن لدينا خير أسوة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لقد ترك أفضل مكان على وجه الأرض، هاجر من مكة إلى المدينة ثم رجع إليها بقوة وإيمان، وهذا ثقتنا بالله، لابد من عودة وإن طال السفر.
0: بإذن الله نحن نرجع، يرجع اليمن كله
1: بإذن الله.
0: بس أقصد يعني مثلا الشخص، يعني الجهة اللي أنت وياها في حرب، يعني فكيف لما تدخل مثلا بلادك، كيف أنا أتكلم من ناحية شاعر، ما أتكلم من ناحية،
1: راح يكون شعور يعني لا يوصف، جدا لا يوصف، ونسأل الله أن نعيشه.
0: غضب أقصد في الكتابات، يمكن لو ما كانت كذا كانت تغيرت كتاباتك.
1: لا بالعكس، بالنسبة للذي عنده إيمان كلي بالقضية فهو يظل على تيار واحد ولا يمكن أن يعاكس، سواء هاجر من بلاده أو ظل فيها، فالمشروع أو القضية التي نحملها أكبر من قصيد وأكبر منها كذا، إن لم تكن واضحة من البداية وثابتة لن نصل إلى ما نريده.
0: جميل جدا. يعني الطابع يعني السياسي هو الغالب أو
1: في هذه الفترة الأخيرة ربما هو الغالب أو الأغلب الموجود لدي.
0: الطابع عادي، تقدر تسمعنا الآن قصيدة بأي نوع من اختيارك؟
1: هذه هذه قصيدة طبعا حول المأرب أو حول الوطن بشكل عام. يقول: يا طوارئ عالقة في ذهن شاعر جفريقة، لا تباطي قيمة إبداعه ولو طول أمدها، ربما تصبح قفار الشعر في لحظة غريقة، والقلوب المثقلة بالصمت تتناثر كمدها. جعل ربي ما يعرضها الحمل ما طيقة، في زمن خلى القلوب تموت حسرها في جسدها، بين واقع كان فيه الحكم لضعاف الخليقة، عاش جيش المسلمين بمرحلة ما قد عهدها، قد تفوق بلغصات الذل واسماها العميقة، ليس ضعفا إنما عز الأمم في معتقدها. اعذرونا يا حماة الدين في القدس الشقيقة، أمة المليار تحت الذل يتكاثر عددها، وبين نظرة حر متعايش بواقع ما يليقه، كل ما حاول يفك القونها اشتدت عقدها. وانت يا حاكم سبا مهد الحضارات العريقة، لا بغيت العافية حذراك تهمل من فقدها، دامك المسؤول الأول ما على غيرك طريقة، يوم حطيت الثقه في ناس جارك من حسدها، غبت يا سلطان واصبح وضع مارب في الحقيقة، وضع ينخر في صدور أبطال هذيهم سندها، والعتب ما عاد يجدي لا حصل من بعد ضيقه، طالما والقصد تقدير النشامة في بلدها، لم تاين عن عميد المال بوفصاط الحديقة، والذياب العادي يهرس القمم ما أحد نشدها، من يبى التحرير يجتث البلايا ذي تعيقه، مستحيل يصلح أوضاع البلد ذي هو عصدها، ختمها يا شيخ خذ حذرك من النار الصديقة، يا عساها ما تخيب مال مارب في ولدها.
0: صح الله لسانك،
1: صح بدنك.
0: كيف تشوف وضع مارب؟
1: أفضل من غيره بكثير، أفضل من غيره بكثير، رغم الفساد الحاصل أو المهاترات الإعلامية، لكن نحمد الله على الحرية والعافية والستر، فنحن في محافظة مارب أفضل بكثير من غيرنا في المحافظات الأخرى،
0: فعلا في المحررة والمناطق تحت سيطرة.
1: صحيح.
0: بس مثلا دائما ما نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي، دائما في، خلنا نقول، ما أدري هل هي مزعبلات أو قصة، يعني إثارة جدل أو ترند، يعني دائما ما نشوف تطلع في مثلا في الفيسبوك كذا مواضيع إيش كذا، كأنه تسليط الضوء على جوانب مش موجودة في مارب، أو مثلا هي يمكن موجودة بس
1: سلبيات.
0: السلبيات أقصد.
1: صحيح، هناك الكثير من يذكر السلبيات وينسى الإيجابيات، وهذا من النوع الذي يسمى متذمر. لا يعني مهما وصلنا إلى الفساد أو السوء المعيشة هنا، لكن يجب علينا أن نذكر الإيجابيات والتي هي أساس الحياة، كالحرية والكرامة، وهذا بذلنا عليها دماء ليست مجانية طبعا، لكن يجب على كل شخص أن يذكر الإيجابيات قبل السلبيات، ولا يجحد، لا يكون جاحد.
0: جميل. مثلا أنت كيف ترد على كذا؟
1: والله كل شخص، لكل شخص ينعملها بما تليق. هناك من يلقى هذا، في هناك من يقتنص السلبيات وهو كاره لهذه الأرض، وفي هناك من هو بالفعل يقتنص هذه السلبيات وهو يريد إصلاحها. ليس كل من نعم، ليس كل من ينتقد يريد إصلاحها، لكن بعضهم يقتنصها أو يصطاد في الماء العكر كما يسمونه، يجدها فرصة للانقضاض على مأرب أو السلطة في مأرب.
0: وكيف تشوف توجه الشباب المأربي؟
1: يعني ليس كل، يعني هناك وعي، هناك وعي مجتمعي كبير، لكن ليس بذلك الدرجة. هو نأمل إن شاء الله أن يكون هناك المجتمع المأربي وغيره من المجتمعات، لأن إحنا في مأرب لم يعد هناك اسمه مجتمع مأربي أو مجتمع كذا، أصبح المجتمع مختلط من كل الفئات.
0: بس ما تشوف أنه يعني تنوع إيجابي للشباب المأربي، أن تأخذوا من عادات الناس وثقافاتهم أولا وهم يأخذوا منكم، تشوف يعني تغيرت النظرة عن مأرب 180 درجة.
1: صحيح، هي كانت ما يسمى مثلث الشر، ولكن هناك عادات، هناك عادة تقاليد قد ربما لا يتأثر بها الوافدين من المحافظات الأخرى، وهناك عادات وتقاليد أيضا لا يمكن نتأثر بها منهم. يعني هناك حدود فيما بيننا وبينهم، وليس كل المجتمعات تمضي على عادات وتقاليد في نفس النهج، هناك أشياء مختلفة فيما بين الناس،
0: أصلا أشياء ما يقدر أحد يستوعبها والثاني ما يقدر، لأنها
1: صحيح.
0: من المنبت، من الأصل.
1: صحيح، متجذرة.
0: جميل. يعني مثلا لكن أنا أشوف مثلا الآن في جامعة في مارب، في قنوات الآن في مارب، في منصات، في صحف، في شيء جديد.
1: صحيح، جديد بشكل كبير.
0: وأنا ما أحط الجانب مثلا أنه هذا سبب، أنه بس المجتمع المضيف هو اللي،
1: صحيح هو قد ربما في كل شر، في كل شر يأتي خير. من أهم، يعني بعيدا عن هذه النظرة، من أهم هذا الحرب التي أقيمت على اليمن من أهمها هو توحيد الصف المأربي هناك قبل أن تكون قبل أن نواجه ميليشيات الحوثي. كان هناك محانكات وثأرات في بين القبائل بين هالبين، وهذا من أكثر ما يحمد عليه اليوم، توحيد الصف المأربي حول هذا الشردمة.
0: يعني العدو واحد،
1: أصبح العدو واحد بعد ما كانت الدماء تسال فيما بين البين.
0: يعني لو أسألك ماذا بقي في مشروعك الشعري ما قد كتبته؟
1: ليس هناك شيء محدد، ولكن قد ربما المواقف أنها هي التي تفرض علي فيما بعد.
0: يعني مثلا أين تأخذك القصيدة في القادم؟ أين بتأخذك القصيدة؟ ليش يعني هل بتعطي القصيدة مجال؟ لو مثلا انتهت الحرب وعاد كل الديارة وتغيرت الأحوال، هل بتعطي القصيدة حكا بأنها تكون مهنة؟
1: طبعا الحرب لا شك أنها أن الحرب بين الباطل والحق قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلذلك نحن كمجتمع أو كشباب مسلم قبل أن نكون يعني كشباب مسلم يجب علينا جميعا نشعر أن نحن مكلفين، ومكلفين ليس من وصل إلى عمر 20 أو كذا ينظر إلى الدنيا. فهناك إحنا على مستوى الأمة العربية نعيش أسوأ ظروف تعيشها الأمة المسلمية، ويجب على كل شاب مسلم أن يشعر أنه مكلف، ويجب أن يضع في حسه أنها يأتي يوم من الأيام ويكون محل مواجهة إما مع عدو داخلي أو خارجي.
0: هو فعلا، لكن يعني هل بنبقى بنفس السياق ما بش حياة؟
1: ليس كالوقت كامل، لكن نكون على استعداد.
0: وكيف تشوف الشعر مثلا في المجتمع الآن؟ مثلا اين مستقبل الشاعر في مجتمع اليمني حاليا؟
1: لا مستقبل له في اليمن صراحه، هو اغلب اليمن لا مستقبل له، انما تاثير وزخم اعلامي ياخذه الشاعر لا اسوا. اما بالنسبه انه يكون مستقبل او يكون مهنه، هذا شيء محال في اليمن.
0: فعلا، بس مثلا كان يعني سمعت مره يعني جدي كان يقول معنا يعني واحده شاعره يعني كذا كانه تعظيم وتقديس.
1: صحيح، الشعر بالذات إذا كانت امرأة يكون لها يعني زخم كبير.
0: أما من زمان أقصد كان كذا يحطوا مقام إذا شعر وإذا رجال، يعني هذا شعر.
1: لكن اليوم كثر اختلط الحابل بالنابل، ما تدري من الشعر ومن أيوه يعني، ولهذا أصبح الشعر غير غير غير غير مهم في المجتمع إلا نادرا.
0: وين تشوف اتجاه الناس في الشعر؟ يعني مثلا الان مع التواصل الاجتماعي مع يعني اختلاف الثقافات اذا تسمع شعر عربي، اين التوجه الاكثر ذي يجذب الناس في كتابتك وتفاعل التفاعل اللي تشوفه انت في الفيسبوك مثلا؟
1: اجد احيانا قد ربما تحصل مواقف سياسيه او تخص الاحداث حول الوطن، من كتب عن هذا الموضوع يأخذ زخم واسع. وأيضا هناك تأتي أوقات لا تستطيع أن تحدد فيها الفكرة الذي يريدها جمهور التواصل الاجتماعي، يكتب ما طرع على بالك وتحطها، وقد ربما تأخذ زخم وربما لا على وقع الكلمة.
0: يعني أغلب دعنا يعني نقول أن السياق هو اللي يحكم القصيدة.
1: أيوة الفكرة، نعم، هي التي تحملها والموقف.
0: يعني مثلا الآن يعني مثلا الإعلامي مثلا الشاعر الفنان الرسام كلنا بنبقى بمسار يحددها الترند وتحددها الأحداث.
1: أصلا الترند أما الأحداث يعني تقدر أنك اليوم في مجتمعنا تقدر أنك تحدد موهبتك من خلال التواصل الاجتماعي، قد ربما حتى ولو لم تكن ذا موهبة كبيرة قد ربما تأخذ زخم إعلامي وتصبح من أهم الشعارة والكتابة والرسام.
0: جميل، إذن هل عندك قصيدة الآن تلقيها تحب تلقيها في أي موضوع؟
1: طبعا هذه قصيدة كتبتها ليست بعيدة، يعني قريبة جدا.
0: جميل، وهل تتعلق بالأحداث اللي حصلت؟
1: صحيح، بأحداث حضرموت. هناك للأسف هناك هذه الأحداث الأخيرة التي حصلت في حضرموت هناك خلاف يصبح بين المجتمع نفسه وبين الدولة وعلى مستوى الإعلام، ويتم رمي الاتهامات على بعض الجهات وهكذا، وقد ربما يحصل استفزاز وتضطر إلى الكتابة.
0: فعلا، لأن الأوضاع تستثيرك يعني.
1: نعم، هذه
0: إذن مستمعينا الكرام، أقدر يعني أن تقدروا تكونوا شركاء في هذه الجلسة الشعرية، وعلى الأرقام دي ذكرتكم في البداية لكن بذكركم الآن. الرقم الثابت 06-30-4606، ومعنا أيضا يمن موبايل 775-111-3333. تقدروا تتواصلوا معنا وتطرحوا أي سؤال على شعر الحلقة اليوم، أو تشاركوا بأي قصيدة على ضفاف الإبداع.

0: إذا نستمع الآن إلى قصيدة حول الأحداث اللي حصلت في حضرموت، ويلقي لنا الشاعر سعيد حسين مثنى.
1: يقول كل مؤمن مبتلى وإحنا قد الله ذي بلانا، كل مؤمن مبتلى وإحنا قد الله ذي بلانا، حسبي الله يا محمد واجسينا من ذنوب، لا كسرنا شوكة الحوثي ولا سلمنا دمانا، ذيت موت أبطالنا في جرهديات الدروب، كان ربي خصنا للمعضلة عمن سوانا، واستخرنا يا المارب البلاوي والحروب، غير أقول استغفر الله يا محمد طالما أنا عبد الله مثل غيري في الحياة أخطي وتوب. خبروا شرعية المنفى وذي يطعن قفانا، إن عاد الشر متربص بهم من كل صوب، والنمارب وأهلها عند الله الله ما توانا، يوم تتبخر جنود الفيسبوك واليوتيوب، لا قليل الأصل يجهل دورنا ينشد عدانا، من متاو العيب يرمينا وهو كله عيوب، فعنا مشهود ما يحتاج شاهد عن وفانا، يوم زرع الطيب ما يثمر بجاحد أو كذوب، حي ماضينا وحاضرنا وحي الله نبانا، رغم عن عين الردي والنذل وضعه في القلوب، هكذا تاريخنا ناصع وهذا مستوانا، من زمان معمدينة من حجر صورع وطوب، وانت يا ناقص شعور النقص عله ما تدانا، ما ينال العز ذي مثلك البس من كل ثوب، ختم قول يعظم الله هجرنا وحسن عزانا، في المصائب ذي قضاء ربي من أحداث الجنوب. سلامتكم.
0: صح الله لسانك، والحمد لله، يعني الحمد لله أنا هدأت الأوضاع
1: أكيد الحمد لله إلى الأفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني أين بقيت مارب في أوضاع الجنوب في تاك الفترة مثلا؟ يعني كان دائما الأنظار حول مارب، يعني كانت
1: الحرب في الجنوب والأنظار الإعلامية حول مارب.
0: مارب
1: متأثرة بأي حرب تكون في اليمن.
0: ليش مارب؟
1: هذا محاكاة إعلامية قد ربما تكون من الداخل ومن الخارج، والأغلبية أن هناك من يقوم ببث السموم والأفكار أو النظرات السيئة حول مأرب وساكنيها، وتصبح الأقلام موجهة كلها على مأرب.
0: لكن يعني ما تركز إنه يعني كأنهم في صف، كل الأطراف في اليمن في صف ومأرب في صف.
1: بلا شك نرى اليوم في المجتمع أو نعيشه هذا، بلا شك أن مأرب تكون إما مع أو ضد.
0: يعني مش
1: تكون متأثرة مأرب بشكل كبير، إما في حرب أو في سلم.
0: لكن الحمد لله الآن أحس في تطورات.
1: أكيد بلا شك إن شاء الله، والله يوالف القلوب.
0: إذن كيف تشوف أن الشعر في ظل التغيرات؟
1: أصبح الشعر بالنسبة لها كما قلنا في البداية أن الشعر موقف كبير ورسالة. إذا كان الشخص يمتلك غريء أو ضمير قضية. حي وقضية فلن يكل ولن يمل في إيصال فكرة أو رسالة تؤثر على المجتمع المحيط به، ولذلك على أي شاعر أو كاتب أو أديب أن يجعل قلمه أو كتاباته كلها موجهة عن هذا الفكر الخطر الذي نقوم بواجهته إلى اليوم، وهو سبب كل ما يحصل لنا.
0: جميل. مثلا أنت تكتب قصائد طوال تكون طويلة أو
1: ليس بذلك الشكل؟ يعني أنا ربما أني نادرا تلقيني أكتب قصائد بشكل طويل أو بحر طويل.
0: يعني مثلا أنا يعني أين أحب قصيدة لقلبك حسيت أنك أنت كتبتها بأكثر تمكن؟
1: والله بالنسبة لها قد ربما تكون أحداث غزة، يعني بصراحة كتبتها من ضمير ومن قلب، يعني مدمع على ما حصل لهم،
0: لأن في غزة تأثر الجميع
1: بلا شك، ومن لم يتأثر ليس مؤمن، حدثت أحداث تشق الصخرة ليس القلوب البشر. يقول أبلغ من الشعر تنهيده تثير الشجن، أبلغ من الشعر تنهيده تثير الشجن، من صدر لقاوم وجاعه ولا اعتادها، واصدق من البوح في عالم طواه الوهن، دمعه على خد ثكلى فقدت أولادها، فيها من الحزن ما يغتال فرحة وطن، جميع ما فيه ما يقدر على سعادها، لو يختلط دمعها الطاهر بساحل عدن، لهاج غاضب على أمريكا وموسادها، عليكم العار عليكم العار يا حكام آخر زمن، يا عار الأمة وعورتها وقوادها، لا طول الله بقاكم يا حذي بايدن، كل ما الضحايا تزايد نسبة أعدادها، وواهي جرح من خلف الضلوع استكن، يدمي انصابه قلوب الناس وكبادها، وشحيلة الذيب وظروفه تسم البدن، ما بين حصر المسافة وآخر أبعادها، تعيش يطهر بلد معروف وأجمل وطن، واعتاق لاع العروبة وآخر أمجادها. سلامتكم.
0: صح الله لسارك. يعني في أحداث غزة هل كنت تكتب مثلا تنشر؟ لأن احنا شفنا موجة موجة من ال.
1: لا شك كثير من القصائد نشرتها على حسابي حول أحداث غزة.
0: حلو. متى بدأت فكرة أنك مثلا تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: من تقريبا 2017 تقريبا.
0: جميل. وكنت
1: لكني على عدة حسابات، لست على حساب واحد.
0: أيوة.
1: وكنت غير مهتم بهذا المجال حول التواصل الاجتماعي، كان مجرد وقت أمضي.
0: والآن كيف
1: تشوف؟ الآن أصبحت لدي صفحة رسمية، هو أي رسالة أريد توجه رسالة أو فكرة وكذا أطرحها على الصفحة الرسمية.
0: وهل تشوف أن في تجاوب مثلا، أو مثلا هل تشوف أن صدى ما تقوم نشرها في مواقع التواصل؟
1: صحيح، لها صدى. أحيانا المواقف أو القصائد التي تكسب على حسب مواقف تخص الجميع بشكل عام تأخذ زخم واسع ولها جميل. تأثير.
0: يعني نقدر نقول أنك كونت قاعدة جماهيرية عبر الفيسبوك.
1: صحيح.
0: حل. وهذا يعتبر جانب من أنك تظهر نفسك، مش شرط للحفلات أو الفعاليات تظهر
1: هو الشاعر. هذا أنا بالنسبة لي ظاهر على هذا المستوى إلى الآن، إلى هذا المستوى لم أتعده.
0: إن شاء الله أنه يكون لك مشاركات. اكسر حاجز الخوف.
1: ما هو شي خوف، لكن ربما ما توجد غريزة داخلي أنها تدفعني إلى الظهور إعلاميا بشكل كبير.
0: أنا ما أقصد بالخوف أنه أنت ما تقدر توقف.
1: فهم.
0: أقصد حاجز الخطوة الأولى.
1: فهم.
0: يعني كونك أصلا من أبناء محافظة مأربة تلقى أكيد رواق كبير، لأنه يعني المجتمع المأربي أو البدوي بشكل عام يحب يدعم مواهب الشعر.
1: بلا شك، هم من أكثر دعمي مواهب الشعرية. وهناك الكثير من المجالات أو القنوات والإذاعات تستطيع من خلالها الظهور إعلاميا.
0: جميل. وفي يعني تقدر حتى مشاركات تنشر مثلا عند أي إذاعة، أي قنوات مثلا، في قنوات قنوات اليمن تحط مساحة أنك تقدر تشارك في برامجهم في.
1: صحيح هذه، ولكن إن شاء الله في القريب العاجل أو في القادم خوض في هذا المجال
0: إن شاء الله. وأنا أشوف أنه يعني المجتمع اليمني يقدر الآن منصة فيسبوك أكثر من حتى ما يقدر التلفزيون.
1: أيوة، أصبحت جميع القضايا تطرح على الفيسبوك. أصبحت فعلاً. اليوم السلطة، حتى السلطة على مجال السلطة أصبحت متواجدة في الفيسبوك.
0: فعلا، الرئيس العليمي مع صفحة في الفيسبوك.
1: وأصبحت تأثير الكلمة أو أي قضية تريد إيصالها أو مظلومية من عبر الفيسبوك تقدر تصلها.
0: فعلا، لأنه يقدر يعني يروجوا لها بشكل أكبر، ويعني يقدر تصل للجميع. التلفزيون الآن أصبح ترفيه للأطفال أكثر من أنه توجيه رسالة إعلامية أو خطاب للشعب.
1: بلا شك.
0: يعني ما بنوصل إلى عد إحنا ما قبل الأخير، بس يعني إيش الرسالة اللي أنت دائما من قصائدك تحب تصلها؟
1: قد ربما أن هناك رسالة يعني أو رسالة يعني باقي في رأسي، لكن قد ربما أني لا أكتب عنها كثير، لكن هي أن يشعر كل إنسان في المجتمع، بالذات في مأرب، يعني خاص في مأرب واليمن بشكل عام، لدينا قضية واحدة وهي الحوثي، أما ما دونها من مهاترات إعلامية وخلاف وما دونها من خلاف فهو خلاف سياسي لا أكثر، وما دمنا بنفس العقيدة فأي خلاف سياسي هذا زائل، ما دامت العقيدة سالمة فهدفنا معروف وقضيتنا واحدة.
0: جميل. هل تشوف أن الكل يحمل نفس القضية؟
1: ليس ككل، لو كان الكل لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
0: فعلا،
1: هناك من يدس السم في العسل، ومنهم في أوساطنا، وهناك من يقوم بالترويج لأشياء كاذبة وشائعة من خلالها تستطيع أن تشق الصف.
0: جميل. لكن بإذن الله يعني نحن نقدر بالكلمة وبوسائل الإعلام الرسمية والخاصة نحن نقدر يعني نقود المعركة الطويلة.
1: بإذن الله يجب على الشخص أن يستشعر حجم القضية ونزاهتها وكل شيء بيتحقق إن بذلنا السبب.
0: بإذن الله. يعني نشتي قصيدة نختم بها البرنامج.
1: قصيدها جيب قصيدها غزلية.
0: جميل، بدأنا بالغزلي ونختم بالغزلي.
1: صحيح. طبعا هي من الخيال، ليست حقيقية.
0: هو دائما الشاعر مش شرط أنه يعيش كتاباته، لأنه هو عنده خيال وعنده سعة في المعرفة، فمش شرط أنه يكون يكتب شيء هو يعني شخصي،
1: يعني يعيش واقعي. يقول لقيتها صدفة وفي نفسي من الماضي وجل، لقيتها صدفة وفي نفسي من الماضي وجل، كنت أحسب أن حلم راودني وأنا قدامها، وتوجهت نحوي وفي خطواتها لمحت خجل وحس نبضي يرتفع كل ما تجر قدامها، قالت لي أنت فلان، قلت فلان، قالت لي أجل قلتي هنا ولا السعادة وين عاد أيامها؟ قالت عوافي جعلها ما تفرقك حتى الأجل يقصط موحات الشقردية ومرس أحلامها. فجأة تسابق دمع هذه بالعبارات، ارتجل وضحيت رهن دموعها الثقلة وعضب هامها. قالت بغصة يشهد الله عز سبحانه وجل إنك على بألي وروحي فيك، سر الهامها تعزف لك أشواقي صبابة، كل ما حبك زجل وحن لك رغم الظروف الجائرة وأحكامها. قلت الخلاصة وقربت خطوه وقالت يا رجل وش تنتظر روح السجينة غير حكم إعدامها؟ كانها تقول الملتقى الجنة وراحت في عجل تمسح مدامع طرفها أنها تشقك مامها. سلامتكم.
0: صح الله لسانك. إذا وصلنا إلى آخر الحلقة، لكن وجه رسالة يعني من الشاعر سيد حسين مثنى.
1: رسالة غير مش أو غير محددة، لكن إلى جميع إلى من هم إلى من يكون لهم وقع أو تغيير حول الأحداث أو الكلمة أو العقول في أو كلمة يعني العقول الناس، نرجو من جميع من كان لهم تأثير في التواصل الاجتماعي أو غيره من المجالات أن يجعلوا هدفهم واضح ومشروعهم الحوثي لا سوى، وما دونه من المحاكات الإعلامية وغيرها إنما تأخذ من وقتنا الكثير، حتى تمكن الروافض من الانقضاض علينا بشكل عام، ولم يتبقى سوى مأرب في الشمال التي نأمل من الله أن يحفظها من كل كائد، وأخواننا في الجنوب بعد الأحداث يجب أن تتصافى القلوب وأن نتوحد معهم وننظر إلى الحوثي أن هدفنا الوحيد وما غيرها.
0: إذن سعدنا باستضافتك معنا الشاعر سيد حسين مثنى، شكرا لك تواجدك معنا كموهبة ما أقول صاعدة بس متواجدة في الساحة، وشكرا لك لاستجابتك للدعوة وأنك تكون ضيف على ضفاف الإبداع.
1: حياكم الله، وكان لي الشرف الظهور على هذه المنصة وأشكر القائمين على البرنامج.
0: شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لحسن استماعكم ونلقاكم في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وموهبة جديدة.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة. رئاسة هيئة تشاور المصالحة تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسية. كندا تعرب عن قلقها إزاء هبوط طائرة إيرانية في اليمن وتؤكد دعمها للسيادة اليمنية. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت اجتماعا بسفراء اليمن ورؤساء بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني. وفي الاجتماع أكد أن مسؤولية البعثات الدبلوماسية في هذه المرحلة الدقيقة تتجاوز مفهوم التمثيل التقليدي للدولة لتصبح جزءا أصيلا من معركة الدفاع عن الجمهورية اليمنية وسيادتها ومؤسساتها الشرعية. وأوضح فخامته أن التطورات الأخيرة أثبتت أن المعارك الوطنية لم تعد تدار في الميدان وحده، وإنما في مختلف العواصم والمنظمات ووسائل الإعلام وجماعات الضغط ومراكز صنع القرار. أضاف لذلك فإن نجاح أي معركة عسكرية أو سياسية أصبح مرتبطا أيضا بقدرتنا على كسب الموقف الدولي وترسيخ الرواية الوطنية وحماية الحقيقة من حملات التضليل. وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الأيام الماضية للتعاطي مع التصعيد الحوثي الأخير سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، بما يضمن ردع أي تهور لفرض أجندات خاصة لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني. وقال فخامة الرئيس: نجحنا في نفي أن هذا التطور محاولة لكسر الحصار، كما تدعي الميليشيا بالتأكيد أنه لا وجود أساسا لهذا الحصار المزعوم، وأن ما حدث كان عدوانا ضد سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة واختبارا حقيقيا لقدرة المجتمع الدولي على احترام قواعده وإنفاذ قراراته. وأكد أن الحكومة اليمنية لمست تفاهما متزايدا لدى كثير من الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ينبغي البناء عليه خلال المرحلة المقبلة في تعزيز فرص الدعم للحكومة وتطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام. ووضع فخامة الرئيس رؤساء البعثات الدبلوماسية أمام مواجهات المرحلة المقبلة، بما في ذلك العمل على مضاعفة العزلة الدولية للميليشيات الحوثية واحترام سيادة الدولة.

اليمنية ومركزها القانوني دون الإضرار بمصالح الشعب اليمني وأولويته الإنسانية. وأكد الرئيس أن استعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وأن ترحيب الحكومة بأي جهد إنساني بما فيها المبادرة الأردنية الأخيرة يؤكد نهج وحرص الدولة وانفتاحها على كافة المبادرات التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين. أضاف: لكن مع ذلك لن تسمح الدولة بوصول أي رحلات خارج اختصاصاتها الحصرية، وليس أمام الحوثي سوى القبول بهذه البدائل وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالحه الضيقة. ووجه فخامة الرئيس رؤساء البعثات الدبلوماسية الاستمرار في تفكيك السرديات الحوثية المضللة بالحجج والوقائع وحثيثات القانون الدولي، بعيدا عن الخطاب الانفعالي مع إبراز انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ورؤيتها القائمة على تكريس العنصرية وتقويض فكرة الدولة القائمة على العدل وسيادة القانون والمواطنة المتساوية. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم السبت المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هاند جروندبيرغ. واستمع فخامة الرئيس من مبعوث الأمم المتحدة إلى إحاطة حول نتائج مشاوراته واتصالاته الأخيرة وجهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وفقا لمرجعيته التي انقلبت عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأشاد فخامة الرئيس بجهود المبعوث الأممي من أجل التهدئة وإحلال السلام في اليمن، مذكرا بممارسات الميليشيات الحوثية التي دابت على التنصل من كل استحقاقات السلام، كما اعتقد المجتمع الدولي أن جهوده على هذا المسار أصبحت قاب قوسين أو أدنى، لافتا إلى أن مناورات هذه الميليشيات باتت مكشوفة في ارتباطها بأولويات إيران ومشروعها في المنطقة. وأوضح فخامة الرئيس أن ما جرى خلال الأيام الماضية يؤكد النمط نفسه، وأن الأزمة لم تبدأ حول مطار صنعاء وشماعة الحصار، بل بانتهاك السيادة ومحاولة فرض رحلة إيرانية خارج صلاحيات الدولة، معتبرا أن السردية والتهديدات التي تروج لها الميليشيات هي في الحقيقة ابتزاز سافر يقوم على نزعة فاشية لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة. وتبع فخامة الرئيس أنه وفقا لهذه النزعة المتطرفة ذهبت الميليشيات الحوثية في السابق إلى قصف منشآت النفط في حضرموت وشبوة لكي لا يكون سكان المحافظات المحررة في وضع معيشي أفضل، موضحا أن طهران فعلت على مدى سنوات الشيء نفسه في استهداف فرص الازدهار والرخاء في المنطقة. وشدد رئيس مجلس القيادة على أن عملية السلام في اليمن بحاجة إلى اختبارات سياسية جريئة تؤكد أنه لا مستقبل لأي جماعة تنازع الحكومة سلطاتها الحصرية أو تحفظ بسلاحها خارج مؤسسات الدولة أو تدعي حقا سياسيا أو دينيا أو سلاليا يعلو على إرادة المواطنين وسيادة القانون. أدانت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الغادر الذي استهدف عدد من منتسبي قوات درع الوطن في مديرية رما وأسفر عن استشهاد 5 من أبطال اللواء الرابع الفرقة الثانية بينهم نجل أركان حرب اللواء وإصابة 3 آخرين. وأكدت اللجنة الأمنية في حضرموت أن هذا العمل الإجرامي الجبان يمثل اعتداء آثما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم الدينية والوطنية والأعراف القبلية، مشددة على ضرورة فتح تحقيق عاجل وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة وتقديمها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، وعدم السماح لأي جهة أو أفراد بتهديد السكينة العامة والمساس بأمن المواطنين. وجددت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت تأكيدها على مواصلة التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة لتعزيز الأمن والاستقرار والتصدي بكل حزم لكافة الأعمال الإجرامية التي تستهدف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو تهدد أمن المحافظة وسلامة المواطنين، داعية الجميع إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة النظام والقانون. ناقشت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة خلال اجتماعها اليوم السبت مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، وفي مقدمتها التصعيد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية الإرهابية والتدخلات الإيرانية السافرة والمستمرة في اليمن. وأكدت الهيئة خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة محمد الغيثي وحضور نوابها عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وأكرم العامري وبلقيس أبو أصبع إدانتها للممارسات الحوثية والتدخلات الإيرانية التي تمثل انتهاكا لسيادة اليمن وتقويضا لجهود إحلال السلام والاستقرار، محملة ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد وإفشال كل المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب.
وأكدت رئاسة الهيئة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والقرارات والإجراءات الصادرة عنه وعن مجلس الدفاع الوطني والحكومة ومساندتها لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مجددة تأكيدها وقوف جميع القوى والمكونات السياسية صفاً واحداً في مواجهة الانقلاب الحوثي الإرهابي والمشروع الإيراني، بما يعزز تماسك الصف الوطني ويحفظ مؤسسات الدولة ويخدم الأمن والاستقرار ويحترم التطلعات المشروعة لشعبنا ويدعم فرص تحقيق سلام عادل ومستدام. كما ناقشت رئاسة الهيئة عددا من الموضوعات المتصلة بتفعيل أعمال الهيئة خلال المرحلة المقبلة وآليات تعزيز أدائها بما يمكنها من الاطلاع بمهامها الوطنية المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة، ومواصلة دورها في مساندة مجلس القيادة الرئاسي والإسهام في تعزيز التوافق الوطني بما يسهم في دعم مؤسسة الدولة وتحقيق الاستقرار. أعربت الحكومة الكندية عن قلقها إزاء هبوط طائرات إيرانية في اليمن دون إذن من الحكومة الشرعية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة اليمن. وأكدت الحكومة الكندية في بيان صادر عنها تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في عقاب الهجمات والتهديدات المتهورة من قبل الحوثيين المصنفين كمنظمة إرهابية في كندا، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة استقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة. رئاسة هيئة التشاور والمصالحة تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي. كندا تعرب عن قلقها إزاء هبوط طائرات إيرانية في اليمن وتؤكد دعمها للسيادة اليمنية. ختام نشرة قبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغمس. دمتم في خير، في أمان الله.

0: اشعلت واخطاب عنها خضرا وقود الدماء اشعل يا ايامي.
1: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك فرع مأرب.
5: ماما، إيش هذه البطاقة؟
6: يا حبيبتي، هذه اسمها بطاقة صراف آلي.
5: إيش نعمل فيها؟
6: نشتري ونسحب فلوس وخدمات ثانية.
5: من وين نجيبها؟
6: من كاك بنك.
5: يعني سهلة؟
6: الآن أصبحت سهلة، بس في قصة طويلة لين ما أصبحت سهلة.
5: طيب ماما احكيلي.
6: منذ القدم وبلادنا رائدة في الكثير من العلوم، منذ بلقيس ونحن نؤمن بأن التفاصيل هي التي ستبقى، فعندما نؤسس فإننا نملك الريادة لصنع التميز. استمرت اليمن تنمو وتزدهر، وفي العام 1982 كانت البداية الحقيقية بالاتحاد. الكل يعلم معاناة استلام بطائق الصراف الآلي التي قد تستمر لأسابيع وقد تمتد لشهور، ولكن مع كاك بنك الكل يستطيع استلام بطاقته في خلال ساعات فقط من زيارته لأحد فروع كاك بنك الرئيسية. كاك بنك، شاركنا الريادة.
7: أهلا بكم في برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. في حلقة اليوم سنتناول موضوعا مهما يشغل بال العديد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الطموحين، ألا وهو كيف تنقل مشروعك من فرع واحد إلى عدة فروع. أرحب بضيفي الأستاذ سلمان أحمد قشنون، مسؤول العلاقات العامة ومدير إدارة المبيعات في وكالة الخضراء للسفريات. مرحبا بكم أستاذ.
8: أهلا وسهلا بالأستاذ.
7: قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا الكريم، نستأذنك ضيف الكريم ومستمعينا في هذا الفاصل القصير، ومن ثم نعود. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. كما كنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن موضوعنا كيف ننقل مشروعك من فكرة فرع إلى عدة فروع، نبدأ حديثنا هنا مع ضيف الكريم الذي أجدد به الترحيب. مرحبا بكم أستاذ.
8: أهلا وسهلا بالأستاذ.
7: أستاذ الكريم، إذا أتينا للتحدث من منطلق موضوعنا لهذا اليوم، فكيف بدأت فكرة مشروعكم أو ما هو مشروعكم في وكالة الخضراء للسفريات؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حياكم الله جميعا، وأتشرف أن أتواجد هنا مع الكادر المختص في هذه الإذاعة، جزاكم الله خير. بداية فكرة المشروع أولا تتكون من شيئين اثنين. وجود مشكلة بنتناقش عليها إن شاء الله، ثانيا وجود الشغف في هذا المجال. الشغف في مجال السفريات والسياحة هذه كانت أحد الأسباب في فكرة المشروع. ثانيا وجود مشكلة داخل المجتمع وفي ثغرة فراغ وضروري إن إحنا نملأها ونتواجد فيها. عدم وجود مكاتب وشركات سفريات وسياحة التي تقدم الخدمة الصحيحة للمجتمع أو أنها ناقصة في نقص في أداء الخدمة للأفراد والمجتمع. نريد أن نملأ هذا الفراغ ويعني نتطور في هذا المشروع.
7: ممتاز. إذن أول سبب من أسباب أي مشروع كما تحدثتم ونشد على الشباب في أن يركزوا عليه اللي هو وجود مشكلة وحلها. إذا أتينا للتحدث فكرة المشروع هي وكالة السفريات، فلدينا عدة مكاتب سفريات، ما هي الميزة أو سر اختياركم لهذه الفكرة وهذا النوع من المشاريع رغم توفيرها في الوقت الحالي؟
8: ليست المشكلة في توفر أكثر المكاتب أو أكثر الشركات داخل السوق، المهم أن تتميز في هذه المكاتب وأن تقدم الشيء الذي يغيرك عن المكاتب والشركات الأخرى، مثلا جودة الخدمة، مثلا إيجاد فريق مختص في المجال هذا لضمان التعامل مع العملاء بشكل صحيح، وأيضا كسب العميل بالشيء الأساسي الأول اللي يجعله يزورني مرة ثانية وثالثة من الملاحظة الأولى اللي جبناها اللي هي جودة الخدمة والأداء بالشكل الصحيح. هذا هو الشيء.
7: ممكن تلخصوا لنا هذه الأسباب بشكل مفصل أكثر؟ معنى الآن هل دقة المواعيد؟ أنا كعميل أأتي إليكم في مكتبة السفرية الخضراء، ما هي الميزات التي أحصل عليها في دونا عن المكاتب؟ الوقت، الميزات لو تعددوها لنا بالتفصيل.
8: أولاً
7: كيف أصنع هذه الميزات؟
8: أولاً دقة المواعيد، أولاً دقة المواعيد مع العميل. ثانياً وجود الصراحة والثقة بينك أنت والعميل كشركة، طرح عليه بالشيء الواضح إنه إذا عملت شيء بيحصل هذا الشيء، إذا حجزت بيحصل هذا الشيء، بتأخر بديله التفاصيل بما يواكب المجتمع اللي فينا. فلما الإنسان يصارح العميل ولا يتفق معه بشكل واضح
7: يضعه في الصورة،
8: يضعه في الصورة الواقعية داخل المجتمع، لأن إحنا في مجتمع بالذات مع الحروب والأشياء هذه نواجه مشاكل فأفضل شيء إنك تكون صريح مع العميل عشان العميل هذا يستمر معك. وجودة الخدمة. ثانيا التسويق والتسويق الرقمي ويعني والتسويق في مواقع التواصل الاجتماعي شيء كبير جدا، لأنه لو قلنا كان في زمان يطرح لك المشروع بما يغطي المنطقة اللي أنت فيها فقط، مثلا مأرب خلاص في مأرب فقط، لكن مع التواصل الاجتماعي خلاص الناس يحجز عندك عن طريق الفيسبوك، عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق الواتس، فأصبح الفكرة متوسعة أكثر.
7: إذا أتينا من هذا المنطلق للتحدث عن جانب التسويق، ما هي أبرز جهات التسويق الذي اعتمدتها؟ ما هي الطرق في التسويق الذي اعتمدتها؟ وكيف كان عائد هذا التسويق على مشروعكم حتى نوعي المستمعين لأهمية التسويق في المشاريع؟
8: التسويق في المشاريع بالبداية يحتاج إلى تخطيط قوي، ليس كل تسويق بالشكل المطلوب اللي احنا نشوفه، يعني اني اسوق خلاص انشر على الواتس، ضروري تكون هناك خطة مفصلة سنوية مكتوبة ويقام عليها فريق وكادر مختص في هذا المجال، في مجال التسويق، عشان يوصل الى الهدف. ان تضع هدف في خطة التسويق، والهدف هذا يعني كل أسبوع كم نحقق، كل شهر كم نحقق، ويكون حتى هنالك يعني الجرد السنوي
7: تقييمات.
8: تشوف التقييمات كامل هذه تكون موجودة، هذا كله في دراسة جدوى التسويق. فالتسويق شيء كبير جدا وضروري الإنسان يدرسه تخطيطا كامل ويضع له نقاط ويكتبها بداية عشان يصل إلى الهدف المطلوب تحقيقه.
7: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن رحلة مكتبكم ومشروعكم، متى بدأ؟ كم استغرقتم سنوات حتى يكبر المشروع وإلى آخره؟
8: المشروع بدأ من عام 2009، ليست في هذه المحافظة بل في محافظة إب. واجهنا صعوبات كثيرة، ومع الظروف التي مرت بها البلاد من صعوبات وحرب والأشياء اللي هي معروفة كامل، انتقلنا في عام 2017 إلى محافظة مأرب، وتشكل هنالك فريق وكادر قوي. ليس الفريق ضروري يكون مختص بما قد إنه يكون عنده قابلية التدريب لأداء يعني للوصول إلى الهدف، أيوة يكون عنده قابلية للتدريب، لأنه دائما الفريق ضروري إنه يدرب وإنه انه يعطى
7: المعلومات.
8: ايوه المعلومات والدورات الكامله ويكون عنده تقبل في هذا المجال. انك تاسس فريق وليس تجيب فريق عشان يكون كجزء من العائله في هذا المشروع. وانتقلنا هنا في عام 2017 ووفرنا ميزات كبيره ونافسنا في السوق حتى تطورنا.
7: يعني نتحدث عن 9 سنوات في محافظة مأرب غير السنوات
8: نعم.
7: التي كانت في
8: نعم من 2017 8 سنوات
7: ممتاز. إذا أنت أتينا للتحدث عن ما هي تلك الصعوبات التي واجهتموها مثلا في محافظة إب وكانت لكم درس وشيء أكسبكم خبرة تعلمتم منها حينما فتحتم فرعكم هنا في مأرب.
8: لا أي مشروع الفكرة أي مشروع سفريات وغيرها من المشاريع بداية ضروري ما الإنسان يواجه صعوبات ويواجه تحديات وبالمصطلح العامي يواجه مطبات في أي مشروع بيفتحه. التحديات كانت بداية تواجهها في التمويل، ثانيا عندما نضع دراسة جدوى للسوق غير لما تمارسه في الميدان. لما تدرس تواجه مشاكل أكبر في الميدان وتكون في نظرة أخرى تماما. فكانت أول يعني بداية التمويل، إيجاد التراخيص بشكل صعب جدا، خسارة في بعض الأحيان كان عملاء بسبب عدم تعامل عدم إيجاد الفريق المتقبل أيوة المختص. فهذه سببت لنا مشاكل في البداية، لكن سجلنا المشاكل كامل، عملنا على حل هذه المشاكل، لأنه لا يوجد مشروع أي مشروع إلا وفيه مشاكل، لكن اللي يكون متميز ضروري أنه يوجد حل هذه المشاكل ويوجد الكادر المختص اللي يكون كفريق وكعائلة في نجاح الشركة وفي نجاح المشروع هذا.
7: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن فكرة توسعكم، بدأتم في محافظة إب ثم إلى محافظة مأرب، هل كان لديكم توسع أكثر عن من محافظة مأرب يعني فرع آخر؟
8: الآن موجود معنا فرع في القاهرة، معنا موجود فرع في محافظة صنعاء.
7: ما شاء الله.
8: حتى لو اختلفت المسميات عشان التمييز التجاري. يعني التوسع هي كانت الفكرة من قبل. من عادنا من لما كنا في محافظة إب
7: كانت الرؤية واضحة
8: الرؤية أي. وأنا أنصح هذا أكلم المبتدئين الفاتحين في مشاريع جديدة أو اللي هو بنفسه يعني بيفتح مشروع جديد وغير ذلك، لا يجعل نظرة للمشروع أو الهدف من المشروع شيء محدد وصغير جدا. لا، وسع نظرتك، حط رؤيتك رسالتك في مشروعك هذا حتى تصل إلى شيء أبعد فأبعد فأبعد. فكانت النظرة التوسع مين لما كنا في إب في 2009 فكرة التوسع هذه كانت موجودة، ونحن بننتقل وبداية بيكون في إب وبنحاول نتوسع في جميع المحافظات وفي الخارج عشان نقدم خدمة أكثر ونكسب عملاء أكثر.
7: ممتاز. إذا أتينا على فكرة التوسع محليا ودوليا كما تحدثتم في القاهرة، أكيد هناك صعوبات ومعوقات، إيش أبرز هذه الصعوبات في تكوين علاقات خارجية يعني بما أنكم سفاريات وكذا.
8: بالذات لما تكلمتي على الخارجية، عدم وجودك في المجتمع اللي أنت عايش فيه متكيف عليه، صعوبة في المجتمع الآخر،
7: نوع العملاء
8: التسويق يكون آخر، كأنه مشروع جديد يعني في القاهرة كأنه فاتح مشروع جديد، فالتصريحات أخرى، تعاملك مع العملاء في شكل آخر، عدم فهم المجتمع. فهذه كانت من ضمن التحديات والصعوبات واللي يواجهها يمكن أي مستثمر يخرج إلى الخارج.
7: إذا لا تجدون أنها مخاطرة فتح أكثر من فرع سواء في بيئة جديدة، في هل كان لديكم تخوف وكيف يعني صنعتم الخطوات علشان ما تكونوا ضحية لانهيار المشروع أو غيره؟
8: لا يوجد أي مشروع ناجح لا تكون فيه مخاطرة. لا يوجد، لا نقول فشل، الفشل نهاية، نقول مخاطرة. الفشل أن تتوقف، لكن المخاطرة أنك تمشي من السلم فتصعد لا نصف السلم فتنزل. هذه المخاطرة أنك تعود بالسهم لكن الانطلاقة ما زالت مستمرة. فلا يوجد أي مشروع أو ناجح إلا وتكون فيه مخاطر وفيه صعوبات وفيه مطبات وفيه عراقيل، لكن مع ذلك نواجهها ونتعب. الهمة موجودة، العزيمة موجودة، الخطط موجودة، حل المشكلات موجودة، فنتوكل على الله.
7: ما هي أبرز الخطوات والخطط؟ تحدثتم كثيرا أنه لديكم خطط في جانب التسويق، في جانب التغلب على المخاطر، لو كيف نقدر نصنع هذه الخطط؟ كيف نقدر؟
8: أصبحت صناعة الخطط الآن مع توفر الذكاء الاصطناعي، مع توفر مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب، مع طرح كثير من البرامج البودكاست التي تنشر على قنوات اليوتيوب وغيرها، كثيرة جدا في هذه المجالات. يجب أن نستمع كثيرا ونشوف كثيرا ونأخذ تجارب من الذين أخذوا من قبلنا، لأن القاعدة تقول لا تبدأ من الصفر بل ابدأ من حيث ينتهي الآخرون. الإنسان يبدأ من حيث ينتهي الآخرون، مش ضروري أعيش الأخطاء التي عاشها المستثمر اللي قبلي، بل أنا أقشه وأجلس أنا وهو أشوف إيش مر من أخطاء يمكن أنا أستفيد وأتعلم منها، وهذا شيء كبير وأداء. يمكنك نختصر عشرات السنين في تجربة مستثمر أو في تجربة مشروع من هذه المشاريع.
7: صحيح، ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن الفروع هذه، أكيد أن كانت لديكم علاقات، شبكة علاقات قوية التي استطعتم من خلالها أن تتكونوا فروع داخلية أو فروع خارجية، فإيش أبرز الأسباب؟ هل العلاقات كانت هي السبب في التوسع أو ما هي أبرز الأسباب؟
8: العلاقات هي الركن الأساسي في وجود أي مشروع، وجود العلاقات. أيضا عدم فتح أي مشروع هكذا تلقائيا، لا، في سفرات خاصة إلى مثلا إلى القاهرة، إلى دولة مصر، يعني دراسة قبل فتح المشروع، دراسة المشروع هناك، وزيارة المختص بالعلاقة العامة، زيارة المكان والجوانب الحكومية والتراخيص والأشياء هذه، علشان نوصل نفتح المشروع وإحنا دارين بالأشياء اللي بنواجهها في المكان الآخر.
7: إذا أبرز كمان نرجع لليمن مثلا محليا، الفرع اللي في أب والفرع اللي في مأرب، أنتوا الآن فكرتوا بفتح فرع آخر. أنا لما جاء أفكر كصاحب مشروع أن أفتح فرعين، لما أتيتم إلى في مأرب هي تقريبا نقدر نقول نفس البيئة أو كان هناك فروقات؟ ما هي أبرز الفروقات في البيئة المحلية؟ هل أصلا في فروقات في البيئة المحلية؟
8: المحافظة إب يعني قبل الحرب أكثر سكان إب من إب، غير لما نجي من مأرب يأتوك كأني جميع المحافظات عندك.
7: صحيح، تنوع.
8: أيوة، تنوع المحافظات وتنوع يعني العميل، عميل من مأرب، عميل من الجوف، عميل من صنعاء، عميل من إب، عميل من حجة، عميل من البيضاء. التنوع هذا يجيب لنا كعميل يمكن يدي لي طابع على المحافظة كامل، فتكون أسهل حتى في المحافظات الأخرى. أدري أنا يعني كأني قد درست السوق
7: في جميع المحافظات،
8: في جميع المحافظات.
7: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن أهم الدروس والأخطاء اللي تعلمتم منها من بداية مشروعكم، سواء في محافظتكم اللي هو أب إلى هنا في مأرب إلى مصر، إيش أبرز النقاط اللي تقدروا تلخصوها لنا؟ يعني الدروس أو لا تتجنب فعل ذلك لأنه يوصلك إلى الفشل، أو
8: نستطيع الإجابة على هذا السؤال في عدة نقاط يمكن نطرحها. أولا العميل، أن تكون صريح مع العميل بشكل كبير، هذا شيء يؤهلك لنجاح، لأنه العميل إذا فقد الثقة بالشركة هذه خلاص مستحيل، ولو تكون بعدين حتى إذا طورت نفسك، إذا فقد العميل يمكن لا يعود يعني عندك إطلاقا. هذا الشيء الأول. ثانيا الجودة، أن تسوق على الجودة الموجودة عندك. يعني أنا كشركة أسوق نفسي كثير ولا توجد عندي جودة، العميل بيجي لي مرة واحدة فقط.
7: كمكتب سفريات إيش كان أبرز الأشياء الجودة اللي اعتمدتوها؟
8: الجودة، أنه توفر الأشياء دائما في شركات السفريات والنقل تكون الشركات الثانية أحيانا متوفر فقط مثلا نظام العمرة عندها فقط، شركة أخرى مختصة في النقل فقط، شركة أخرى مختصة في الزيارات العائلية. حاولنا احنا نجمع هذا الأشياء علشان يدخل العميل فيجد حل مشكلته أيا كانت، سواء النقل، سواء طيران، سواء نظام عمرة، سواء الزيارات العائلية وغيرها، العدة السفرات العلاجية إلى مصر، إلى الأردن وغير ذلك من الدول، إلى الهند، حلول لجميع المشاكل العميل في الأنظمة. يعني نقول لك كل التراخيص حاولنا نوفرها في هذه الشركة عشان خدمة العميل.
7: ممتاز. نعود أيضا لاستكمال النقاط، أنه الأول العميل،
8: العميل، الثانيين الجودة، الجودة الجودة والخدمة، ثالثا التسويق. ثالثا التسويق، التسويق إذا لم يخطط له بشكل كبير فيكون مشكلة لما أسوق وتكون الخدمة والجودة واضحة أمام الآخرين.
7: ألم يكن مكلف التسويق في بعض الرواد الأصحاب المشاريع يرون أنه مكلف في بعض أو ليس له داعي؟
8: في بعض المشاريع الناجحة لو نشوفها، لو ندرس على التجارب الآخرين، في ناس ربحه مثلا 100%، 70% تسويق، يعني يستغني عشان التسويق، عشان نجاح الفكرة، عشان المشروع. ولا يوجد أي مشروع إلا فيه من تضحية، ضروري أضحي، مش ضروري أخذ المكسب والربح كامل عشان التوسع، لا، التسويق هو اللي وصلني لهذا المكان، ضروري أصرف عليه، ضروري أجيب له أكثر من نصف ربحي يمكن، عادي مش صحيح. مشكلة عشان أوصل للشيء الأكبر اللي أنا أريده.
7: صحيح، لأن التسويق إذا هو خسارة قريبة هو مكسب بعيد يعني.
8: بالضبط. لأنه في فكرة إنه أنا هذه طرحناها النقطة في من ضمن النقاط الأولى، لما تكون هدفك أكبر تسويقك ورؤيتك كلها أكبر، ما أكون مختص في مجال محدد ولا في محافظة محددة، خلاص أنا لهنا يكفيني أنجح هنا خلاص وأخذ ربحي وقوت يومي، لا، الفكرة كانت أكبر من كذا، فلهذا تحتاج لها تسويق أكبر ودراسات جدوى أكثر.
7: عندكم أيضا النقاط تسويق بعد ذلك؟
8: ذكرنا إيش؟
7: العملاء الجودة،
8: العملاء والجودة والخدمة التسويق. وأيضا والتسويق. هذه الثلاثة الأشياء الأساسية والمهمة.
7: أستاذ الكريم، نتحدث عن أهمية العميل ودور العميل في نجاح المشاريع. هل كنتم كيف كنتم تستمعون إلى العملاء؟ هل كنتم تستمعون لشكاويهم، لملاحظاتهم؟ ما مدى تأثير الاستماع الجيد للعملاء على المشاريع؟
8: أشكركم على هذا السؤال، هذا سؤال مهم جدا. أكثر شيء ومن أكثر النجاح أي مشروع هو طرح العميل، أن تطرح ملاحظات العميل والمشاكل اللي يطرحها عليك والأخطاء اللي إحنا يمكن سببناها، تأخذها بعين الاعتبار. فالعميل هو الأساس، إذا ما فيش عميل هو ما فيش نجاح للمشروع إطلاقا. المشروع كله يقام علشان نجاح، يعني نجاح الشركة ونجاح المشروع، هذا هو العميل، العميل بنسبة 90%. فإذا ما سمعت لهذا العميل من شكوى ومن ملاحظة جابها فهذه مشكلة، فضروري ما تسجل الملاحظات، ضروري ما تسجل المشاكل، ضروري ما تسجل أي شيء يجيبه هذا العميل من نقص خدمة، من نقص خدمة أو من مشكلة واجهها، أو من عشان نعوضها ونطرح الحل المناسب لهذه المشكلة عشان تكون الشركة ناجحة.
7: ممتاز. ختاما ضيفنا الكريم، رسالة تود أن توصلها لكل مستمع يستمع لنا الآن؟
8: رسالتي إلى جميع من يستمع، من داخلين في هذا المجال، في المشاريع، في رواد الأعمال، أولا الاستمرار، ثانيا تحدي المخاوف، أن تكون متحدي لمخاوفك. لا يوجد مشروع ناجح إطلاقا إلا في تحديات وفي صعوبات وفي تضحيات يواجهها. فنتفق كامل على نجاح المشروع أنه نتغلب على مخاوفنا ونتغلب على التحديات، وأن نستمر وأن نخطط وأن نتوكل على الله. الإنسان يضع الخطة، يدرسها، يعمل بالسبب، يترك الباقي على الله تبارك وتعالى. وكم أذهلتنا من من من من قصص من مستثمرين وغيرهم نجحوا في مشاريع، يطرح السبب وتوكل على الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يفتح له أبواب الرزق من كل مكان.
7: في نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا يسعني سوى شكرك ضيف الكريم،
8: وشكرا لكم،
7: وشكر جميع مستمعينا الكرام، وندعوكم دائما إلى متابعة برنامجكم وحلقاتكم التي تهدف إلى تزويدكم بالمعرفة والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات اقتصادية واعية ومستمرة. لحين اللقاء القادم نترككم في أمان الله ورعايته.
4: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك، فرع مأرب.
3: كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

أهلا بكم. عادة ما نسمع في وسائل الإعلام عن اتهامات لأشخاص بأنهم ماسونيون أو أنهم ينتمون للماسونية. فماذا نعني بالماسونية؟ ببساطة هي حركة سرية عالمية عرفت انتشار والنفوذ، وبينما يرى كثيرون أنها يهودية أو ذات ارتباط وثيق بالصهيونية العالمية وتهدف للسيطرة على العالم بالتدريج والسعي لإعادة بناء ما تعتقد أنه هيكل سليمان، ينفي زعماؤها ذلك ويؤكدون أنها جمعية خيرية تسعى لتأخي البشرية ورفاهيتها. نظراً لطبيعة حركة الماسونية المغلة في السرية والغموض، فإنه لا يوجد اتفاق على شيء من أمورها، وبالذات ظروف نشاتها وطبيعة أهدافها ونوعية خططها. فهذه الحركة التي تسمي نفسها أخوة البنائين الأحرار تقول إن نشأتها الرمزية تزامنت مع ما تدعوه هيكل سليمان الذي تعتبره أول عمل عظيم نفذته، ومن إنشائه استلهمت اسمها البناؤون الأحرار وأخذت تقديس حرفة البناء. ويقول المؤرخون الماسونيون إن أسرار المهنة وصلت إلى إنجلترا عام 926 ميلادية على أيدي البنائين والصناع الحرفيين الأوائل الذين عملوا في تشييد الكنائس وغيرها من البنايات الدينية. فشكل هؤلاء الحرفيون نواة الحركة الماسونية الأولى وعلاقتها بالدين. ويفتخر الماسونيون بمن يسمون فرسان الهيكل الذين يعتبرونهم من العناصر المؤسسة للماسونية. وفرسان الهيكل تشكيل عسكري على أساس ديني شارك مع الصليبيين في محاربة المسلمين لانتزاع المسجد الأقصى منهم، إذ يعتقدون أنه بني تماما فوق ما يسمى هيكل سليمان. من بريطانيا تمددت الماسونية إلى فرنسا في عشرينيات القرن الثامن عشر الميلادي الذي كان قرن الرواج الكبير للأفكار الماسونية، وتوسعت موجتها بعد ذلك في البلدان الأوروبية وأمريكا، حيث أثر رجالها في قيام الثورتين الفرنسية والأمريكية. ثم انتقلت أقطار العالم الأخرى عبر جحافل الحركة الاستعمارية في العقود اللاحقة. أما على مستوى طبيعة أهداف الماسونية فقد كثرت بشأنها الأقوال والتقديرات التي يذهب بعضها إلى اعتبار هدفها الأكبر، وهو أن تكون حركة تتجاوز الحدود والدول والأشخاص وتتحكم من خلالها قلة من الناس في مقدرات العالم وخيراته، وأن ما تقوم به الماسونية من أنشطة خيرية لصالح الفقراء والمحتاجين مجرد غطاء للأهداف الخفية للحركة. ويرى آخرون أن رموز الحركة التوراتية

مثل نجمة داود التي ترمز عندهم للحياة وما يسمونه هيكل سليمان تشير إلى صلاتها باليهودية، مما يدل على أنها أداة من أدواتها السرية للسيطرة على العالم وتحقيق مصالحها فيه. الماسونيون يعتبرون تلك الاتهامات مجرد افتراءات يلصقها بهم أعداؤهم، مستغلين انطواء الحركة وعدم انفتاحها على الآخرين خلال القرون الماضية، ويقولون إنهم يمجدون الرب مهندس الكون ويعتبرونه البناء الأعظم، وإنهم يشجعون من ينضم إليهم على تقوية دينهم. من حيث الهيكلة والتجنيد، يحتوي النظام الداخلي الماسوني على 3 طبقات تتضمن 33 درجة، ويقول دارسوها إن أصحاب الطبقة الثالثة هم أهل الثقة الذين تكشف لهم أسرار لم تعرفوها من قبل، ويكون قسم الولاء في حقهم أشد قسوة ونكثه أقصى عقوبة. ويعتبر المحفل الماسوني الأعظم في قلب لندن أعرق محافل الحركة الماسونية العالمية، ويضم عشرات الغرف والقاعات التي يعقد فيها الماسونيون جلساتهم الخاصة وينظمون فيه حفلاتهم، وفيه غرف تنظم فيها جلسات قبول الأعضاء الجدد أو ترقية آخرين إلى مراتب أعلى. وأكثر ما يلاحظ في هذه القاعات هو الحضور القوي للرموز الدينية، رغم أن الحركة تصر على أنها لا تناقش الدين أو السياسة. ويؤدي العضو الجديد قسم الولاء للماسونية متعهدا تعهدا ناشئا عن شرف نفسه بأن يستمر بعد انضمامه إلى هذه العشيرة في القيام بالعوائد الماسونية القديمة والحضور إلى الاجتماعات ومشاركة الإخوان، وعليه أن يعرف أن الماسوني الحر يربأ بنفسه عن الدخول في مناقشة تيارات الدين أو موضوعات السياسة. وفي ختام الجلسة يخاطبه الرئيس الأعظم محذرا: إذا حاولت الهرب فإن عقابك سيكون إما بالطعن أو بالشنق، العقوبة البدنية التقليدية التي تقع عليك كما هو معروف من تاريخ الماسونية هي قطع رقبتك من جذورها إذا أفشيت سرا من أسرار البنائين الأحرار. أما بالنسبة لحضور الماسونية في البلاد العربية والإسلامية فما زالت تلف سرية كبيرة، ومع ذلك فقد أدى انفتاحها الإعلامي المتزايد إلى ظهور جوانب منه، كما حصل في مؤتمر المحفل الأكبر للماسونية الذي انعقد في العاصمة اليونانية أثينا خلال يونيو 2008 تحت عنوان عبر بناء أوروبا نبني العالم. ظلت الماسونية حركة سرية مبهمة بالنسبة للغالبية الساحقة من الناس في هذا العالم، ولذلك يرى مطلعون أنها حركة تهدف للسيطرة على العالم من خلال ربط صلات قوية بأقطاب المجتمعات المحلية وأصحاب النفوذ فيها وزرع أتباعها الموالين لها في مختلف المحافل الفكرية والعلمية والثقافية وفي المراكز السياسية والاقتصادية وحتى القضائية والعسكرية الحساسة في دول العالم.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعهم.

0: مرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
5: تسنيم حميد، رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
5: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
5: مبخوت السيفي،
4: إشراف عام علي الحواني.
6: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء، وعدنا إليكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية. سنكون اليوم برفقتكم أنا تسنيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. وكما اعتدنا مستمعينا الأعزاء نبتدئ حلقتنا لهذا اليوم مع بعض العبارات الملهمة.
7: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، صباح الأمل، بداية جديدة لكل قلب يملأه الرجاء، ولكل من يؤمن أن بعد كل تعب راحة، وبعد كل ظلام نور، وبعد كل انتظار فرج. صباح نرسله محملا بالدعوات الصادقة أن يكتب الله لكم فيه خيرا كثيرا وسعادة لا تنقطع وطمأنينة تملأ أرواحكم.
6: أعزائي المستمعين، ما أجمل الصباح حين نستقبله بروح متفائلة وبقلب مؤمن وممتن لكل نعمة نعيشها حتى وإن كانت صغيرة. فالحياة لا تقاس بكثرة ما نملك، بل بجمال ما نشعر به وبقدرتنا على رؤية النور حتى في أكثر الأيام غيوما. كل صباح هو فرصة جديدة يمنحنا الله إياها لنكتب فيها قصة مختلفة، فرصة أخرى لنقترب من أحلامنا ولنصلح أخطاء الأمس، لنفتح أبواباً ظننها يوماً أنها أغلقت إلى الأبد. فلا تجعلوا الأمس يقيد خطواتكم، ولا تسمحوا للفشل أن يقنعكم بأن النهاية قد حانت. فالبداية الجميلة كثيرة، والبدايات جميلة كثيراً ما تولد بعض لحظات الانكسار.
7: بطبع أصدقاء قهوتنا المأربية، تذكروا أن النجاح ليس حكرا على أصحاب الحظ، بل هو ثمرة الصبر والاجتهاد والإصرار والإيمان بأن لكل إنسان مكانا يستحق أن يصل إليه. قد تتأخر خطواتكم وقد تتعثرون في الطريق، لكن المهم ألا تتوقفوا، فكل خطوة صغيرة تقربكم من هدفكم، وكل تجربة تعلمكم شيئا جديدا، وكل صباح يمنحكم فرصة جديدة لتكونوا أفضل من الأمس. لا تنتظروا الظروف المثالية حتى تبدأوا، فربما لن تأتي أبدا. ابدأوا بما تملكون ومن حيث أنتم، وثقوا أن الخطوة الأولى هي أصعب الخطوات لكنها أجملها، لأنها تعلن بداية الحكاية.
6: وأيها الأعزاء الكرام، اجعلوا كلماتكم اليوم طيبة، فالكلمة الجميلة قد تكون دواء لقلب أنهكه الحزن، والابتسامة الصادقة قد تعيد الأمل إلى شخص فقد ثقته بالحياة. ربما لا تعلمون أثر موقف بسيط أو دعاء صادق أو حتى سؤال عن شخص غاب عنكم، لكن الخير لا يضيع أبدا، وكل معروف تصنعونه اليوم يعود إليكم يوما ما بصورة أجمل.
7: ازرعوا أحلامكم بالإيمان واسقوها بالعمل وتحلوا بالصبر، فالثمار الجميلة لا تنضج في يوم واحد، ولا تيأسوا إذا تأخر الحصاد، فالله يعلم الوقت المناسب لكل أمنية ولكل دعاء ولكل فرحة تنتظر قلوبكم. وفي هذا الصباح ندعو الله أن يفتح لكم أبواب الرزق، وأن يبارك في أعماركم وأوقاتكم، وأن يرزقكم راحة لا يعكرها هم، وسعادة لا يقطعها حزن، وأخبارا جميلة تدخل السرور إلى قلوبكم.
6: اجعلوا شعاركم اليوم سأبدأ، سأبتسم، سأجتهد وسأؤمن أن القادم أجمل بإذن الله. فالحياة تستحق أن تعيش بأمل، أن تستقبلها بقلب مطمئن وروح مفعمة بالحيوية ونفس تؤمن أن الله لا يخذل من أحسن الظن به. أسعد الله صباحكم بكل خير أينما تستمعون إلينا عبر إذاعة مأرب. ونذهب إلى فصل قصير ثم نعود إليكم لنستكمل بقية فقرات حلقة اليوم من برنامج قهوة مأربية.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الصحية، وقد تحدثنا في وقت سابق عن فقدان الشهية، وفي فقرة اليوم في فقرتنا الصحية سنتحدث فيها عن علاج فقدان الشهية والغثيان، طرق طبية ومنزلية ونصائح للتعافي.
1: بالطبع أعزائي المستمعين، قد يفقد الإنسان شهيته للطعام أو يشعر بالغثيان بين الحين والآخر، وهي أعراض شائعة قد تنتج عن أسباب بسيطة ومؤقتة مثل اضطرابات المعدة والآثار الجانبية لبعض الأدوية، وقد تكون أحيانا مؤشرا إلى مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص وعلاج. لذلك فإن معرفة السبب الأساسي تعد الخطوة الأولى نحو العلاج الصحيح. وفيما يلي أبرز الطرق الطبية والمنزلية للتعامل مع فقدان الشهية والغثيان إلى جانب أهم النصائح التي تساعد على تسريع التعافي.
0: وأول هذه الطرق هو العلاج الطبيعي. يعتمد العلاج على معرفة السبب الرئيسي لفقدان الشهية والغثيان، لذلك قد يجري الطبيب فحصا سريريا يطلب ببعض الفحوصات مثل تحليل الدم أو التصوير بالموجات فوق الصوتية للمعدة للوصول إلى التشخيص المناسب. وبناء على السبب قد يشمل العلاج إعطاء السوائل عبر الوريد لتعويض السوائل والأملاح المفقودة وعلاج الجفاف، أيضا تعديل بعض الأدوية أو تغيير طريقة استخدامها إذا كانت هي السبب في ظهور الأعراض، وأيضا وصف أدوية تساعد على زيادة الشهية عند الحاجة، استخدام علاجات متخصصة مثل أدوية مذيبة للجلطات أو التدخل الجراحي إذا كانت الأعراض مرتبطة بحالات خطيرة كالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية، وإحالة المريض إلى أخصائي تغذية لوضع نظام غذائي مناسب. وقد يوصي أيضا باستخدام المكملات الغذائية لضمان حصول الجسم على احتياجاته من العناصر الغذائية.
1: ثانيا أعزائي المستمعين، العلاج المنزلي. يمكن لبعض العادات البسيطة أن تساعد في التخفيف من فقدان الشهية والغثيان، ومنها مضغ العلكة أو تناول الحلوى الخفيفة وتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الزبادي وشرب شاي الزنجبيل أو شاي النعناع وممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس العميق أو المشي الخفيف لتقليل التوتر. كذلك الاستلقاء في غرفة هادئة وباردة عند الشعور بالغثيان وتناول الحساء والمقرمشات الخفيفة سهلة الهضم، والحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم خاصة لدى مرضى السكري، والتعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر، وتناول الأغذية الغنية بفيتامين دي مثل الحليب واستخدام المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب. قد يفيد العلاج بالإبر لدى بعض الأشخاص وفقا لتقييم المختص. كذلك الإكثار من شرب السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم مثل الماء وبعض العصائر الطبية.
0: وهناك مستمعين الأعزاء نصائح تساعد في سرعة التعافي، منها لزيادة فعالية العلاج وتقليل الأعراض، فينصح بالامتناع عن التدخين، تناول الأطعمة مهضمة جيدة وسهلة الهضم، تقسيم الطعام إلى 5 أو 6 وجبات صغيرة بدلا من 3 وجبات كبيرة، وأيضا مضغ الطعام جيدا وتناول الوجبات ببطء، تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام، والقيام بالمشي الخفيف للمساعدة على الهضم، الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والحارة والزيتية ومنتجات الألبان إذا كانت تزيد الأعراض، إضافة إلى بعض الخضروات الغنية بالألياف.
1: إذن أعزائي المستمعين، متى يجب مراجعة الطبيب؟ ينبغي مراجعة الطبيب إذا استمر فقدان الشهية والغثيان أكثر من يوم أو يومين، أو إذا صاحبه أي من الأعراض التالية: ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 38 درجة مئوية، ألم شديد في البطن أو في أي جزء آخر من الجسم، صداع شديد لا يحتمل أو تيبس الرقبة وصعوبة في التنفس وعدم القدرة في تناول أو على تناول الطعام أو شرب السوائل لأكثر من 12 ساعة، قي متكررة ومستمر وتقلصات شديدة في البطن واضطراب وضخ في مستويات السكر في الدم وظهور علامات الجفاف مثل جفاف الفم والدوخة والخمول وقلة التبول.
0: وختاما، لا ينبغي تجاهل فقدان الشهية والغثيان إذا استمرت لفترة طويلة أو صاحبهما أعراض مقلقة، فالتشخيص المبكر يساعد في علاج السبب الأساسي والوقاية من المضاعفات، كما أن اتباع نمط غذائي صحي وشرب كميات كافية من السوائل والالتزام بتعليمات الطبيب يساهم بشكل كبير في تسريع التعافي واستعادة الشهية بصورة طبيعية. إذا مستمعينا الكرام، نأمل لكم الصحة الجيدة، وهذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية لحلقة اليوم.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل. حقيقة الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني.

0: مرحبا بكم جيد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم تنمية الذات رحلة تبدأ منك. في زحام الحياة قد ننشغل بالبحث عن فرص أفضل أو عمل أفضل أو ظروف أفضل، لكننا أحيانا ننسى أهم استثمار يمكن أن نقوم به، وهو الاستثمار في أنفسنا. فتنمية الذات ليست مجرد قراءة كتاب أو حضور دورة تدريبية، بل هي رحلة مستمرة تهدف إلى بناء شخصية أقوى واكتساب مهارات جديدة وتحقيق حياة أكثر توازنا ونجاحا. فكل إنسان يمتلك قدرات وإمكانات قد لا يدرك حجمها، لكنها تحتاج إلى من يكتشفها ويعمل على تطويرها. والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف نبدأ رحلة تنمية الذات؟ إليك تسنيم.
1: محمد، تبدأ الخطوة الأولى بتحديد الأهداف. اسأل نفسك، ماذا أريد أن أحقق خلال هذا العام؟ ماذا أريد أن أصبح بعد 5 سنوات؟ عندما تكون أهدافك واضحة، يصبح الطريق إليها أكثر سهولة. من الأفضل أن تكون هذه الأهداف محدودة، قابلة للقياس وواقعية، مرتبطة بطموحاتك، ولها إطار زمني واضح حتى تتمكن من متابعة تقدمك خطوة بخطوة. بعد ذلك تأتي مرحلة التخطيط، فالأهداف وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى خطة عمل واضحة تتضمن خطوات صغيرة تنجزها يوميا أو يوما بعد يوم. فالنجاحات الكبيرة غالبا ما تبدأ بالإنجازات بسيطة ومتواصلة.
0: بالضبط أعزائي المستمعين، ومن أهم أسرار تنمية الذات أيضا التعلم المستمر. فالعلم يتغير بسرعة، ومن يتوقف عن التعلم يتوقف عن التقدم. احرص على قراءة الكتاب والاستماع للبرامج الثقافية ومتابعة الدورات التعليمية واكتساب مهارات جديدة في مجالات أو حتى في مجالات مختلفة. فكل معلومة جديدة تضيفها إلى رصيدك المعرفي قد تفتح لك بابا لم تكن تتوقع. ولا يقل أهمية عن ذلك التقييم الذاتي. خصص وقتا بين الحين والآخر لتراجع نفسك وتسأل، ماذا أنجزت؟ وما الأخطاء التي وقعت فيها؟ وما الذي أحتاج إلى تحسينه؟ فمراجعة الذات ليست جلدا للنفس، وإنما وسيلة للتطور والتعلم من التجارب.
1: صحيح، ومن الأمور التي تعزز تنمية الذات التطبيق العملي. فالمعرفة وحدها لا تكفي إذا بقيت حبيسة الكتب والدورات. حاول أن تطبق ما تتعلمه في حياتك اليومية، سواء في عملك أو دراستك أو علاقاتك الاجتماعية، فالتجربة هي أفضل معلم. كما أن وجود مرشد أو شخص ذي خبرة يقدم لك النجاح، يوجهك نحو الحاجة، قد يختصر عليك الكثير من الوقت والجهد، ويمنحك رؤية أوضح نحو أهدافك.
0: بالضبط أعزائي المستمعين، ترتبط تنمية الذات ارتباطا وثيقا بالثقة بالنفس. فكلما طورت مهاراتك وحققت إنجازات صغيرة، ازدادت ثقتك بقدراتك عليها. فقد تكون تلك التجارب هي بداية لاكتشاف قدرات لم تكن تعلم بوجودها. ولا تنسى أهمية البيئة المحيطة بك، فالأشخاص الإيجابيون يشجعونك على التقدم ويزرعون فيك روح التفاؤل والطموح، بينما قد تؤثر البيئة السلبية في حماسك وعزيمتك. لذلك اختر من يرافقك في رحلة النجاح. ومن المهارات الأساسية التي ينبغي لكل شخص أن يعمل على تطويرها مهارات التواصل، لأنها تساعد على بناء علاقات ناجحة والتعبير عن الأفكار بثقة واحترام. كما أن إدارة الوقت من أهم عوامل النجاح، فالوقت هو رأس مال الإنسان، ومن يحسن استثماره يستطيع إنجاز

0: الكثير.
1: صحيح، ولا تقل أهمية عن ذلك مهارة التفكير النقدي، والتي تساعد الإنسان على تحليل المعلومات واتخاذ القرارات السليمة بعيدا عن التسرع والانسياق خلف الشائعات، إضافة إلى الذكاء العاطفي الذي يمكن الإنسان من فهم مشاعره والتعامل مع الآخرين بحكمة وتعاطف، مما ينعكس إيجابيا على حياته الشخصية والعملية. ولأن القراءة تعد من أهم وسائل تنمية الذات، فقد ترك لنا عدد من المؤلفين كتبا أصبحت مراجعا في هذا المجال، مثل كتاب العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية لستيفن كوفي، الذي يركز على بناء العادات الإيجابية وتحقيق النجاح الشخصي والمهني. كذلك كتاب كيف تكتسب الأصدقاء أو تكتسب الأصدقاء وتؤثر في الناس لديل كارنيج، الذي يقدم مبادئ مهمة في فن التعامل مع الآخرين وبناء العلاقات الناجحة. ومن الكتب المعرفة أيضا فكر وازدهر لنابليون هيل، وكتاب قوة الآن لهايكارت تول، الذين يدعون إلى تطوير التفكير والعيش بوعي أكبر للحاضر.
0: أصدقائنا المستمعين، قد يظن البعض أن تنمية الذات تعني الوصول إلى الكمال، لكن الحقيقة أنها تعني أن تكون اليوم أفضل مما كنت عليه بالأمس، وأن تستمر في التعلم والتطور دون توقف. فلا تقارن نفسك بالآخرين، بل قارن نفسك بنفسك، واجعل تقدمك الشخصي هو معيار نجاحك. وتذكروا دائما أن بناء الشخصية لا يحدث بين ليلة وضحاها، وإنما هو نتيجة للصبر والاستمرار والانضباط والإيمان بأن الإنسان قادر على التغيير متى ما امتلك الإرادة.
1: وفي الختام، تبقى تنمية الذات رحلة عمر، لا ترتبط بسن معين ولا بمرحلة محددة، فتستمر ما دام الإنسان يسعى إلى الأفضل. فاستثمروا في عقولكم وطوروا مهاراتكم واغتنموا كل فرصة للتعلم، فالمعرفة قوة والنجاح يبدأ بخطوة، وأجمل الخطوات هي التي تقودكم إلى نسخة أفضل من أنفسكم.
0: إذن أعزائي المستمعين، دمتم في شغف ونجاح دائمين. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن الشباب أو الشاب اليمني بين التحديات الواقع وصناعة المستقبل.
1: مستمعينا الكرام، في حياة الإنسان مراحل كثيرة، لكل مرحلة ملامحها وتحدياتها، لكن مليئا بالتحديات. وكيف يحافظ الإنسان على أحلامه عندما تكون الطريق صعبة؟ وكيف يستطيع أن يصنع فرصته وسط ظروف قد لا تكون سهلة؟ إليك تسنيم.
0: مستمعينا الكرام، حديث اليوم سيكون عن الشباب اليمني بين تحديات الواقع وصناعة المستقبل. الشباب هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع، وهم القوة التي يعتمد عليها الوطن في البناء والتنمية، ولأنهم يمتلكون الطاقة والأفكار والقدرة على التغيير. والتاريخ يؤكد دائما أن الأمم التي تهتم بشبابها تمنحهم الفرصة هي الأمم الأكثر قدرة على النهوض والتقدم. وفي اليمن يمثل الشباب نسبة كبيرة من المجتمع، ويحملون الكثير من الطموحات والأفكار، لكنها في الوقت نفسه يواجهون تحديات متعددة أثرت على مسيرتهم وجعلت طريق تحقيق الأحلام أكثر صعوبة.
1: بالطبع، ومن أبرز هذه التحديات أعزائنا المستمعين مشكلة البطالة وقلة فرص العمل. فهناك شباب أنهوا مراحل تعليمهم ويحملون شهادات ومهارات، لكنهم يجدون صعوبة في الحصول على فرصة تمكنهم من إثبات أنفسهم وتحقيق الاستقلال المادي. وهناك أيضا تحدي الخوف من المستقبل، وهو شعور يراود كثيرا من الشباب. عندما تصبح الرؤية غير واضحة، فيتساءل الشباب: ماذا سأفعل؟ وكيف سأبني حياتي؟ وأين ستكون خطوتي القادمة؟
0: لكن الخوف مهما كان طبيعيا لا يجب أن يتحول إلى عائق يمنع الإنسان عن المحاولة. فالكثير من قصص النجاح بدأت من ظروف صعبة، وكان أصحابها يملكون شيئا واحدا مهما، هو الإصرار على الاستمرار. من التحديات التي تواجه الشباب كذلك الفراغ وعدم استثمار الوقت بشكل صحيح. فالوقت هو رأس مال الإنسان، ويضعه ومن يضيعه يخسر فرصا كثيرة قد لا تتكرر. لذلك فإن استثمار الوقت في التعلم واكتساب المهارات والقراءة وتطوير النفس هو أحد أهم الطرق لبناء مستقبل أفضل. مستمعينا الأعزاء، قد يعتقد البعض أن النجاح يحتاج دائما إلى إمكانيات كبيرة وظروف مثالية، لكن الحقيقة تبدأ وأن البداية غالبا ما تكون بخطوة صغيرة. تعلم مهارة جديدة، وأيضا قراءة كتب، تطوير القدرة على التواصل، تحصيل اللغة أو اكتساب خبرة عملية، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع فرقا كبيرا مع مرور الوقت.
1: نعم أصدقائنا المستمعين، والشاب الناجح ليس هو من لا يواجه صعوبات، بل هو من يعرف كيف يتعامل معها وكيف يحول العقبات إلى دروس وتجارب تساعده على التقدم. وهنا يأتي دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية والإعلامية في دعم الشباب من خلال الاستماع

0: عليهم وتشجيع أفكارهم وفتح المجالات أمامهم، لأن الشباب لا يحتاجون فقط للنصائح بل يحتاجون أيضا إلى الثقة والفرصة التي تمنحهم التقدم والبدء. كما على الشاب نفسه مسؤولية كبيرة تبدأ من معرفة قدراته وتحديد أهدافه وعدم انتظار الفرصة فقط بل السعي لصناعتها. فالعالم اليوم يفتح أبوابه لمن يملك المعرفة والمهارة والإرادة.
1: وأصبح في الوقت الحالي في المجتمع اليمني بشكل عام انتظار الفرصة عند الشباب هي لابد أن تأتي فرصة لكي أقوم باكتسابها، وهذا خطأ جدا. هي لابد من أن تصنع الفرصة لنفسك، لأننا في مجتمع حرب وأزمات اقتصادية وظروف مالية تمر بها البلاد. لذلك يحاول الشاب اليمني سواء إن كانت الظروف جيدة أو سيئة هي خلق الفرص لنفسه من خلال التعلم واكتساب الفرص التي قد يصنعها لنفسه.
0: بالطبع تسنيم الشاب اليمني أثبت في كثير من الواقف أنه قادر على العطاء وأن الظروف الصعبة لا تمنع أصحاب العزيمة من تحقيق الإنجاز. ففي مختلف المجالات نجد شبابا يواصلون التعليم ويبدعون في العمل ويطلقون المشاريع والمبادرات ويخدمون مجتمعاتهم رغم التحديات. ورسالة التي نوجهها اليوم، فالمستقبل لا يأتي لمن ينتظره مهما كانت الظروف بل لمن يستعد له ويعمل من أجله.
1: صحيح، وهي المواكبة، لابد له من المواكبة. الذكاء الاصطناعي مثلا، الأشياء المتطورة في التكنولوجيا كلها دخيلة قد يحتاج أو قد يكون هنا فرص عمل جيدة له في المستقبل. إذا مستمعينا الكرام، لابد عليك عزيزي المستمع أن تخلق الفرصة لأن تبدع ولأن تطور هذا المجتمع الذي لا زال في حروب اقتصادية، حروب قبلية وحروب كثيرة تمر بها البلاد ولا نعلم إلى أين النهاية. ما عليك فقط إلا أن تبدأ في الخطوة لتصنع فرق.
0: وفي النهاية يبقى الشباب هم الأمل الحقيقي لأي وطن، وبقدر ما نمنحهم من علم وثقة وفرص بقدر ما نصنع مستقبلا أكثر إشراقا. إذن مستمعي الكرام، تمنى كل التوفيق لكل شاب وشابة يمني ناجح ولديه طموح في المستقبل. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة منوعات حلقة اليوم. وفي منوعات هذه الحلقة وفقرة اليوم، الولايات المتحدة مبنى يبث رسالة لا يقرأها أحد، فكيف فك مهندس برمجيات لغز حجر المرة لمدة 3 سنوات؟ فمنذ ماير 2023 كانت 4 دوائر مضيئة تتحرك في أنماط متكررة فوق مقر شركة أدوبي بمدينة سان خويسا في وادي سيليكون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. كثيرون بروا أسفل المبنى ورأوا الأضواء يوميا، لكن لا أحد لم يكن يعرف أن هذه الأشكال لم تكن مجرد عمل فني، بل رسالة رقمية مشفرة تنتظر من يفك رموزها. فهذا ربيع نجح مهندس البرمجيات الأمريكي براين فينسنت في حل اللغز بعد تحليل طويل لأنماط الحركة ليكتشف أن الإشارات لم تكن تمثل نصا أو صوتا، بل صورة رقمية واردة مأخوذة بلوحة ميلاد فينوس الشهيرة للفنان الإيطالي ساندر بيوتيتشيلي.
1: بطبع تصميم يحمل المشروع اسم سان خوسيه سامافور، وهو عمل فني صممه الفنان الأمريكي بين روبين، ويستند إلى فكرة السيمافور، وهو نظام قديم للاتصالات البصرية يعتمد على أوضاع الإشارات لنقل المعلومات. ووفقا لشركة أدوبي، يتكون نظام من 4 دوائر مضيئة، يمكن لكل واحدة منها أن تتخذ 4 وضعيات مختلفة، عمودية وأفقية ومائلة في اتجاهين. وعند جمع أوضاع الدوائر الأربعة تتولد 256 تركيبة ممكنة، أي ما يعادل بيتا واحدا من البيانات الرقمية. ثم تنتقل المنظومة إلى تركيبة جديدة كل 7.2 ثانية لتبث جزءا جديدا من الرسالة عبر الضوء أو الحركة. وبعد تحليل آلاف الإشارات، توصل فينست إلى أن البيانات هذه المرة لا تمثل حروفا أو أصواتا، بل قيمة لونية مرتبطة ببكسلات صورة رقمية، ومع إعادة ترتيبها ظهرت النتيجة النهائية وردة واحدة من لوحة ميلاد فينوس. ووصفت فينست في فيديو نشرته أدوبي اللغز بأنه مثالي من حيث مستوى الصعوبة، إذ يبدو بسيطا لمن ينظر إلى الأشكال من بعيد، لكنه يتطلب كثيرا من التحليل حتى تتحول تلك الحركات الضوئية إلى صورة مفهومة.
0: وعنا عن سلسلة الغاز عمرها نحو 20 عاما، لم يكن هذا أول لغز يرسله العمل الفني، فقد بدأ مشروع سان خويسا سيمافور عام 2006، وكانت رسالته الأولى النص الكامل لرواية الكاتب الأمريكي توماس بنوشو في صورة مشفرة، وتمكن باحثون من فكها بعد أشهر من التحليل. أما الرسالة الثانية فكانت تسجيلا صوتيا لعبارة رائد الفضاء نيل أمرستو وانغ الشهيرة عند هبوطه على سطح القمر، خطوة صغيرة للإنسان، قفزة عملاقة للبشرية. وقد نجح معلم رياضي من ولاية أمريكية في فك شفرها أو شفراتها بعد سنوات من بثها.
1: بالطبع أعزائي المستمعين، أما الرسالة الثالثة التي كشف عنها هذا العام، فكانت الوردة المستخرجة من لوحة بوتشيلي. ويكشف تسلسل هذه الرسائل أن المشروع لا يقتصر على عرض بصري ثابت، بل يقوم على فكرة تحويل واجهة المبنى إلى مساحة تبث محتوى ثقافيا وفنيا مشفرا، مرة في صورة روائية، ومرة تسجيلا تاريخيا، ومرة عملا فنيا، بحيث لا يكتمل العمل إلا عندما ينجح أحد في قراءة ما تخفيه الإشارات. وتكشف قصة سان خوسيه كيف يمكن لعمل فني أن يجمع بين الفن والتقنية والتشفير في تجربة واحدة. فما يبدو للمرة مجرد دوائر مضيئة تتحرك فوق مبنى، يخفي في الواقع بيانات رقمية لا يظهر معناها إلا بعد تحليلها وإعادة بنائها. وأعلنت أدوبي أنها تستعد لإطلاق لغز جديد ضمن المشروع، على أن يحصل أول من ينجح في فك شفرته اشتراك لمدة 2 في خدمته. وتبقى قصة الوردة مثلا على كيف يمكن لواجهة مبنى أن تتحول إلى مساحة تجمع بين الفن والبرمجة والفضول الإنساني، لا مجرد عنصر جمالي في الفضاء العام.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات حلقة اليوم.

0: مرحبا بكم جديد مستمعنا الكرام، وصلنا إلى فقرة جديدة وأخبار التكنولوجيا. حرب الترددات الصامتة، صراع الدول على احتكار طيف الجيل السادس. بينما تتصدر عناوين الصحف يوميا أخبار الذكاء الاصطناعي وحرب الرقراقات الإلكترونية، تدور في الخلفية معركة أخرى ترتبط بالطيف الترددي الذي تعمل عليه شبكات الجيل السادس. هذه المعركة لا تحظى بالقدر اللازم من الاهتمام الإعلامي، رغم أنها قد تؤثر بصورة مباشرة في شكل البنية التحتية للاتصالات خلال العقود المقبلة، حيث تتجاوز قرارات تخصيص الترددات الجوانب التقنية وتؤثر في الجوانب الاقتصادية والاستراتيجية. ونتيجة لذلك يتفاوض ممثلو القوى الكبرى في قاعات المؤتمرات الدولية على تخصيص نطاقات الطيف الترددي، لأن الدول التي تنجح في تخصيص الطيف تكتسب مزايا استراتيجية واقتصادية طويلة الأمد، من الاتصالات اليومية إلى الجراحة عن بعد، ومن المصانع الذكية إلى السيارات الذاتية القيادة بالكامل.
1: صحيح، فلا يعد الجيل السادس مجرد ترقية لشبكات الاتصالات، وإنما نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية العالمية، حيث تعتمد شبكات الجيل الخامس الحالي على نطاقات داون 6 جيجا هيرتز أو غيرتا هيرتز، إضافة إلى موجات المترو مترا في بعض الأسواق. وحققت هذه الشبكات سرعات قريبة من 20 ميجابيت في الثانية من زمن استجابة ما يقارب الميلي الثانية، في حين تستهدف شبكات الجيل السادس سرعات تتراوح ما بين من 50 إلى 200 ميجابيت في الثانية، وهو زمن استجابة دون المائلي الثانية، نظريا إلى جانب إمكانية ربط الملايين الأجهزة في الكيلومتر المربع. وتستخدم هذه الشبكات في بعض السيناريوهات المستقبلية، موجات التيرا هيرتز التي تواجه تحديات مثل الامتصاص القوي بواسطة الرطوبة والأكسجين ومحدودية مسافة الانتشار وضعف اختراق القواعد أو العوائد. تحتصر هذه التحديات على مدى هذه الموجات في كثير من الاستخدامات العملية على عشرات الأمتار، ويجعلها بحاجة إلى شبكات كثيفة من المحطات الصغيرة والأسطح الذكية القابلة لإعادة التوجيه لتعويض القصور.
0: نعم أعزائي المستمعين، وتتنافس الدول لتأثير في اختيار النطاقات المرشحة للاستخدام في شبكات السادس، مما يحول أي قرار تخصيص نطاق ترددي إلى قرار جيوسياسي، وهو ما توضحه تجربة الجيل الخامس، حيث أن الصراع استراتيجي أكثر من كونه تقنيا بحتا. وتكفي الإشارة هنا إلى أن هواوي الصينية كانت من أكبر المساهمين في وضع معايير الجيل الخامس عالميا، حيث امتلكت مع شركائها ما يقارب ثلث براءات الاختراع الأساسية المرتبطة بهذا الجيل. وتحول هذا التفوق في المعايير وبراءات الاختراع تدريجيا إلى نفوذ سوقي. وتحصد الدولة التي تنجح في اعتماد نطاقات تتوافق مع مصالح صناعتها الأفضلية لشركاتها، وتمتلك حصة سوقية يصعب انتزاعها لاحقا. لذلك تدخل جميع الأطراف الكبرى معركة الجيل السادس، وهي تضع هذا الدرس نصب أعينها. إذن مستمعنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مأربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله وحفظه.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: المغرب تقدم
1: على ضفاف الإبداع.
2: على ضفاف الإبداع.
0: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
1: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
0: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
1: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
0: محمد فرج، إشراف برامجي
1: مبخوث السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد يتجدد فيه الجمال، ونبحر معكم على ضفاف الإبداع، حيث نكون معكم كل يوم خميس عند تمام الساعة 8 مساء مباشرة. نستضيف في هذا اللقاء شخصية مبدعة لتكون معنا على ضفاف الإبداع، ويسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف قامة شعرية من أبناء مديرية الجوبة محافظة مأرب، ليجعل من حلقتنا قافية ومسارا أدبيا، الشاعر سعيد حسين مثنى. أهلا وسهلا بك معنا.
4: حياكم الله.
3: كونوا معنا مستمعينا الكرام وانتظرونا في جلسة شعرية، ونذكركم بأنه يمكنكم التواصل معنا لتكونوا شركاء في هذه الأمسية الشعرية عبر الأرقام الثابت 06-30-4606، وأيضا يمن موبايل 77-511-3333.

0: نبدأ معك من الجذور أستاذ سعيد. من هو الشاعر سعيد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر استضافتكم القائمين على هذا البرنامج. في البداية كانت رحلة شعرية كغيري من الشعر، لكن هناك كان سببا في موهبتي، يعني كان الفضل الأول لأبوي، يعني طبعا كان شاعر وكنت أحفظ من قصائده الكثير، ومع الوقت يعني كان الحفظ لدي جيد، ومع الوقت أدركت أن هذه الموهبة غريزة لدي أنا، حتى ظهرت في أول قصائد لي، ومع الوقت حتى تطورت وأصبحت إلى هذه المرحلة.
0: جميل، يعني كان من قبلك من أسرتك شاعر ولا يعني دائما ما هذه المواهب هي ما تكون يعني دائما

0: تنسب للوراثة ودائما تنسب بالمهارة ودائما تنسب بالشخصية.
1: صحيح، قد ربما تكون فطرية يعني وراثة، وقد ربما تكون موهبة.
0: جميل جدا. يعني أنت من أبناء مديرية الجوبة، وهي يعني من مديريات محافظة مأرب، دائما البدو ما يتميزوا بالقصائد، يعني ما كان سبب أيضا ضيع؟
1: ألا، هذا طبعا الطبيعة التي تعيش فيها هي لها دور. نحن هنا، نحن كأبناء ريف وهكذا، قد ربما تجدي أن الشعار يكونوا من البداوة ومن المناطق الريفية أكثر من المناطق المدنية والحضرية.
0: صحيح،
1: طبيعة الأجواء فيها.
0: جميل. إذن تقدر تحدد لنا الوقت اللي كتبت أول فيه قصيدة؟
1: ليس وقت محدد بالذات، لكن قد ربما أني أدركت يوما ما أنني بالفعل أستطيع كتابة قصائد موزونة بذات طابع شعري جميل، وكونت أول قصيدة من زمان وأخذت منها. حتى كنت طبعا عندما أكتب القصائد لم أكن أعرضها طوالي، كان هناك شخص لدي يعني ابن عمي اسمه الشاعر علي مثنى، قام بإلهامي وتشجيع على الموهبة حتى تمكنت.
0: وإحنا كان السؤال من هو أول من التفت لموهبتك وشجعك؟
1: هو هذا علي مثلنا، يعني كان مثل ما أقول داعم المعنوي لدي.
0: وأسرتك كيف، خاصة معك يعني أبوك من قبل، كيف كان الدعم؟
1: طبعا أبوي هو له الفضل الأول بعد الله، أنها كان يشجعني دائما. وبعد حفظ قصائد الكثير من القصائد له، عرضت عليه بعض قصائدي وقال ما شاء الله أنت شاعر ويبدو عليك لك مستقبل شاعر.
0: جميل. يعني تذكر أول قصيدة أو مثلاً أحد قصائدك القديمات؟ الإنسان كل حين يتطور.
1: أذكر قصيدة لكن ليست ذلك المستوى. قصيدة في البداية كانت في عهد علي عبد الله صالح طبعاً،
0: رحمه
1: يقول
0: الله.
1: فيها الشعب جايع وكل المسؤول شابع، ولا أعرف رخص الغذاء من غلاه، واجب على الرئيس علينا يدافع على ما فزع في شعبنا. يا عماه مسؤول والتاجر لدى الشعب بايع، ما حد رحم للشعب يا له علىه، كم يا فل العمر ووسسوا من مصانع وصالوا لابنه شراه، وإحنا على رجينا وهو في الخط جازع كأنه نزل من سماه، والجيب جنبه مرافق والطرابيل رافع وعكس الاتجاه. أمل لنا في علي إنه لدى الشعب فازع يحاسب لديهم عصاه، الشعب بك يا علي بالحكم راضي وقانع ولا مباحد سواه، وباني الوحده الكبرى وسوى المنافع وسد مارب بناها، أحسن لكم يا ذي هذه تشانع علي شجاع وجه.
0: صح الله لسانك. كم كان عمرك يوم كتبت ذي القصيدة؟
1: تقريبا حدود 13 سنة وحوالي.
0: والميل السياسي ما كان طاغي عليك؟
1: الميل السياسي ما أصبح طاغي إلا من هذه الفترة الذي نعيشها.
0: يعني عمر شخص 13 سنة ويهم مواضيع وقضايا يعني سياسية،
1: طبيعة الشعب اليمني، أي من أن يخلق الطفل إلى أن يبلغ مرحلة الوعي وكذا يدخل في بحر السياسة، هذا بحر لا مفر منه.
0: والمشكلة إن حتى قد الكل ذا الحين،
1: أكيد الآن هذا في أي مجلس السياسة أصبح الدور رئيسي.
0: كيف تصف تجربتك الشعرية اليوم؟
1: أجد أن الماضي له دور كبير في إتقانها اليوم، وأصبحت الآن طبعا لا أثني على نفسي، ولكن أرى أني جيد جدا في مجال الشعر من ناحية سياسة وغزل أو أي نوع من أنواع الشعر.
0: جميل. هل عندك مشاركات من قبل؟
1: مشاركات مثل ماذا؟
0: مثلا في مثلا محافظة مأرب الآن أصبحت والحمد لله يعني تنوع ثقافي فيها، وعندها يعني أصبح أنها في احتفالات في مشاركات.
1: صحيح، بالنسبة لهذا المجال أنا لم أخوض فيه حتى الآن، رغم قد كانت هناك عروض وكانت الدخول في هذا المجال، لكني كنت متردد نوعا ما، أو ربما لا أحب الظهور بشكل مباشر. ظهوري الأكثر هو يكون على مستوى التواصل الاجتماعي. لا أكثر
0: التواصل. مثلا عندكم دائما ما يكون عندنا نكف قبلي وجعلنا مثلا تجمعات مثلا تفعل شعر قصائد؟
1: أكيد هذا نخوض فيها كثير، نخوض فيها كثير بالذات هذه الفترة والفترة الذي مضت.
0: جميل. ليش ما مثلا المشاركة يعني أصبح الآن أصبح الكل مع صوت ويقدر يطلع، معاد به وقت الآن به خوف مثلا قدام الناس؟ وأكيد أنا ما أطرح عليك السؤال أنك تخاف، بس ليش ما فيش مشاركة يعني مثلا؟
1: ربما هذا السؤال لازال محيرني أنا، لأنها لا توجد غريزة أو دافع لدي في الظهور بشكل إعلامي كبير. ربما أنني مكتفي هذه الفترة بالتواصل الاجتماعي، وأيضا أرى أني لست جدير بذلك المستوى الذي يكون ظاهر كغيري من الشعار علي سويدان وغيره من الشعار.
0: يعني مثلا هل تغيرت لغتك الشعرية مع الزمن؟ دائما يكون شخص مع بدايات عنده في مرحلة الطلوع، يعني دائما ما تتغير اللغة الشعرية أو الميل الشعري أو مثلا أو التخصص خلنا نخله.
1: بالنسبة للغة الشعرية أو المجال الشعري يكون على حسب الموقف، وبالنسبة للطابع هو ذاته من أول يوم إلى اليوم، لكن بالنسبة للمواقف التي تحكم على نوع الشعر الذي يكتب.
0: يعني مثلا أنت بالعامي أو مثلا بالعربي؟
1: لا بالشعبي طبعا، ما يسمى بالنبطي.
0: النبطي جميل، وهو دائما يعني خاصة خلنا نقول البدو، يعني هم دائما هو شعرهم خاص بهم
1: مجالهم. نعم.
0: يعني أين يقود القصيدة عندك؟ هل الموقف أو اللحظة أو الفكرة؟ متى حين تكتب شعر؟
1: كثر كتاباتي القصائد يكون إما عن مواقف أو عن خيال، لكن الأكثرية قد ربما تسميها عن مواقف حاصلة في المجتمع المحيط بنا.
0: مثلا يجي حد يطلب منك قصيدة تكتبها؟
1: أكيد، يعني حسب الطلب وحسب الأهمية لها ربما تحضر.
0: حلو. إذا ممكن يعني لأن دعنا انتقلنا من الحديث إلى الشعر، ليش نسمع الآن نص من تجربتك قصيدة
1: من أي بحر، سياسي أو غزلي أو
0: اختار أنت عادي.
1: طبعا لدي عدة قصائد، لكن هذه قصيدة غزلية كتبتها قبل فترة. طبعا ليس كل ما يكتب يعبر عن مشاعر الشاعر، لكن ربما تكون خيالية. يقول: فيض المشاعر كساهل البعد حالة ذهول، فيض المشاعر كساهل البعد حالة ذهول، واضغاث الأمال في وصلك على مفترق من يوم ما غبت. يا ولسان حالي يقول هل من لقى يجمع الله فيه شمل افترق، ولا أصبح الوصل من طول انتظاري خجول، يحط عينه بعيني ذي ذبحها الأرق، عجز تلاقي على شوفك طريقة وصول، ومواج بحر الغرام تسوقني للغرق، عجز تلاقي على شوفك طريقة وصول، ومواج بحر الغرام تسوقني للغرق، والعمر يمضي وأنا والشعر رفقة ليول، والحبر يشفي بزفراته غليل الورق، ولامتى وانت في سكرة غيابك جهول، لحن قلبك ولا عود المحبة زرق، ما كل من طول الغيبات تلقى قبول، وش لي بكثر الغنايم والسرور انسرق، وان كان لابد من شمس المحبه تزول، في الحكم حكم القدر يا نور توه شرق، مغير ليت الفراق يكون حسب الاصول، عساه يذكر بمحراب الوفا من فرق. سلامتكم.
0: صح لسانك.
1: اهلا لك.
0: قلت لي ان طابع شعرك غزلي ووطني وايش؟
1: وسياسي ايضا، حول ميليشيات الحوثي وما الى.
0: كيف تشوف دور الشعر؟
1: الشعر له دور كبير جدا في مواقف وفي كلمة، قد ربما إذا كان الشاعر يكتب عما يمليه إليه ضميره يكون للكلمة وقع في أوساط المجتمع، قد ربما تغير أو توعي أشخاص ربما كانوا في جهل عن موضوع ما، ويمكنك إيصال رسالة عبر الشعر.
0: ومثلا كمجتمع مثلا خلنا نقول كان غني بالشعراء، كيف تشوف اليوم المجتمع المغربي في الشعر؟
1: لا زال هناك كثير من الشعر، لكن قد ربما الظروف التي يمر بها الشعب بشكل عام قد ربما تؤثر على نفسية الشعر وهكذا، وقد ترى الكثير من الشعر ينطفي عندها الوهج للشعر وهكذا.
0: يعني بسبب دائما هم يعني قرأت معلومة مرة يقول إن الحرب تطلع الشعراء.
1: أكيد في هناك شعار لا زالوا قائمين، وبالنسبة للشعر حتى هناك شعار قد ربما أنهم تخصصوا في مجال معين لا يميلوا لأي بحر ثاني كالسياسة وغيرها من الأحداث.
0: إذن السؤال: هل يكتب الشاعر عن وطن مثقل بالجراح؟
1: بلا شك الوطن يكون من أهم ما يكتب عنه الشاعر، وينغرس في نفسه دافع لوضع الشعب.

0: بتواكب الأحداث واشتداد الأزمات ملت ميول كامل إلى هذا الجانب،
1: وخصوصا يعني إذا كان بمثلا شخص فقد أو صحيح. يعني
0: هذا من أهم
1: يعني تصبح الآن قضية ثأر أكثر من أنها قضية يعني حرب الكلمة.
0: صحيح.
1: يعني هل عندك قصائد مثلا رثاء أو أي شيء؟
0: رثاء
1: أو قصائد وطنية يعني مش مشكلة يعني بهي بالذات.
0: هناك قصائد يعني رثاء لكن قد ربما ليست في شخص معين. يعني قد ربما تكون مع الأحداث في غزة، هذا موضع رثاء طبعا. مع الضحايا التي تصارعت في هذه الفترة الأخيرة كتبت حول غزة قصائد.
1: يعني هل تتخذ دائما الشعر كمهنة؟
0: ليس دائما كمهنة، لا، لو كان كمهنة لك كنت ظاهر بشكل كبير على العالم.

0: ووسائل الحرب دائما مش شرط انها تكون سلاح وطائره و... يعني والكلمه
1: ربما تكون كلمه. والان الحرب القائمه اعلاميا
0: فعلا يعني دائما ما يعني نشوف انه يعني الحرب الاعلاميه هي تاخذ مساحه اكبر من يعني الحرب القتاليه،
1: مساحه اكبر وتاثير لها تاثير قوي جدا.
0: فعلا مثلا خلنا نتكلم عن دخول الحوثي، كتبت انت في هذا الكيان المدمر،
1: هذا كثير كتاباتي عليه، ولم نوجه اقلامنا على مثل هذه الشرذنه، لا بارك الله فيها اقلام.
0: ايضا نسمع قصيده منك تتكلم عن دخول الميليشيا الحوثي، او خلنا نقول وجودهم الزائل باذن الله.
1: طبعا هم يحيوا يوم ذكراهم في 21 سبتمبر تقريبا، هذه دخولهم الى صنعاء
0: ويسموها ثوره.
1: نعم هذه ثورتهم. كتبت في هذا يقول: يا نكبه الظلم والحرمان والقطعه، يا نكبه الظلم والحرمان، اسف قانونه العادل ودستوره، من أجل يصبح لها حرار الوطن خضعة ويحكم حكم شيعي حسب منظوره، وأفكارها أفكارها الدامة وسم مفعة وخير شاهد عليها يوم عاشورة، تجعل من أقنى الشعوب الباذخة جوعة وتموت من سمها الفتاك مقهورة، والشعب غارق بلهوة ما عرف وعى أن الهدف بات ذا تأثير وخطورة، خوفي على جيال تمرح داخل المرعى لا تخلط أفكارها بأفكار محظورة، هذا ولا عاد شي يخفاك يا صنعاء، جسم المسيره بدأ كامل وهي عورة، والظلم لابد له من خاتمة شنعة، وراية الحق بإذن الله منصورة.
0: منصورة بإذن الله، صح الله لسانك.
1: الله
0: دائما يعني احنا الآن في مارب، يعني أصبح الكل، مش في مارب، اليمن كلها ضد ذا الكيان، ضد الجماعة. يعني مثلا أكيد أنك محارب
1: بلا شك،
0: فكيف يعني الشاعر خلنا نقول الأدبي اللي يشوف زوايا مختلفة على الناس، كيف يكون محارب وشاعر في نفس الوقت؟ يعني كيف التأثير؟
1: قد ربما أن الشعر في البداية، أنا بصراحة كنت أكتب الشعر ولكن كنت في سن لا يسمح لي بالذهاب إلى الجبهات، لكن في الفترة الأخيرة كنت طبعا أحب القصائد أو الكتابة عن ميليشيات الحوثي، وبنفس الوقت نترجمها على الواقع.

0: ممكن، وكثير من الشعار تلقيهم في التواصل الاجتماعي وفي الظهور الإعلامي، ولديهم أفعال ومواقف شاهدها في التصدي للميليشيات الحوثية.
1: يعني كيف يعني هل تصف المعركة مثل لو يصفها إنسان ثاني مقاتل آخر؟
0: قد ربما، أو ربما أني لا أقدر أصفها. أحيانا أنك تعيش الشعور بنفسه قد ربما أنك لا تترجمها أو لا تقدر أنك تعبر عنه،
1: حتى لو كنت شاعر.
0: صحيح، أن يقول المثل عندنا الحرب على المتفرج دري، ذلك قد ربما الشخص الذي يعيش الموقف ذاته قد ربما أنه لا يصل إلى درجة أنه يعبر حتى ولو كان شاعر.
1: كيف مثلا سقوط مديرية الجوبة أثر على نفسياتكم كأبنائها؟
0: بالنسبة لهذا لدينا إيمان كلي أن الهجرة من بلاد إلى بلاد أخرى، نحن طبعا في بلادنا في مأرب، لكن لدينا خير أسوة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لقد ترك أفضل مكان على وجه الأرض، هاجر من مكة إلى المدينة ثم رجع إليها بقوة وإيمان، وهذا ثقتنا بالله لابد من عوده وإن طال السفر.
1: بإذن الله نحن نرجع، يرجع اليمن كله
0: بإذن الله.
1: بس أقصد يعني مثلا الشخص، يعني الجهة اللي أنت وياها في حرب، يعني فكيف لما تدخل مثلا بلادك، كيف أنا أتكلم من ناحية شاعر، ما أتكلم من ناحية،
0: راح يكون شعور يعني لا يوصف، جدا لا يوصف، ونسأل الله أن نعيشه.
1: غضب أقصد في الكتابات، يمكن لو ما كانت كذا كانت تغيرت كتاباتك.
0: لا بالعكس، بالنسبة للذي عنده إيمان كلي بالقضية فهو يظل على تيار واحد ولا يمكن أن يعاكس، سواء هاجر من بلاده أو ظل فيها، فالمشروع أو القضية التي نحملها أكبر من قصيد وأكبر منها كذا، إن لم تكن واضحة من البداية وثابتة لن نصل إلى ما نريده.
1: جميل جدا. يعني الطابع يعني السياسي هو الغالب أو
0: في هذه الفترة الأخيرة ربما هو الغالب أو الأغلب الموجود لدي.
1: الطابع عادي تقدر تسمعنا الآن قصيدة بأي نوع من اختيارك؟
0: هذه قصيدة طبعا حول المأرب أو حول الوطن بشكل عام. يقول: يا طواري عالقه في ذهن شاعر جفريقه، لا تباطي غيمة ابداعه ولو طول أمدها، ربما تصبح قفار الشعر في لحظة غريقه، والقلوب المثقلة بالصمت تتناثر كمدها، جعل ربي ما يعرضها الحمل ما طيقه، في زمن خلى القلوب تموت حسرها في جسدها، بين واقع كان فيه الحكم لضعاف الخليقة، عاش جيش المسلمين بمرحلة ما قد عهدها، قد تفوق بلغصات الذل واسماها العميقة، ليس ضعفا إنما عز الأمم في معتقدها، اعذرونا يا حماة الدين في القدس الشقيقة، أمة المليار تحت الذل يتكاثر عددها، وبين نظرة حر متعايش بواقع ما يليقه، كل ما حاول يفك القونها اشتدت عقدها، وانت يا حاكم سبا مهد الحضارات العريقة، لا بغيت العافية حذراك تهمل من فقدها، دامك المسؤول الأول ما على غيرك طريقة، يوم حطيت الثقة في ناس جارك من حسدها، غبت يا سلطان واصبح وضع مارب في الحقيقة، وضع ينخر في صدور أبطال هذه هم سندها، والعتب ما عاد يجدي لا حصل من بعد ضيقه، طالما والقصد تقدير النشامة في بلدها، لم تينعم عبيد المال بوفصاط الحديقة، والذياب العادي يهرس القمم ما أحد نشدها، من يبى التحرير يجتث البلايا ذي تعيقه، مستحيل يصلح أوضاع البلد ذي هو عصدها، ختمها يا شيخ خذ حذرك من النار الصديقة، يا عساها ما تخيب مال مارب في ولدها. سلامتكم.
1: صح الله لسانك.
0: صح بدنك.
1: كيف تشوف وضع مارب؟
0: أفضل من غيره بكثير، أفضل من غيره بكثير، رغم الفساد الحاصل أو المهاترات الإعلامية، لكن نحمد الله على الحرية والعافية والستر، فنحن في محافظة مارب أفضل بكثير من غيرنا في المحافظات الأخرى،
1: فعلا في المحررة والمناطق تحت سيطرة.
0: صحيح.
1: بس مثلا دائما ما نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي، دائما في، خلنا نقول، ما أدري هل هي مزعبلات أو قصة، يعني إثارة جدل أو ترند، يعني دائما ما نشوف تطلع في مثلا في الفيسبوك كذا مواضيع إيش كذا، كأنه تسليط الضوء على جوانب مش موجودة في مارب، أو مثلا هي يمكن موجودة بس
0: سلبيات.
1: سلبيات أقصد.
0: صحيح، هناك الكثير من يذكر السلبيات وينسى الإيجابيات، وهذا من النوع الذي يسمى متذمر. يعني مهما وصلنا إلى الفساد أو السوء المعيشة هنا، لكن يجب علينا أن نذكر الإيجابيات والتي هي أساس الحياة، كالحرية والكرامة، وهذا بذلنا عليها دماء ليست مجانية طبعا، لكن يجب على كل شخص أن يذكر الإيجابيات قبل السلبيات، ولا يجحد، لا يكون جاحد.
1: جميل. مثلا أنت كيف ترد على كذا؟
0: والله كل شخص لكل شخص ينعملها بما تليق. في هناك من يلقى هذا ال في هناك من يقتنص السلبيات وهو كاره لهذه الأرض، وفي هناك من هو بالفعل يقتنص هذه السلبيات وهو يريد إصلاحها. ليس كل من نعم ليس كل من ينتقد يريد إصلاح، لكن بعضهم يقتنصها أو يصطاد في الماء العكر كما يسمونه، يجدها فرصة للانقضاض على مأرب أو السلطة في مأرب.
1: وكيف تشوف توجه الشباب المأربي؟
0: يعني ليس كل يعني هناك وعي، هناك وعي مجتمعي كبير، لكن ليس بذلك الدرجة. هو نأمل إن شاء الله أن يكون هناك المجتمع المأربي وغيره من المجتمعات، لأن إحنا في مأرب لم يعد هناك اسمه مجتمع مأربي أو مجتمع كذا، أصبح المجتمع مختلط من كل الفئات.
1: بس ما تشوف أنه يعني تنوع إيجابي للشباب المأربي أن تتخذوا من عادات الناس وثقافاتهم بمثل أولاً وهم يأخذوا منكم؟ تشوف يعني تغيرت النظرة عن مأرب 180 درجة.
0: صحيح، هي كانت ما يسمى مثلث الشر، ولكن هناك عادات، هناك عادات تقاليد قد ربما لا يتأثر بها الوافدي من المحافظات الأخرى، وهناك عادات وتقاليد أيضا لا يمكن أن نتأثر بها منهم. يعني هناك حدود فيما بيننا وبينهم، وليس كل المجتمعات تمضي على عادات وتقاليد في نفس النهج. هناك أشياء مختلفة بين الناس،
1: أصلاً أشياء ما يقدر أحد يستوعبها والثاني ما يقدر،
0: لأنها صحيح
1: من المنبت من الأصل.
0: صحيح، متجذرة.
1: جميل. يعني مثلا لكن نشوف مثلا الآن في جامعة في مأرب، في قنوات الآن في مأرب، في منصات، في صحف، في شيء جديد.
0: صحيح، جديد بشكل كبير.
1: وأنا ما أحط الجانب مثلا أنه هذا سبب أنه بس المجتمع المضيف هو اللي
0: صحيح. هو قد ربما في كل شر يأتي خير. من أهم يعني بعيدا عن هذه النظرة، من أهم هذا الحرب التي أقيمت على اليمن، من أهمها هو توحيد الصف المأربي. هناك قبل أن تكون قبل أن نواجه ميليشيات الحوثي، كان هناك محانكات وثأرات في بين القبائل بينها البين، وهذا من أكثر ما يحمد عليه اليوم، توحيد الصف المأربي حول هذا الشرذمة.
1: يعني العدو واحد،
0: أصبح العدو واحد بعد ما كانت الدماء تسال فيما بين البين.
1: يعني لو أسألك ماذا بقي في مشروعك الشعري ما قد كتبته؟
0: ليس هناك شيء محدد، ولكن قد ربما المواقف أنها هي التي تفرض علي فيما بعد.
1: يعني مثلا أين تأخذك القصيدة في القادم؟ أين بتأخذك القصيدة؟ ليش يعني هل بتعطي القصيدة مجال؟ لو مثلا انتهت الحرب وعاد كل الديارة وتغيرت الأحوال، هل بتعطي القصيدة حقها بأنها تكون مهنة؟
0: طبعا الحرب لا شك أنها أن الحرب بين الباطل والحق قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلذلك نحن كمجتمع أو كشباب مسلم، قبل أن نكون يعني كشباب مسلم، يجب علينا جميعا أن نشعر أن نحن مكلفين، ومكلفين ليس من وصل إلى عمر 20 أو كذا ينظر إلى الدنيا. فهناك إحنا على مستوى الأمة العربية نعيش أسوأ ظروف تعيشها الأمة المسلمية، ويجب على كل شاب مسلم أن يشعر أنه مكلف، ويجب أن يضع في حسه أنها يأتي يوم من الأيام ويكون محل مواجهة، إما مع عدو داخلي أو خارجي.
1: هو فعلا، لكن يعني هل بنبقى بنفس السياق؟ ما بش حياة.
0: ليس كالوقت كامل، لكن نكون على استعداد.
1: وكيف تشوف الشعر مثلا في المجتمع الآن؟ مثلا اين مستقبل الشاعر في مجتمع اليمني حاليا؟
0: لا يعني لا مستقبل له في اليمن صراحة.
1: هو أغلب
0: اليمن لا مستقبل له، إنما تأثير وزخم إعلامي يأخذها الشاعر لا أسوأ. أما بالنسبة أنه يكون مستقبل أو يكون مهنة، هذا شيء محال في اليمن.
1: فعلا. بس مثلا كان يعني سمعت مرة يعني جدي كان يقول معنا يعني واحدة شاعرة، يعني كذا كأنه تعظيم وتقديس.
0: صحيح، الشعر بالذات إذا كانت امرأة يكون لها يعني زخم كبير.
1: أما من زمان أقصد كان كذا يحطوا مقام إذا شعر وإذا رجال، يعني هذا شعر.
0: لكن اليوم كثر اختلط الحابل بالنابل، ما عاد تدري من الشعر ومن أيوه يعني، ولهذا أصبح الشعر غير غير غير غير مهم في المجتمع إلا نادرا.
1: وين تشوف اتجاه الناس في الشعر؟ يعني مثلا الآن مع التواصل الاجتماعي مع يعني اختلاف الثقافات قدرت تسمع شعر عربي، إيه التوجه الأكثر ذي جذب الناس في كتابتك والتفاعل اللي تشوفه أنت في الفيسبوك مثلا؟
0: أجد أحيانا قد ربما تحصل مواقف سياسية أو تخص الأحداث حول الوطن، من كتب عن هذا الموضوع يأخذ زخم واسع. وأيضا هناك تأتي أوقات لا تستطيع أن تحدد فيها الفكرة الذي يريدها جمهور التواصل الاجتماعي، تكتب ما طرع على بالك وتحطها، وقد ربما تأخذ زخم وربما لا على وقع الكلمة.
1: يعني أغلب دعنا يعني نقول أن السياق هو اللي يحكم القصيدة.
0: أيوة الفكرة نعم هي التي تحملها والموقف.
1: يعني مثلا الآن يعني مثلا الإعلامي مثلا الشاعر الفنان الرسام كلنا بنبقى بمسار يحدده الترند وتحددها الأحداث.
0: أصلا الترند أما الأحداث يعني تقدر أنك اليوم في مجتمعنا تقدر أنك تحدد موهبتك من خلال التواصل الاجتماعي، قد ربما حتى ولو لم تكن ذا موهبة كبيرة قد ربما تأخذ زخم إعلامي وتصبح من أهم الشعارة والكتابة والرسام.
1: جميل. إذن هل عندك قصيدة الآن تلقيها تحب تلقيها في أي موضوع؟
0: طبعا هذه قصيدها هذه القصيدة كتبتها ليست بعيد يعني قريبة جدا.
1: جميل. وهل تتعلق بالأحداث اللي حصلت؟
0: صحيح بأحداث حضرموت هناك للأسف هناك هذه الأحداث الأخيرة التي حصلت في حضرموت هناك خلاف يصبح بين المجتمع نفسه وبين الدولة وعلى مستوى الإعلام ويتم رمي الاتهامات على بعض الجهات وهكذا، وقد ربما يحصل استفزاز وتضطر إلى الكتابة
1: فعلا لأنه الأوضاع تستثيرك يعني.
0: نعم هذه
1: إذن مستمعينا الكرام أقدر يعني أن تقدروا تكونوا شركاء في هذه الجلسة الشعرية وعلى الأرقام دي ذكرتكم في البداية لكن بذكركم الآن. الرقم الثابت 06-30-4606 ومعنا أيضا يمن موبايل 775-111-3333. تقدروا تتواصلوا معنا وتطرحوا أي سؤال على شعر الحلقة اليوم أو تشاركوا بأي قصيدة على ضفاف الإبداع.

0: إذا نستمع الآن إلى قصيدة حول الأحداث اللي حصلت في حضرموت، ويلقيها لنا الشاعر سعيد حسين مثنى.
1: يقول كل مؤمن مبتلى وإحنا قد الله ذي بلانا، كل مؤمن مبتلى وإحنا قد الله ذي بلانا، حسبي الله يا محمد واجتينا من ذنوب، لا كسرنا شوكة الحوثي ولا سلمنا دمانا، ذيت موت أبطالنا في جرهديات الدروب، كان ربي خصنا للمعضلة عمن سوانا، واستخرنا يا المارب البلاوي والحروب، غير أقول استغفر الله يا محمد طالما أنا عبد الله مثل غيري في الحياة أخطي وتوب. خبروا شرعية المنثى وذي يطعن قفانا، إن عاد الشر متربص بهم من كل صوب، والنمارب وأهلها عند الله الله ما توانا، يوم تتبخر جنود الفيسبوك واليوتيوب، لا قليل الأصل يجهل دورنا ينشد عدانا، من متاو العيب يرمينا وهو كله عيوب، فعنا مشهود ما يحتاج شاهد عن وفانا، يوم زرع الطيب ما يثمر بجاحد أو كذوب، حي ماضينا وحاضرنا وحي الله نبانا، رغم عن عين الردي والنذل وضعه في القلوب، هكذا تاريخنا ناصع وهذا مستوانا، من زمان معمدينة من حجر صورع وطوب، وانت يا ناقص شعور النقص عله ما تدانا، ما ينال العز ذي مثلك البس من كل ثوب، ختم قول يعظم الله أجرنا وحسن عزانا، في المصائب ذي قضاء ربي من أحداث الجنوب. سلامتكم.
0: صح الله لسانك، والحمد لله، يعني الحمد لله أنا هدأت الأوضاع
1: أكيد الحمد لله إلى الأفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني إن بقيت مارب في أوضاع الجنوب في تلك الفترة مثلا، يعني كان دائما الأنظار حول مارب، يعني كانت
1: الحرب في الجنوب والأنظار الإعلامية حول مارب.
0: مارب
1: متأثرة بأي حرب تكون في اليمن.
0: ليش مارب؟
1: هذا محاكاة إعلامية قد ربما تكون من الداخل ومن الخارج، والأغلبية أن هناك من يقوم ببث السموم والأفكار أو النظرات السيئة حول مارب وساكنيها، وتصبح الأقلام موجهة كلها على مارب.
0: لكن يعني ما تركز إنه يعني كأنهم في صف، كل الأطراف في اليمن في صف ومارب في صف.
1: بلا شك نرى اليوم في المجتمع أو ونعيشه، وهذا بلا شك أن مارب تكون إما مع أو ضد.
0: يعني مش
1: تكون متأثرة مارب بشكل كبير، إما في حرب أو في سلم.
0: لكن الحمد لله الآن أحس إن في تطورات.
1: أكيد بلا شك إن شاء الله، والله يوالف القلوب.
0: إذن كيف تشوف إن الشعر في ظل التغيرات؟
1: أصبح الشعر بالنسبة لها كما قلنا في البداية أن الشعر موقف كبير ورسالة، إذا كان الشخص يمتلك غري أو ضمير قضية. حي وقضية، فلن يكل ولن يمل في إيصال فكرة أو رسالة تؤثر على المجتمع المحيط به، ولذلك على أي شاعر أو كاتب أو أديب أن يجعل قلمه أو كتاباته كلها موجهة عن هذا الفكر الخطر الذي نقوم بواجهته إلى اليوم، وهو سبب كل ما يحصل لنا.
0: جميل. مثلا أنت تكتب قصائد طوال، تكون طويلة أو
1: ليس بذلك الشكل؟ يعني أنا ربما أني نادرا تلقيني أكتب قصائد بشكل طويل أو بحر طويل.
0: يعني مثلا أنا يعني أين أحب قصيدة لقلبك حسيت أنك أنت كتبتها بأكثر تمكن؟
1: والله بالنسبة لها قد ربما تكون أحداث غزة، يعني بصراحة كتبتها من ضمير ومن قلب، يعني مدمع على ما حصل لهم،
0: لأن في غزة تأثر الجميع
1: بلا شك، ومن لم يتأثر ليس مؤمن، حدثت أحداث تشق الصخرة ليس القلوب البشر. يقول أبلغ من الشعر تنهيده تثير الشجن، أبلغ من الشعر تنهيده تثير الشجن، من صدر لقاومه وجاعه ولا اعتادها، واصدق من البوح في عالم طواه الوهن، دمعه على خد ثكلى فقدت أولادها فيها من الحزن، ما يغتال فرحة وطن جميع ما فيه ما يقدر على سعادها، لكم يا حذي بايد كل ما الضحايا تزايد نسبة أعدادها، وواهي جرح من خلف الضلوع استكن يدمي انصابه قلوب الناس وكبادها، وشحيلة الذيب وظروفه تسم البدن ما بين حصر المسافة وآخر أبعادها، تعيش يطهر بلد معروف وأجمل وطن واعتاق لاع العروبة وآخر أمجادها. سلامتكم.
0: صح الله لسارك. يعني في أحداث غزة أنت هل كنت أن تكتب مثلا تنشر؟ لأن احنا شفنا موجة من
1: لا شك كثير من القصائد نشرتها على حسابي حول أحداث غزة.
0: حلو. متى بدأت فكرة أنك مثلا تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: من تقريبا 2017 تقريبا.
0: جميل. وكنت
1: لكني على عدة حسابات، لست على حساب واحد.
0: أيوة.
1: وكنت غير مهتم بهذا المجال حول التواصل الاجتماعي، كان مجرد وقت أمضي.
0: والآن كيف؟ كيف
1: تشوف؟ الآن أصبحت لدي صفحة رسمية، هو أي رسالة أريد توجه رسالها أو فكرة وكذا أطرحها على الصفحة الرسمية.
0: وهل تشوف أن في تجاوب مثلاً، أو مثلاً هل تشوف أن صدى ما تقوم نشرها في مواقع التواصل؟
1: صحيح، لها صدى أحياناً، المواقف أو القصائد التي تكسب على حسب مواقف تخص الجميع بشكل عام تأخذ زخم واسع ولها جميل. تأثير.
0: يعني نقدر نقول أنك كونت قاعدة جماهيرية عبر الفيسبوك.
1: صحيح.
0: حل، وهذا يعتبر جانب من أنك تظهر نفسك، مش شرط إلا الحفلات أو الفعاليات تظهر
1: هو الشاعر. هذا أنا بالنسبة لي ظاهر على هذا المستوى إلى الآن، إلى هذا المستوى لم أتعده.
0: إن شاء الله أنه يكون لك مشاركات أكسر حاجز الخوف.
1: ما هو شيء خوف، لكن ربما ما توجد غريزة داخلية أنها تدفعني إلى الظهور إعلاميا بشكل كبير.
0: أنا ما أقصد بالخوف أنه أنت ما تقدر توقف.
1: فهمت.
0: أقصد حاجز الخطوة الأولى.
1: فهمت.
0: يعني كونك أصلا من أبناء محافظة مأرب تلقى أكيد رواق كبير، لأنه يعني المجتمع المأربي أو البدوي بشكل عام يحب يدعم مواهب الشعر.
1: بلا شك، هم من أكثر داعمي مواهب الشعرية. وهناك الكثير من المجالات أو القنوات والإذاعات تستطيع من خلالها الظهور إعلاميا.
0: جميل. وفي يعني تقدر حتى مشاركات تنشر مثلا عند أي إذاعة، أي قنوات، مثلا في قنوات قنوات اليمن تحط مساحة أنك تقدر تشارك في برامجهم في.
1: صحيح هذه، ولكن إن شاء الله في القريب العاجل أو في القادم خوض في هذا المجال
0: إن شاء الله. وأنا أشوف أنه يعني المجتمع اليمني يقدر الآن منصة فيسبوك أكثر من حتى ما يقدر التلفزيون.
1: أيوة، أصبحت جميع حتى جميع القضايا القضايا تطرح على الفيسبوك. أصبحت فعلاً. اليوم السلطة، حتى السلطة على مجال السلطة أصبحت متواجدة في الفيسبوك.

0: الفيسبوك.
1: فعلا الرئيس العليمي معه صفحة في الفيسبوك،
0: وأصبحت تأثير الكلمة أو أي قضية تريد إيصالها أو مظلومية من عبر الفيسبوك تقدر تصلها.
1: فعلا لأنه يقدر يعني يروجوا لها بشكل أكبر، ويعني يقدر تصل للجميع. التلفزيون الآن أصبح ترفيه للأطفال أكثر من أنه توجيه رسالة إعلامية أو خطاب للشعب.
0: بلا شك.
1: يعني ما بنوصل إلى عد إحنا ما قبل الأخير، بس يعني إيش الرسالة اللي أنت دائما من قصائدك تحب تصلها؟
0: قد ربما أن هناك رسالة يعني أو رسالة يعني باقي في رأسي، لكن قد ربما أني لا أكتب عنها كثير، لكن هي أن يشعر كل إنسان في المجتمع بالذات في مأرب، يعني خاص في مأرب واليمن بشكل عام، لدينا قضية واحدة وهي الحوثي، أما ما دونها من مهاترات إعلامية وخلاف وما دونها من خلاف فهو خلاف سياسي لا أكثر، وما دونا بنفس العقيدة فأي خلاف سياسي هذا زائل، ما دامت العقيدة سالمة فهدفنا معروف وقضيتنا واحدة.
1: جميل. هل تشوف أن الكل يحمل نفس القضية؟
0: ليس ككل، لو كان الكل لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
1: فعلاً
0: هناك من يدس السم في العسل، ومنهم في أوساطنا، وهناك من يقوم بالترويج لأشياء كاذبة وشائعة من خلالها تستطيع أن تشق الصف.
1: جميل، لكن بإذن الله يعني نحن نقدر بالكلمة وبوسائل الإعلام الرسمية والخاصة نحن نقدر يعني نقود المعركة الطويلة.
0: بإذن الله يجب على الشخص أن يستشعر حجم القضية ونزاهتها وكل شيء بيتحقق إن بذلنا السبب.
1: بإذن الله. يعني نشتي قصيدة نختم بها البرنامج.
0: قصيدها جيب قصيدها غزلية.
1: جميل، بدأنا بالغزلي ونختم بالغزلي.
0: صحيح. طبعا هي من خيال ليست حقيقية.
1: هو دائما الشاعر مش شرط أنه يعيش كتاباته، لأنه هو عنده خيال وعنده سعة في المعرفة، فمش شرط أنه يكون يكتب شيء هو يعني شخصي،
0: يعني يعيش واقعي. يقول لقيتها صدفة وفي نفسي من الماضي وجل، لقيتها صدفة وفي نفسي من الماضي وجل، كنت أحسب أنه حلم راودني وأنا قدامها، وتوجهت نحوي وفي خطواتها لمحت خجل، وأحس نبضي يرتفع كل ما تجر قدامها. قالت لي أنت فلان، قلت فلان. قالت لي أجل، قلتي هنا ولا السعادة وين عاد أيامها. قالت عوافي، جعلها ما تفرقك حتى الأجل يقصى طموحات الشقردية ومرس أحلامها. فجأة تسابق دمعة هذه بالعبارات، ارتجل وضحيت رهن دموعها الثقلة وعض بهامها. قالت بغصة، يشهد الله عز سبحانه وجل إنك على بألي وروحي فيك سر الهامها، تعزف لك أشواقي صبابة كل ما حبك زجل وحن لك رغم الظروف الجائرة وأحكامها. قلت الخلاصة وقربت خطوة وقالت يا رجل وش تنتظر روح السجينة غير حكم إعدامها، كانها تقول الملتقى الجنة وراحت في عجل تمسح مدامع طرفها أنها تشق أكمامها. سلامتكم.
1: صح الله لسانك. إذن وصلنا إلى آخر الحلقة، لكن وجه رسالة يعني من الشاعر سعيد حسين مثنى.
0: رسالة غير محددة، لكن إلى جميع إلى من يكون لهم وقع أو تغيير حول الأحداث أو الكلمة أو العقول في أو كلمة يعني العقول الناس، نرجو من جميع من كان لهم تأثير في التواصل الاجتماعي أو غيره من المجالات أن يجعلوا هدفهم واضح ومشروعهم الحوثي لا سوى، وما دونه من المحاكات الإعلامية وغيرها إنما تأخذ من وقتنا الكثير، حتى تمكن الروافض من الانقضاض علينا بشكل عام، ولم يتبقى سوى مأرب في الشمال التي نأمل من الله أن يحفظها من كل كائد، وأخواننا في الجنوب بعد الأحداث يجب أن تتصافى القلوب وأن نتوحد معهم وننظر إلى الحوثي أن هدفنا الوحيد وما غيرها.
1: إذن سعدنا باستضافتك معنا الشاعر سعيد حسين مثنى، شكرا لك تواجدك معنا كموهبة ما أقول صاعدة بس متوايدة في الساحة. وشكرا لك لاستجابتك للدعوة وأنك تكون ضيف على ضفاف الإبداع.
0: حياكم الله، وكان لي الشرف الظهور على هذه المنصة وأشكر القائمين على البرنامج.
1: شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لحسن استماعكم، ونلقاكم في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وموهبة جديدة.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: العالمين.
1: علمني القرآن.
2: علمني القرآن.
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
2: أحمد القاضي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام، العلاقة بالزوجة قد تكون مثلية، فالمودة والرحمة والسكن والمعروف والزينة والستر متبادلة بين الزوج والزوجة، ولهذا علمنا القرآن هذه المعاني الجميلة، فقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن، وقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولهذا من العيب أن يطلب الزوج من زوجته ما لا يفعله، هذا من الظلم الأسري الذي لا نلحظه، فكم من أسر حصل بينها النزاع والخلاف والفرقة، وحصل بينها يعني أن تشرد الأطفال، وتفرق الزوج عن زوجته، وحصلت المعاناة من قبل الزوج ومن قبل الزوجة، كل ذلك بسبب عدم معرفة كل طرف بحقه وحقوقه، ما له وما عليه. علمنا القرآن الكريم أن ننظر في أنفسنا متفكرين بما أودع الله فيه من أسرار حكمته وعجائب قدرته ودقة خبرته، فبرغم أن جسم الإنسان ضعيف أمام عظم هذا الكون الفسيح، إلا أنه يحوي آيات اللطيف الخبير الذي خلق فسوى وقدر وهدى من الخلية وتركيبها إلى الأنظمة وتعقيداتها. فيا أخ المسلم، فيا أيها المستمع الكريم، عجائب قدرته لا تنقطع ولا تنقضي، ترى عجائب قدرته في كل خلية ونسيج وعضو وجهاز في جسم الإنسان الذي يشكل عالما بمفرده، له نظامه وله مهامه، ولو لم يمتلك الإنسان الفقير إلا صحة هذا العالم في جسمه لحسده كل غني مريض. فسبحان من أعجز الخلق بخلقنا وسوانا وعدلنا، فيا من بفكركم شاردون ولعقولكم معطلون وباختراعات الخلق مبهورون، يقول لكم رب العزة والجلال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون أن الله سبحانه وتعالى أنزل في المرأة آيات عظام في كتابه الكريم، فشرفها بعد أن كانت ذليلة، وأعزها بعد أن كانت مهانة، وأعطاها إرثها وحقها بعد أن كانت محرومة. لكن في عصرنا الحاضر أبى كثير من المخذولين ومن المنافقين إلا أن يتعرضوا على الله ويقترحوا للمرأة حقوقا ما أنزل الله بها من سلطان، وكأنهم أعلم من الله بما يصلح لخلقه، وكأنهم أرحم بالمرأة من الذي خلقها، فتعالى الله عما يصفون. علمنا القرآن الكريم أن هذا العقل الثمين الذي هو مناط التكليف يوجد في بني الإسلام ما لا يعتنى بأمره ولا يحيط بسياج الحفظ والحماية، بل هناك من يضعه للأسف الشديد تحت قدميه ويتبع شهواته وتعمى بصيرته. كل هذا يبدو ظاهرا جليا عندما يسلط عليه كأسا من الخمر أو جرعة مخدر أو استنشاق مسكر أو شرب مفتر، فيفقد الإنسان عقله فينسلخ عن عالم الإنسانية إلى عالم الحيوان، فيعربد ويلهو ويسكر ويلغو ويحصل له مثل هذه الأمور اللا إنسانية برغم علمه بحرمة ذلك كله. وصدق الله عندما قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. علمنا القرآن الكريم أن النسيم لا يهب عليلا داخل المجتمعات المسلمة على الدوام، فقد يتعكر الجو وقد تثور الزوابع وتضطرم فوهات البراكين، كما أن ارتقاب الراحة الكاملة إنما هو وهم وصيف وتخييل، ومن العقل والحكمة توطين النفس على مواجهة بعض هذه المضايقات على الإسلام والمسلمين والاستعداد لها والوقوف بحزم أمامها وترك إضاعة الأوقات في التعليق المرير عليها. ثم أخي الكريم أيها المستمع الفاضل، نعلم أن الفتن التي تعترض أمة الإسلام حينا بعد آخر إنما هي في حقيقتها تمحيص، ابتلاء يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. علمنا القرآن الكريم أن العجلة قد تكون مذمومة إذا كانت في الحكم على الأشخاص قبل البحث والتحري، وفي سوء الظن قبل التثبت، وفي الغضب والاستجابة لترف النفس المؤدية إلى الوقوع في المحذور، فيسبق اللسان والفعل العقل والفكر مما يستدعي بعدها إلى اعتذار طويل وتلفيق ملفت فيقع فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. لهذا علمنا القرآن الكريم أن القلق يفقد الإنسان سكينة النفس وأمنها ورضاها، ويهزم صاحبه قبل أن يبدأ المعركة، ويجعله يتحسر على ماضيه ويسخط على حاضره ويخاف من مستقبله ويستسلم لآلامه وأحزانه وحسراته على ما فاته. وكان الأولى به أن يقول: ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. علمنا القرآن الكريم أيها الأخوة المستمعون أن الصبر زينة العقلاء ومنهج النبلاء وسياج السعداء، فالعاقل المؤمن لا بد أن يدرك جيدا أن الله تعالى خلقه لحكمة، ومنها اختباره حتى يمحصه ويقوى إيمانه، فما يصيبه من شيء فهو داخل في مجال الاختبار والابتلاء، وعليه أن يصبر. ولهذا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإن صبر فقد محص الله إيمانه ومحى سيئاته ورفع درجاته. لقد علمنا القرآن الكريم أيها الأخوة الأفاضل المستمعون الكرام أن قيمتك أيها الإنسان على قدر ما تطلب، فإن كنت تطلب الجنة ورضا الله فقيمتك غالية، وإن كنت تطلب الدنيا وتطلب أموالها فأنت على قدر ما تطلب. فلينظر كل إنسان أين مكانه، فإن كان مطلبه غاليا كانت قيمته غالية، وإن كان مطلبه دنيئا كانت قيمته كذلك. وهذا يعود إلى الهمة، وهما همتان: همة ارتبطت بمن فوق العرش جل وعلا إرادة وطلبا وشوقا ومحبة وإخباتا وإنابة وغير ذلك، وما مثال ذلك إلا همة ربيعة ابن كعب الأسلمي، همة فوق الشمس. قال ربيعة: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال ربيعة: قلت: وذاك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر، أعني على نفسك بكثرة السجود همة أيها الإخوة دنت عند بعض الناس عند غثائية الدنيا، ليس كما وصل إليها ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه بهذه الهمة، لا، وإنما همة عند بعض الناس دنت إلى غثائية الدنيا كحال بني إسرائيل. جاءهم نبيهم بالمن والسلوى ومن ثم جنة المأوى، فنظروا إليه قائلا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، أو كالعرابي الذي جاءته فرصة الالتقاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبدل أن يسأله الفردوس والشفاعة من السعير النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل، فذهب يسأل عن حفنة من شعير، عندما قال يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك. الله أكبر. علمنا القرآن الكريم أن نرفض الاستسلام، فقد تمر بنا أيها الإخوة الكرام لحظات ضعف، فيخيل إلينا أن قوانا قد خارت وأنه لم يعد بنا قدرة على المجاهدة والصبر ومواصلة العمل، ولهذا فلا نستسلم لهذا الخاطر، فإن للنفوس إقبالا وإدبارا، فلعل ذلك الإدبار يعقب إقبالا، وقد تشعر أحيانا بإحباط وقلة ثقة وشعور بالنقص وأنك لا تصلح لشيء من الأعمال، فلا تستسلم لهذا الشعور، واستحضر بأن الإخفاق ليس عارا إذا بذلت جهدك بإخلاص، وتذكر أن المرء لا يعد مخفقا حتى يتقبل الهزيمة ويتخلى عن المحاولة، فحاول مرة بعد مرة واعد الكرة بعد الكرة وستصل إلى مبتغاك بإذن الله عز وجل، فقد يعتريك شعور بالزهو والإعجاب، فتشعر أنك حكيم عصرك وفريد دهرك، فلا تحتاج إلى نصح ناصح أو استشارة مشير، فإذا مر بك ذلك الخاطر فلا تستسلم له، ولا تركن إلى ما أتيت من ذكاء وعلم، وانظر إلى ما فيك من نقص وضعف حتى تتعادل كفة الميزان لديك فتعيش متزنا، وتذكر أنك لست معصوما. ولهذا عندما ننظر مثلا إلى هؤلاء العلماء المخترعين، نجد أن البعض منهم ربما حينما تقرأ سيرته حاول 10 مرات 20 مرة، بل ربما بعضهم 99 مرة وهو يحاول فيخفق، ولكنه نجح في 100%. وهكذا فكرر، كرر العلم يا كريم المحلى، كرر العلم فالمكرر أحلى، فعندما تكرر الأمر وتزاوله مرة بعد مرة فإنك تنجح، فلا تيأس، لا تقل إلى متى التعلم، كما يقوله الذي لا يفهم، فضيع العلم مع العبادة ولم يصل لمركز القيادة، فعاش في حياته سبهللا محيرا بين نعم وبين لا، حتى إذا فاجأه الحمام والتفت الأعصاب والعظام، وأنزل المسكين في التراب في حفرة معدومة الأبواب، والملكان يفزعان قلبه، هل كان يعرف الإله ربه، ومن نبيه الذي أتى.
0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.